0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: اكسكلوسيف نجوم اف ام. عمرو دياب جيت لك، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
5: يا حبيبتي ذاكري،

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: يا صباح الهنا

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء
1: برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟
0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: كلام في الزحمة.
3: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
4: نخش في الموضوع على طول.
3: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
5: شكلك فاهم يا نصة.
3: وساعتها دي قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
4: عرفت فاهم؟
3: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وإنت قايم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
0: كروت. الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزيكا.

اكسكلوسيف نجوم اف ام. عمرو دياب جيت لك، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: دلوقتي جي معادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل والخير والهنا والسعادة والجمال على كل عيلة عيشة صباحك اللي صح دلوقتي وبتستقبل اسبوعها معانا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في معاكو والمدة ساعتين يوسف التهامي في حلقة يوم الحد 9 أغسطس 2026. والحلقة دي ان شاء الله كعادة كل يوم نحاول على قد ما نقدر نحن نستقبلها ان شاء الله بمود مختلف ونبتدي يومنا ب طاقة معينة بإذن الله. طيب النهاردة فانا أجازة وإن شاء الله بكرة ترجع تنور البرنامج وهكون أنا من بداية من بكرة أجازة لحد آخر الأسبوع. في البداية خلوني أفكر حضراتكم بأرقام التليفونات عشان نعرف نتواصل عليها مع بعض. 015-5955-1006 وده رقمنا على الواتساب و 3-8-35-022 رقم التليفون الأرضي 1006 رقم الموبايل وصفحتنا على الفيسبوك نجوم أف أم 100.6. خلونا نبتدي يوم النهاردة بأنغام مش حبيبي بس وبعد كده نرجع بقى نقول لحضراتكم على درجات الحرارة المتوقعة لبعض المحافظات. فصباحكم زي الفل.

سمعنا مش حبيبي بس لأنغام، ودي أول أغنية نبتدي معاكم بيها حلقة يوم الحد من عيشة صباحك على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. خلونا دلوقتي نقول لحضراتكم على درجات الحرارة العظمى والصغرى على بعض المحافظات. القاهرة درجة الحرارة العظمى هتكون 36 درجة والصغرى 25، اسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 31 والصغرى 22 درجة، سوهاج العظمى 39 والصغرى 25 درجة، أما أسوان فالعظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة. الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتتوقع أن يشهد يوم الحد طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، مع تحذير من نشاط الرياح على بعض مناطق من شواطئ مطروح والعلمين واسكندرية وبلطيم وجمصة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج. طيب خلونا كمان مرة نفكركم بأرقام التليفونات عشان نتواصل عليها مع بعض. 015-5955-1006 ده رقمنا على الواتساب، و 3-8-35-022 رقم التليفون الأرضي، 1006 رقم الموبايل، وصفحتنا على الفيسبوك نجوم أف أم 100.6.

0: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه مع البنك الأهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص أكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600 ألف جنيه. اللي كارت البنك الأهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
1: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه. شهاده معتمده من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالميه في مصر او فرنسا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستني. الرقم الضريبي 312515154.
2: مع ويش صيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تمام.

0: عاوز الصيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع وي محدش قد وي غير اي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

خلونا نبتدي يومنا مع بعض بأول الأخبار اللي موجودة معانا النهاردة. تمام، أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن الغلق الكلي لمحور محمد حسين هيكل الموازي لطريق السويس عند تقاطع شارع عمر بن الخطاب مع شارع محمد الكيلاني. الكلام ده فين؟ ماشي، الغلق هدفه استكمال تنفيذ أعمال لتطوير محور محمد حسين هيكل وإنشاء ميدان دوار عند نقطة التقاطع المشار إليها. الغلق هيستلزم عدد من التحويلات المرورية على النحو التالي: اللي جاي من أسفل كوبري كمال الجنزوري في اتجاه محور الثورة، يتم تنفيذ أعمال الغلق اعتبارا من الساعة 12 منتصف الليل يوم الجمعة 7 أغسطس ولمدة 7 أيام، يعني هو بقاله يومين وهيستمر معنا الخمس أيام كمان، مع تحويل حركة سير المركبات يمينا للشارع المستحدث ثم العودة مرة أخرى في اتجاه شارع عمر ابن الخطاب. أما الاتجاه القادم من محور الثورة في اتجاه أسفل كوبري كمال الجنزوري بيتم تنفيذ أعمال الغلق اعتبارا برضو من الساعة 12 منتصف الاثنين، ولكن بداية من يوم الاثنين 10 أغسطس ولمدة 4 أيام، مع تحويل حركة سير المركبات يسارا بالاتجاه المقابل والقادم من أسفل كوبري كمال الجنزوري اتجاه شارع الثورة ثم العودة في اتجاه شارع عمر ابن الخطاب. ومن جانبها عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة كل الخدمات اللازمة واللوحات الإرشادية لمواجهة أي كثافات مرورية وضمان أمن وسلامة المواطنين. ده كان أول خبر. تاني خبر بيقول معانا ايه؟ بيقول ان بقى في كلام انتشر على السوشيال ميديا خلال اليومين اللي فاتوا دول عن ظهور ارقام موبايلات متسجلة باسماء مواطنين من غير علمهم، واكتشفوها لما استخدموا بعد كده، ده بعد ما استخدموا يعني تطبيق اسمه ماي NTRA. الNTRA ده جهاز قومي لتنظيم الاتصالات، واللي رد بقى في بيان رسمي وقال ان اولا لو المواطن اكتشف ان في خط موبايل متسجل باسمه وهو مش تبعه من حقه ان هو يقدم شكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والجهاز هيبحث في الشكوى ويتأكد من طريقة تسجيل الخط وهل شركة المحمول التزمت بالقواعد ولا لا، ولو ثبت وجود مخالفة هيتاخد الاجراء اللازم. كمان المواطن من حقه ان هو يبلغ جهات التحقيق المختصة يعني لو شايف ان الموضوع يستدعي لده. تاني حاجة، الجهاز طمن المواطنين في البيان ان مجرد ان خط موبايل متسجل باسم شخص مش معناه تلقائيا خالص انه مسؤول عن اي حاجة اتعملت باستخدام الخط لو ثبت ان الخط مش بتاعه او انه ما كانش في حيازته او تحت سيطرته الفعلية. يعني ببساطة المسؤولية القانونية ما بتقعش عليك، ولكن انت محتاج ان انت تبلغ ان في خطوط تانية موجودة تحت اسمك.

حسب على فعل ما عملوش وتحديد المسؤول الحقيقي بيتم بناء على الوقائع والأدلة ونتائج التحقيقات، مش مجرد ان الخط بس باسمك، مع التأكيد ان جهات التحقيق والمحاكم هي صاحبة الاختصاص في تقييم الأدلة وتحديد المسؤولية طبقا للقوانين. ثالثا بقى بيقول الجهاز بيكمل مراجعة وتطوير القواعد الخاصة بتسجيل وتشغيل خطوط التليفون المحمول، وكمان بيشدد الرقابة والتفتيش على شركات المحمول وبيطبق الإجراءات والعقوبات المقررة على أي مخالفات بتتم. وكمان الجهاز شغال على تطوير طرق التأكيد من هوية المستخدمين، يعني مش اي حد كده هيبقى معاه خط والسلام، هيبقى فيه تحقيق ان احنا بس ايه نتحقق من هوية صاحب الخط عشان ما تبقاش الخطوط شغالة كده عمال على بطال. وكمان الجهاز شغال على غير التطوير ده كمان هيبقى فيه تحقق بيومتري تمام بهدف التأكد بشكل أدق من بيانات أصحاب الخطوط وزيادة أمان خدمات الاتصالات. للتقدم بقى بأي شكوى ممكن نتواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال مركز الاتصال الرقم الموحد 155 أو تطبيق ماي NTRA أو رسائل صفحات الجهاز على السوشيال ميديا. والجهاز أكد أنه مستمر في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المواطنين والحفاظ على سلامة منظومة الاتصالات تمام. فاللي عنده أي مشكلة يقدر يخش يعرف من التطبيق أول حاجة أنه هو يعرف في خطوط تانية باسمه ولا لأ، ولو عايز يبلغ يقدر أنه هو يكلم الرقم الموحد 155 أو من خلال التطبيق أو كمان رسائل صفحات الجهاز على السوشيال ميديا إنستجرام تويتر فيسبوك أي حاجة عشان خاطر نقدر ناخد الإجراءات اللازمة عشان نحمي حقوقنا كمواطنين لو حد عنده خط تاني باسمه والخط ده مش في حيازته تمام. فياريت نبلغ عنه. انا رقم بس 155 ده لو حد برضو لم تصحفني الذاكرة يعني ده كان رقم كان خط ساخن اعتقد لوقت الكورونا، اعتقد ان هو نفس الخط، فواضح ان الخط ده هو رقم الطوارئ اللي كان زمان كورونا، دلوقتي هو بقى بتاع الرقم 155. وفكروني كان هو الرقم ده اللي كنا بنكلمه لو كان فيه اي حالات ولا، لان لما شفت الرقم ده دلوقتي كان رقم بالنسبة لي ايقوني جدا جدا. ماشي ماشي، فهو الرقم ده دلوقتي بقى بتاع الـ NTRA تمام، اللي هو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، رقم الطوارئ في اي حاجة يعني. طيب خلونا نطلع نسمع دلوقتي اغنية لمها فتوني كده في حب، ونرجع نكمل مع حضراتكم تاني في عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. صباحكم زي الفل، يلا بينا.

0: معاك كوري، معاك عربية، معاك كوري، معاك عربية تسد تشد تعد، معاك كوري، معاك عربية تودي تعدي تهدي، معاك كوري، معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن، معاك كوري، معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون، معاك كوري، معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد، معاك كوري، معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات، معاك كوري، معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه، وكار بلاي، معاك كوري، معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100، معاك جيلي كوري، معاك عربية.
1: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
4: مع ويش صيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تماماً.

0: معاويش صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مرة هتشحن شحنتك اكبر 100 مرة. معاويش محدش قدك وغير اي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، تتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.

جديد نجوم اف ام مروان بابلو وليجاسي شفت كلام اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: جديد نجوم اف ام مروان بابلو وليجاسي شفت كلام اغنيه جديده على نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

لسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه معاكم يوسف التهامي ومكملين ان شاء الله ولحد الساعة 10. طيب خلونا نبتدي معاكم موضوع حلقة النهاردة. النهاردة يوم الحد 9 أغسطس, بس في البداية بس قبل ما نبتدي الموضوع حابب تطمنونا عليكم وتقولوا لنا اخباركم ايه واخبار الطرق ايه والعودة من الويك اند كانت عاملة ازاي. يعني عودة ان شاء الله تكون حميدة باذن الله. شفنا الويك اند اللي فات شوية فيديوهات كده لبعض الفنانين اللي عملوا حفلات في الساحل الشمالي زي الفنان عمرو دياب والفنانة شيرين, وكانت الصراحة الغريب ان كانوا الاثنين في نفس اليوم ونفس التوقيت. الغريب اللي في كده ان الاثنين معمولين في اماكن قريبة شوية نسبيا من بعض, وكان في حالة احتفال كده بألبوم عمرو دياب الجديد واحتفال برجوع شيرين تاني للحفلات الغنائية اللايف. فقولوا لنا انطباعاتكم عن الحفلات دي كانت عاملة ازاي. طبعا كان في مفاجآت كتير جدا في الحفلات. الفنان عمرو دياب دايما يحب يطلع الملحنين اللي ساعدوا في الالبوم. المره دي طلع البنت الموديل اللي كانت موجوده معاه في اغنيه لولا البنات اللي في الكليب, والفنانه مثلا شيرين كانت مطلعه معاها, وكانت مفاجاه ساره جدا للسادة الحضور وجود الفنان محمود الليسي, لان ناس كتير جدا تعرف العلاقه اللي بين او عرفت مؤخرا العلاقه القويه اللي بتجمع الاستاذ او الفنان الجميل محمود الليسي. انا بستجدع جدا الليسي الصراحه وبحبه على المستوى الفني الصراحه, ولكن انا بستجدع ان هو ابن بلد, تحس ان هو شبه الناس كده. وطلعت الفنانه شيرين مع الاستاذ عمرو اديب على التلفزيون قبل كده وعملت مداخله, والليسي غنى معاها وطلعوا غنوا الاغنيه دي وكانوا مسجلينها مع بعض في الاستوديو. والفيديوهات الصراحه مبهجه جدا جدا لما تلاقي ان في ناس من نفس الكار بيحاولوا يقفوا في ظهر بعض تاني ويوقفوا بعض على رجليهم عشان نرجع تاني نستمتع بقى بأغاني الفنانة شيرين. فكانت برضو من الفيديوهات المبهجة خلال الويكند. وطبعا ناس كتير جدا بس برضو تابعت وصول محمد صلاح لناديه الجديد ترابزون التركي. كان على مدار اليومين اللي فاتوا دول علم ما وصل المطار, والناس استقبلت الخبر برضو. في ناس استغربته وفي ناس اتحمست له جدا وكل حاجة, ولكن خلينا نشوف. اكيد الراجل برضو قادرة بمصلحته, بس شفنا برضو الحفاوة اللي استقبلوا بيها صلاح في ناديه الجديد النادي التركي نادي ترابزون سبور, وبنتمنى له اكيد كل التوفيق. تمام, دي برضو من ملخص لمسات الويك اند عامة. لو في اي حاجة من الحاجات اللي نسينا برضو ريت تفكرونا وتبعتولنا على 015-59-5006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. طيب معانا ايه تاني, تعالوا نشوف بقى توبك النهاردة هيقول ايه. تمام, طيب هو رأي غير متعارف عليه كتير جدا من الاحيان. ناس كتير او اغلب الناس بتكون بتحب حاجة معينة, لكن انت الحاجة دي عمرها ما دخلت دماغك, بمعنى ان اهتمامات البشر مختلفة, ودي حاجة ايجابية جدا على فكرة ان ده بيعمل جو كده او تنوع واستكشاف حاجات جديدة. طبيعي جدا ان يكون في ناس ذوقها غير ذوقك, وناس تكون بتحب حاجات معينة انت ملكش فيها, وفي نفس الوقت انت تكون بتحب حاجات ومرتبط بحاجات معينة هم ملهمش فيها تماما ومش داخل دماغهم. والواحد ما بيبقاش فاهم في بعض الحاجات برضو, خلينا نبقى متفقين او منصفين برضو ان في اوقات انت بتبقى انت عارف ان انت اللي رأيك مختلف, وفي اوقات انت في بتبقى من جواك كده عندك بليف كده او مصدق حاجة معينة ان ازاي الناس دي بتحب الحاجة دي. تمام, يعني انت ممكن تكون واحد من النجوم الكبيرة جدا مثلا في المغنيين, واحد ناجح جدا, انت ممكن يكون ده مش ذوقك, بس انت ما ينفعش تعترف ان بنجوميته او بشطارته في مجاله او بس في نفس الوقت هو مش ذوقك. بس في مطربين تانيين مثلا ممكن تقول انا معرفش ازاي الناس بتسمع الكلام ده, فهو
اختلاف اذواق، وده عامه بيعمل حاله جدليه لذيذه، وممكن بعد كده ان انت على فكره تغير اقتناعك. ده شيء ما يدلش على ضعف شخصيه ولا الكلام ده خالص، بالعكس ممكن تقول انا زمان ما كنتش بحبه ودلوقتي بقيت احبه، والعكس برضو زمان انا كنت بحب ده وبعد كده اكتشفت ان ازاي اصلا انا كنت بسمع الكلام ده. عموما ففي نفس السياق ده حاجات كتير زي ما كنا بنقول الناس بتحبها ما بتبقاش راجبة معاك قوي، وانت بتحب حاجات ما بتبقاش راجبة معاهم. فده موضوع حلقتنا النهاردة، عايزين نعرف من حضرتكو ايه الحاجة اللي اغلب الناس بتحبها وانتو مش داخلة دماغكم مش مقتنعين بيها، سواء بقى رأي فني رأي رياضي حاجة في الشغل حاجة في الشغل دي تبقى قصة تبقى قصة جحدة. لو حد مثلا مقتنع ان احنا لازم نكون بنتودد بشكل معين عشان نوصل، دي حاجة مثلا عمرها ما تخش دماغي. بس عموما يعني قولولنا ايه الرأي الغير المتعارف عليه بالنسبة لكو، او الـ unpopular opinion، او زي ما ناس كتير بتكتب على السوشيال ميديا كفاية خوف من المجتمع بقى. بس احنا مش هناخدها بالسكة دي قوي، بس تقولولنا الحاجة اللي الناس بتحبها وانتوا لحد النهاردة مش عارف تخش دماغكم. طيب 015-5952-1006 ده رقمنا على الواتساب، 383-5022 رقم التليفون الأرضي، 1006 رقم الموبايل، وصفحتنا على الفيسبوك نجوم FM 100.6. خلونا في نفس المود الفرايح اللي احنا ماشيين بيه ده، ونطلع نسمع عسيلي ملايين ونرجع نكمل معاكم تاني على طول. صباحكم زي الفل.

هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6436408.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها وجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في. تابعونا على facebook.com/nogumfm.

0: الساعه دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصه الفوز بجوائز الصيف الكبيره لاكثر من 1500 كابتن في القاهره والساحل الشمالي لغايه شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات واجهزه كهربائيه وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز اكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدا شغلك فورا مع اندرايف.
1: كلمه السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالسهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه معاكم يوسف التهامي ومكملين ان شاء الله والحد الساعة 10. فانا اجازة ان شاء الله النهاردة، وتيجي بقى من بكرة تقود البرنامج منفردا ان شاء الله بإذن الله عشان هكون اجازة. طيب كنا بنقول ايه قبل الفصل؟ كنا بنقول الحاجة اللي اغلب الناس بتحبها لكن انت مش داخلة دماغك، حاجة انت مش عارف تحبها، حاجة حاولت ان انت تديها فرصة او ممكن ما تكونش اديت لها فرصة، بس انت مش عارف الناس دي كلها ازاي مجمعة على الرأي ده، فابعتوا وقولوا لنا. طيب في حد بعد بيقول انا بسمع نوع مزيكا كتير جدا بس انا فشلت ان انا احب مزيكة المهرجانات، ومش عارف الناس ازاي بتحب ايه في الصوت العالي والدوشة دي. تمام، صباح الفل والجمال عليك يا علاء، صباح الفل والهنا. طيب تاخد رأي اخوك ولا ما نقولش رأينا؟ خلينا ما نقولش رأينا، بس عامة برضو مزجت المهرجانات برضو من الحاجات اللي انت محتاج تديها فرصة. هي في ناس في حياتها بتسمعش غير 24 ساعة مهرجانات، انا مثلا مش كده، بس برضو المهرجانات ليها او الشعبي عامة بيعبر عن حاجات كتير جدا، عن يعني هو دي حاجة اسمها البوب كولتشر كده، حاجة طالعة من ثقافتنا، ان هي طول ما المهرجانات دي موجودة عامة بحس ان دايما الحتة المصرية تفضل بخير في, في, في, في المزيكا. طبعا عندنا مطربين هايلين وكل حاجة، ولكن مجال المهرجانات مجال واسع جدا وبيقول كلام الناس اللي في الشارع يعني، فبيبقى قريب منهم. وفوق كل ده ان انا اعتقد ان لو عندك فرح مثلا وحطيت البلاي ليست كلها مزيكا عاديه، ما اعتقدش ان الفرح ده هيقوم لقومه، غير لازم حاجه احنا ترقصنا يعني. فاعتقد المهرجانات هي ممكن تكون اكتر حاجه بتقوم بالدور ده كويس. طيب في حد بيقول انا وخلي بالك برضو حاجه من الحاجات المهمه جدا، لما انت يكون مالكش في حاجة معينة، ناس كتير او اغلب الناس مجمعة على حبها، انت محتاج تديها فرصة، يعني محتاج تستأمن حد كده قريب منك يبيع لك البيعة بتاعت ان انت تجرب الحاجة دي، اكلة معينة، نوع مزيكا معين، مسلسل ما معين، محتاج بس ان انت تديله فرصة. اديته فرصة ومحبتوش، يبقى خلاص الموضوع ده انتوا الاتنين مش جايين على سكة بعض. انا مثلا بالنسبة لي في ناس كتير تقول لك انا مسلسل فريندز مثلا، في مسلسل اجنبي كده اسمه فريندز، يقول لك ده بيموت من الضحك. ما اكدبش عليك انا ما حاولتش اديله فرصه الصراحه عشان بس ما بقاش مدعي، بس انا انا برضو من الناس اللي احيانا بيبقى الواحد عارف بيبقى متحيز قوي لرايه، ففي ناس كده تتعند عايزه انا في حته فريندز دي انا بالنسبه لي الصراحه ما دخلتش بالي خالص، كذا حد حاول يبقه لي وقعدت اتفرج معاهم ابتديت اقطع يعني اللي هو وكل واحد فيهم يقول لي لا الحلقه دي مش حلو، معلش بس الحلقه دي خلاص مش هتفرج على الحلقه التاني. فهو لازم اللي بيبيع لك برضو البيع يبقى مالي ايده، ان هو ضامن ان لو انت مثلا ما بتحبش نوع اكل معين، لما اجي اقنعك بالاكله دي ونفسك ان وحاسس ان انت فايتك كتير انك ما بتاكلهاش ونفسي تشاركني الوجبه المعينه دي، لازم اوديك عند احسن واحد بيعمل النوع ده، ما ينفعش اوديك عند اي حد وخلاص، اللي هو انت مالكش مثلا في المأكولات البحريه والسمك والجمبري والحاجات دي مثلا ما بتحبهاش مالكش فيها، تمام، بس ما عندكش مانع انك تجربها، بس يوم لما تيجي تجرب لازم تجرب في المكان، او يوم لما تخلي صاحبك اللي هو مالوش في الكلام ده يجي يجرب لازم تاخده في مكان تبقى انت خلاص مالي ايدك منه، وتبقى دي الفرصه الاخيره خلاص. هو لو ما حبش المكان ده يبقى هو مش هيحبها في حتة تانية، فلازم على قد ما نقدر ان احنا نبيع البيع صح للي حوالينا. تمام. طيب في حد بيقول انا فشلت في ان انا احب الفرجة على المسلسلات، بس ببقى قاعد كده جنب مراتي عشان اكون بشاركها اي اكتيفيتي وخلاص. انا فاهم، انا كمان عامة فشلت في حب المسلسلات لان مش بعرف اتابع الحلقات، يعني ان يبقى في 30 حلقه مثلا، لما نتكلم على مسلسل رمضاني طويل ان يبقى في 30 حلقه ان انا ماشي بتابع ورا بعض، مستني حلقه بكره وكده، للاسف ما بيبقاش عندي خلق قوي ان انا افضل اتابع كده، بس يعني بنجمع شويه ملخص لمسات. يعني في حد بيقول انا فشلت اني احب مصارعه
محترفين المنطقة كلها عندنا بتتفرج عليها. تمام. أقولك على حاجة عامة، عشان هو المنطقة كلها لما بتتفرج عليها بيجي وقت من الأوقات المنطقة كلها هتزهق منها. ليه؟ لأن الواحد وهو صغير مفيش حد فينا، مفيش ولد ما تخنقش مع أهله أو ما تخنقش مع والده بالذات أو ما تخنقش مع حد من الأجيال الكبيرة وهو بيتفرج زمان على المصارعة وكان بيحبها جدا جدا جدا، شقاوة وبتاع مش عارف إيه، وأكتر بق كان بيستفزني وأنا بتفرج عليه يقول لي يا ابني بتاع ده كله تمثيل. كنت أتضايق قوي، كنت اتضايق جدا ان هو انت ازاي بتقول على الكلام ده، وشوف ده بيديله ازاي بالكرسي وازاي بينط من فوق ومش عارف ايه ويعمل. لما بتكبر شوية وبتبتدي كده فاهم قصدي ايه، بتكتشف ان كل ده تمثيل، فبتبتدي تفقد الشغف تجاه النوعية ده من الـ من الانترتينمنت او من الترفيه. فكرة ان انت تبقى تتفرج على حاجة انت عارف ان هي كده كده مسرحية وهم بيبعولك ان هي مش مسرحية، فلا انت بتحس ساعتها اللي هو لا مش هنيجي على سكة بعض قوي. فدي برضو من الحاجات المختلفة. في مين تاني؟ في حد بيقول انا الناس كلها بتحب مفهوم. انا كمان ما بحبوش عامة. مطرب معين مكسر مدغدغ الدنيا سوبر ستار ميجا ستار كل حاجة عيني على راسي، بس مش نوعي المفضل الصراحة. في ايه ثاني؟ في حد بيقول بس مش هينفع اقول الاسم معلش سامحني. في حد بيقول فشلت ان انا احب الكورة، الناس كلها بتحبها، فايتك كتير كتير. بس بيقول انا متفهم ليه الناس بتحبها. تمام. في حد بيقول انا فشلت ان انا احب الافلام الخياليه، افلام مارفل ودي سي، رغم الايرادات الخرافيه اللي هم بيحققوا كل حاجه، بس انا بالنسبه لي شويه افكتس وحاجات غير واقعيه ففقدت الشغف فيها. تمام وفاهم وجهه نظرك جدا. طيب الصح تعمل ايه بقى لو اكتشفت انك مش بتحب الحاجات اللي الناس كلها بتحبها؟ ده اللي احنا هنعرفه في اللينك اللي جاي. بس تعالوا نطلع نسمع اغنيه لمين بقى؟ نسمع أغنية ماشي تامر عاشور. يلا بينا تامر عاشور، واحدة من الألبوم الجديد كده. ايه صباح الفل يا جماعة، لسه معاكم يوسف توامي في عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بنفوق ونصحصح كده، استقبل يوم الحد بمود مختلف. يلا بينا.

0: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ل 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
1: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه. شهاده معتمده من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالميه في مصر او فرنسا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستني. الرقم الضريبي 312515154.
2: وش الصيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تماماً.

ناوي الصيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مرة هتشحن شحنتك اكبر 100 مرة. مع وي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجومافام. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

طيب جالنا شوية رسائل كده خلينا نقراها عن ايه الحاجات اللي اغلب الناس بتحبها لكن انت مش داخلة دماغك، وكنت بقول ان انت الحاجة اللي مش داخلة دماغك او اللي انت ذوقك فيها مختلف حاول على قد ما تقدر في نفس الوقت ان انت تديها فرصة، ولكن تديها فرصة صح وتديها فرصة مع الناس الصح. بمعنى ايه؟ ان انت لو في حد بيحب حاجة معينة او الناس كلها بتحب حاجة معينة وانت ما بتحبهاش، واحد من صحابك اللي بيحب الحاجة دي محتاج ان هو يبيع لك البيعة بشكل معين. يعني انت ما تحبش مطرب معين وتقول انا مستحيل اسمعه صوته تقيل قوي على وداني والحاجات دي كلها، لما يجي يسمعك اغنية لازم يختار اغنية تبقى هي الاغنية. لو انت ما بتحبش اكلة معينة ياخدك مطعم معين احسن واحد بيعمل الاكلة دي عشان يبيع لك الفكرة دي. وفي ناس كتير بعتالي بتقول انا ما كنتش بحب الاكلة الفلانية ولما جربتها وديتها فرصة حبيتها، وفي ناس بتدي فرصة اكتر من مرة، فدي برضو ناس محبة للحياة جدا ومش بتحاول تنتصر بس لوجهة نظرها وخلاص، بالعكس هي بتدي فرص للحاجة اللي هي ما بتحبهاش دي عشان تكون بتجرب وتستكشف حاجات جديدة عليها. طيب في دنيا بتقول، دنيا جابر، انا شايفة ان بيكون الموضوع التجربة دي على حسب المود، يعني لو مودك وحش مش هتحتاج تجرب لان مودك مش جايبك، انما لو مودك حلو هتدي لنفسك فرصة انك تجرب. فهمني، فهمك جدا والله يا دنيا. في حد بيقول السوشي، دي زينب، السوشي هي ما كانتش بتحبه، فمعرفش بقى زينب هل انت غيرتي رأيك عنه ولا لا، لان في كذا حد تاني بعت لنا بيقول ان السوشي ما كانش عاجبهم وبعد كده بيموتوا فيه عشان اتباع لهم بيعة صح. بس هي بتقول لي مسلسل فريندز ارجوك، لا لازم تديله فرصة. حاولت والله، حاولت ما اكذبش عليك، حاولت انا يعني مش ممكن. بعدين انا عندي مشكلة في أي سيت كوم عامة بيركب صوت الضحك، عندي فيه مشكلة كبيرة الصراحة، ما فاهم قصدي ايه. ضحك دي حاجة بتبقى تلقائية كده، لكن انت بتركب صوت ضحك عشان تقولي احنا محتاجين نضحك هنا، دي بتخلي الموضوع بالنسبة لنا كشخص انا كيوسف يعني ما بتبقاش جاي على ذوقي خالص. تمام، بس لو عندك حلقة عايزة ترشحها لي والله اوعدك ان انا ممكن اديها فرصة. في امجد بعت لنا من استراليا، كان نفسي اكلمك يا امجد والله بس ست تليفونك رد عليا حد بالانجليزي بيقول لي ان التليفون مش متاح دلوقتي، فنتمنى ان انت تبعت لنا نمرة نكلمك عليها عشان انت كاتب حاجة من الحاجات اللي انا هحاول ابعها لك يعني. تمام، انت بتقول ان التيك توك ده من الحاجات اللي الناس كلها بتحبها وانت مش داخل دماغك خالص، فكلمني قول لي الدنيا ايه او ابعت لي ان انت بتكتب اهو شايفك، عشان ده انا من الناس اللي عامه بمشي بيه ابلكيشن تيك توك، مش عشان حاجه، هو الابلكيشن ممكن تعيش من غيره تماما، بس انا بشوف ان هو ابلكيشن يعني ذكي جدا في الالجوريثم بتاعه والالجوريثمات بتاعته، ان هو بتبقى عارفه انت عايز ايه بالظبط وانت مهتم، يعني هو بيهتم بتفاصيلك وباهتماماتك وبيطلع لك الحاجة اللي انت عايز تتابعها دي على طول. فانت مثلا بدل ما تتفرج على فيديو على يوتيوب، انا احب يوتيوب جدا واحب الفيديوهات الطويلة جدا جدا جدا، بس بدل ما تتفرج على فيديو على يوتيوب 30 دقيقة فتطلع بيه معلومة واحدة، هو بيفرجك خلال ال 30 دقيقة دول على 30 فيديو بتطلع ب 30 معلومة مختلفة عن مجالات انت مهتم بيها. طبعا عندنا في مصر استخدام التيك توك طبعا ليه اكيد مساوئ وكل حاجة، بس في ناس بتقدم محتوى محترم، في الابديتس على طول موجود عليه. يعني انا ساعات مثلا امسك تويتر عشان اعرف ايه اللي بفر كده، يعني مش استخدمه كتير بس بفر اللي هو ايه، اشوف ايه الاخبار اللي بتتقال اليومين دول واخش اشوف بقى فيديوهاتها على التيك توك، ان هو بيبقى الفيدباك عليه او الابديتس عليه بتبقى سريعة جدا. ماشي تمام. في حد بيقول اتفق مع امجد جدا في حوار التيك توك، رايك احترم. صباح الهنا بتقول انا عن نفسي اغلب الترندز والبلوجرز مش عارفاهم ومش بتابعهم، واي حد اعرفه يقول لي ازاي انت فايتك فلان وفلان وفلانه وانت ازاي ما تعرفهمش والكلام ده كله، ولما بحاول ادي الموضوع فرصه بحمد ربنا انه فايتني لان في كميه عبث مش طبيعي بيحصل بجد. دي مين دي؟ زهور، صباح الفل يا زهور. انا متفق معاكي جدا عامه ان في عبث غير طبيعي وغير عادي، فعشان كده بقولك الواحد بقى عليه ان هو يستخدم الحاجة ازاي. تمام، في حد بيقول
ردوا بالانجليزي، انت عمال بتمسح في الرسائل، انت تعبتني معاك. صباح الفل. ماشي. في حد بيقول مسلسل فريندز احسن مسلسل في الدنيا، يبان كوميدي لكن تناول قضايا مجتمعية مهمة جدا. دي مثلا بالنسبة لي أو

وما يعني هيبقى صعب السيطرة عليها. فممكن فكرة الضحك نفسها تحصل في الاستوديو بشكل طبيعي، بس اعتقد ان اكيد بيحصل مكساج في الصوت وهم والله اعلم برضو مش عايز افتي، لان بتقول لي لا لا حقيقي وبتتخانق معايا. خلاص خلاص ماشي ماشي اللي تشوفوه يا جماعه ضحكنيش خالص بس تمام. صباحك فل. حد بيقول انا كمان فريندز عمري ما شفت له حلقه ولا فكرت اديله فرصه برضه، بس صوت الضحك ده انا ما بحبوش. ده خالد جمال، صباح الفل عليك خلوده. ماشي اوكي يا عم. بتقول لك لا حقيقي انا شايفه الميكنج هو صال. صباح الفل. ما انا بقول لك بقى ان بعد ما الميكنج بيحصل بيبقى فيه، فاهم قصدي، بيبقى فيه هندسه صوتيه. اذا كان الممثلين نفسهم بيتعمل لهم هندسه صوتيه، الجمهور مش هتعمل له يعني. المهندسين دول الممثلين دول بيبقوا متركب لهم مايكات، وبيبقى في حد ماسك البوم الطويل ده وبيسجله بتاع، بعد كده بيخش في سكه بقى بوست برودكشن، او يعني ما بعد بقى التصوير بيخش في حته ان هم هنمكس صوت وهنلون الصوره وهنعمل الايديت بتاعنا والحدوته دي كلها. فاكيد اكيد بيبقى فيها مكساج، فبيبقى فيها تاتش كده، ولا الضحك ده بيبقى ماشي ماشي اوكي. في حد بيقول انا عمري ما حبيت الساحل الشرير، بلاش خوف من المجتمع يا جماعه. ده مين؟ اسلام عبد الوهاب، صباح الفل عليك يا اسلام، رايك طبعا يحترم، جرب تديله فرصه. عامه ممكن بقى ما تحبوش، رايك يحترم طبعا. واقول لك على حاجه، في ناس عايشه دلوقتي في الساحل الشرير بس بتمارس كل الانشطه بتاعت الساحل الطيب، فدي حاجه بتبقى في ايدك انت اللي تتحكم فيها. بس انا برضو متفاهم انت ليه ممكن اي حد ما يحبش الساحل الشرير. يعني انا مثلا ممكن اكون شخص ممكن يكون بيحب الناحيه دي، بس في نفس الوقت متفاهم لو حد جه قال لي مش هحس اللي هو انت ازاي ما بتحبش الساحل الناحيه، لا لا خالص. تمام. في حد بيقول انا عمري ما اقتنعت بفريندز، حاولت اديله فرصه كتير وفشلت بجد، هو وهاري بوتر. انا كمان هاري بوتر الحقن. شكرا يا ملك، صباح الفل. خالد جمال، الماتش بس الماتش مش اغلب الناس بتحبها، بس في فئه كبيره الصراحه بتحبها، وانا مش فاهم هم بيحبوها برضو على ايه. في حد بيقول صباح الفل، مسلسل فريندز ده مسلسل تنح بقالي في امريكا 21 سنه عمري ما فكرت اتفرج عليه. ياسمين اسماعيل، صباح الفل يا ياسمين. هو الموضوع قلب على المسلسل بس ماشي. مسلسل فريندز ده يا جماعه مسلسل اجنبي، هو سات كوم عامه، او يعني مسلسل بتدور احداثه بين مجموعه من الاصدقاء لما اعرف يعني، وكل واحد ليه شخصيته المعينه، واتعمل منه مواسم كتيره جدا، و المفروض ان هو متصنف ان هو من المسلسلات او السيت كومز الكوميديه يعني على مدار التاريخ الصراحه. بس هو زي ما كنت بقول ان هو مش ذوقي، فعشان كده كنت بقول لو حد عنده القدره ان هو يقدر يبيع لنا الفكره دي ان احنا نديله فرصه نديله فرصه. في حد بيقول البحر يا جماعه انا ما بحبوش، انا مش بستمتع بالبحر النهائي ولا بجوه، وبزهق جدا في اي مصيف لدرجه ان اهلي بيقولوا لي ان انت مش طبيعيه. والله عندهم حق طبعا، رايك احترم، بس برضو يا ظهور هم عندهم حق. ماشي ماشي. هنطلع نسمع أغنية من ألبوم حماية، وبعد كده أقول لكم على نشرة أسعار الذهب والفضة مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. نسمع حمائي مشيتي ونرجع نقول لكم عليها. يلا بينا.

0: الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك في تي سي، أصل الذهب.
1: سعر جرام الذهب عيار 24 ب 6991 جنيه للبيع و 6957 جنيه للشراء. أما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6120 جنيه للبيع و 6090 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب 49576 جنيه. سعر الفضة عيار 999103 جنيه للبيع و 99 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي، أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.
2: نجوم اف ام.
3: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد، أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: استنوا فريق حلم ممثل مصر والحائز على بطولة The Genuine Cup العالمية لكرة القدم. هنسمع حكايتهم الملهمة ورحلة كفاحهم اللي وصلتهم للفوز بالبطولة في حلقة خاصة من في الاستاد مع محمد عبد الوهاب بوبا يوم الاثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
1: اعمل فولو لنجوم FM على instagram.com/نجوم FM.
2: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم FM ونجوم FM TV.
3: انا عايز اصبح على ساره النجار منورانا في الاستديو عامه بس بشكل خفي يعني. فمن الحاجات عامه اللي ساره النجار برضو مهم خلي الموضوع ده بعدين. طيب في حد بيقول يا جماعه لازم تدوا مسلسل يا جماعه الحلقه مش كلها تبقى مسلسل فريندز. والله اديته فرصه 100 مره والله وما خلينيش ابتسم. ما اعرفش انا مش ذوقي ممكن انا بقى دمي تقيل ما اعرفش ما حبيتوش وحسيت ان احنا خلاص احنا هو كان تريندينج فتره معينه وكانت قبل بقى كلمه تريندينج والكلام ده كله وكانت هوجه وكان هو متاكد ان في ناس بتتفرج عليه عشان بس تقول انها بتتفرج عليه وما كانتش فاهمه منه حاجه ولا بتضحك عليه تفاصيل يعني كلمه من اخوك اهو طلع منه ايه من القلب كده. طيب في حد بيقول يا عم فريندز ايه وبتاع ايه مفيش احسن من سات كوم راجل وست ستات والعالمي سامح حسين. ده مصطفى من جده صباح الفل عليك يا مصطفى. تمام انا قلت لك برضه انا عندي مشكله في حته السات كوم ان تركيب صوت الضحك ده احيانا بيخليني ان في حين ان المسرحيه عامه برضه بيبقى فيها صوت ضحك من الجمهور طبيعي وبيبقى فيه مايكنج في الصاله وكل حاجه بس الصوت بيبقى متصدر جامد قوي في فريندز فبحس ان هو عايز اقول فورست ان هو بيبقى مقحم كأن هو بيزقينه علينا. طب لا فاهم قصدي كده يعني. طيب معنا مين تاني؟ في حد بيقول ولا فريندز حلو ولا هاري بوتر. لا في حد بيقول فريندز مش حلو فعلا بس هاري بوتر لازم تديله فرصة. اوكي في حاجة احنا كنا بنتكلم مع زميلنا برا توفيق اخويا وصديقي وزميلي واستاذي وحبيبي كنا بنتكلم على ان انا مش فاهم فكرة الخناقة بتاعت اتحاد الملاك برضو يعني دي داخلة دماغ الناس كلها الا انا يعني ما بفهمش انا فكرة اتحاد الملاك اللي بيبقوا في العمارة دول برضو بيبقى في صراعات يعني بيبقى دايما في راجل ماسك اتحاد الملاك العمارة كتر خيره الصراحة راجل متطوع بيكسبش فلوس ورا البتاعة دي ووجع دماغ غير المشاغل اللي موجودة عنده في البيت وفي الشغل وفي الحاجات دي مهتم بالعمارة عشان تبقى الدنيا احسن. انا تمام ليه بيبقى في راجل تاني بيبقى عايز ياخد المنصب ده واحنا ناقصين وجع دماغ. فدي برضو حاجة من الحاجات اللي انا عمري ما فهمتها ان احنا بيبقى في صراع على اتحاد الملاك وهو اصلا بيبقى وجع دماغ ودايما اللي بيبقى ماسك اتحاد الملاك يقول لك انا والله تعبت من تاني يوم اصلا يعني هو لسه ساكن امبارح مسكوا اتحاد الملاك النهارده تالت يوم بيشتكي انا بعمل الموضوع ده وجع دماغ بالنسبه لي واحنا محتاجين نلم فلوس وبتاع والحدوته دي والناس ما قصه يعني بيخش في حواديت كتيره هو اللي طلب ان هو يبقى كده وفي الاخر بيرجع يشتكي منها. فعشان كده دي حاجه برضو من الحاجات اللي انا عمري ما فهمتها ولا فهمت الخناقه بتاعتها. تمام في ايه تاني؟ في حد بيقول لك في العماره ممكن تتقبل ان حد يكون ساكن فوقك لكن مستحيل تتقبل ان يصوت ضدك في اتحاد الملاك. ساكن فوق. هو قصده ان هو يبقى فوق راسك يعني، ان هو يبقى في بينكم مشاكل، بس بالنسبه له ان حد يصوت على حاجه مثلا في العماره هتعملوها مع بعض او لو في كومباوند او ايا كان ماشي. صباح الفل. في حد بيقول مسلسل فريندز انت اتفرجت عليه غلط. لا يعني اتفرجت عليه غلط يعني حاولت تفهمني يا محمد حسين. شوف اول ثلاث حلقات بس بترتيب صحيح وانا اراهنك هتقعد عليه يوم تخلص العشر مواسم. المسلسل ايقوني ومتصنف رقم واحد على 100. احترم كلامك جدا واحترم التصنيف. مسلسل بالنسبة لي يعني انت بتفرض عليا يعني هحاول اديله فرصة يا محمد والله. ومتفاهم على فكرة ان في ناس ممكن تكون بتحبه. في الاول وفي الاخر كوميديا عامة شيء نسبي جدا. انت ممكن يكون في حد بيضحكك انا ممكن ما يكونش بيخليني ابتسم. انا ممكن يكون في حد بيوقعني من على الكرسي وانت بالنسبة لك ايه تقول الدم. فهي بتختلف وكل حاجة. ومع كامل احترامي انا بقولك ان مسلسل فريندز من الحاجات المصنفة دي حاجة انا معترف بيها وما بشككش فيه ابدا. بس انا بجد من الحاجات اللي ما عرفتش افهم هي ليه واخده الصيت ده كله. في حد بيقول لي محمد عبد الظاهر صباح الفل. عبد الظاهر انا متفق معاك جدا والله. بيقول لي الرجل العناب احلى بكتير من فريندز. انا على المدرسه دي برغم ان الرجل العناب تصويره بيجنني بس هو كان حلو عشان كده عامه يعني. تمام. في حد بيقول ايه تاني. انا مره جربت احضر معاهم في اتحاد الملاك موضوع فشل جدا. مفيش حاجه بتتحل وكل واحد عايز يمشي كلامه على التاني. ده حقيقي. صباح الفل يا مهاميهم. طبعا طبعا. في حد بيقول برضو المطرب الفلاني انا شاكك ان انت المطرب ده اللي انت ما بتحبوش. هو انت كلامك صح بس تعالى بلاش نقول ما بحبوش. خلينا نقول مش ذوقي. تمام. ولكن ده لا يقلل تماما من الفنان او لا يقلل من نظرتي تجاه الفنان ده. يعني انا بشوف ان الفنان ده سوبر ميجا ستار كل حاجة خارق يعني. صوته على ودني مش احلى حاجة. اغانيه مش بحبها مثلا. بس معترف الصراحة بعظمته الفنية وان هو بصمة مثلا. بس مش هينفع اقول الاسم. عرفت انت الاسم ولا انت عارفه من قبل كده؟ انت عارفه من قبل كده وعرفتي الاسم وبينتها انا دلوقتي وما بنتش تبقى مشكله. خلي بالك. طيب في من تاني شكلك قصدك صح يا ايه ماشي. بيقول لك لو الاختلاف الاذواق لبارت السلع. ده كونكلوجن. دي انت عليه ماشي. محمد عبد القادر صباح الفل عليك. في حد بيقول لي هو بقى اتحاد الملاك ده هو نفس فكره فريندز. لما صوتي صدق كسر. طيب خالد جمال صح يا خالد صباح الفل يا جماعه. ما هي مش مسابقه. في مين تاني. حاجه بس من الحاجات بقى اللي انا ما بتفهمهاش خالص على فكره. فكره تعالوا نقول الكلام ده. فكره ان حد دايما لما يجي يسالك سؤال انت بتسمع مين يقول لك انت بتسمع تامر حسني ولا عمرو دياب. عادي يا جماعه ممكن تسمع الاثنين يعني. الاثنين ما تولدوش يعني ما هوش اهلي وزمالك. ما هوش فرقه كوره لازم تحب فرقه واحده. ما ينفعش تكون بتحب الاهلي والزمالك. ده انا متفاهمه. بس ممكن تحب عادي انغام وشيرين. تحب تامر حسني وعمرو دياب. ممكن ما تكونش تحب واحد فيهم. ده انا فاهم. بس مش هتكون ما بتحبوش عشان انت بتحب التاني. حب الاثنين واسمع الاثنين وخلي الاثنين يبسطوك وخلي الاثنين فاهم قصدي. طيب عامه حاجات كتير جدا ممكن نكون مختلفين عليها والاختلاف ده عامة شيء ايجابي جدا وشيء حلو ان احنا نقعد نتناقش في ايه اللي بيعجبك وايه اللي ما بيعجبنيش وانت تحاول تبيع لي الحاجة اللي ما بتعجبنيش. وممكن في يوم من الايام اقتنع مش لازم انتصر ابدا لوجهة نظر عشان اثبت في العالم كله ان انا مثلا شخص لو حد ما بيحبش المانجا مش لازم يثبت للعالم كله ان الناس كلها غلط. بالعكس هو لازم يبقى عارف ان هو اللي مختلف وان هو لو اداها فرصة بشكل ما ممكن ان هو يغير رأيه. فدي حاجة من الحاجات ان احنا لازم نبقى منفتحين ليها ان احنا عادي جدا ان احنا نتقبل اراء مختلفة ونتقبل اذواق مختلفة عشان احنا مش عايشين في الدنيا دي لوحدنا. واكيد اكيد اكيد في حاجات بتعجبنا بتعجبش غيرنا وحاجات بتعجب غيرنا ما بتعجبناش. حلو الكلام ده؟ حلو. طيب حلقتنا النهاردة خلصت ولكن الكلام عامة المفروض ان هو ما يكونش بيخلص. احنا بنكون موجودين معاكم كل يوم الحد الخميس من 8 ل 10 الصبح. البرنامج ده بيقدمه اتنين، ظن امام ويوسف التهامي. ظن اجازة النهاردة، يوسف التهامي اجازة بكرة والباقي الاسبوع. تمام، شوفكم ان شاء الله الحد الجاية، بس ظن معاكم بكرة ان شاء الله من 8 ل 10 في حلقة يوم الاثنين من عيش صباحك. كمان شوية سارة النجار هتخش علينا وتطلع علينا في برنامجها ممنوع الجد من الساعة 10 الساعة 11 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في على الراديو. ابتدوا اليوم بمود مختلف. هسيبكم دلوقتي مع مش طبيعية رامي جمال. نشوفكم بكرة ان شاء الله.

0: أهم ثلاث حاجات وانت بتشتري ذهب. أولاً تابع تحديث سعر الذهب دايماً وتحديداً سعر الشراء. ثانياً حدد الوزن المناسب لميزانيتك، وبننصحك دايماً بتقسيم ميزانيتك على أكتر من وزن لأنه مفيد وقت السيولة. ثالثاً ما تشتريش من مصدر مجهول، ودايماً اتأكد أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة. وأخيراً بنفكرك دايماً بأن الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة للمضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: مع ويش سيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تماماً.

عاوز الصيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع وي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس. خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابلكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.
4: جديد نجوم اف ام، عزيز عبدو، يا خلي، أغنية جديدة.

جديد نجومة بقام توليت وإليانا هنعيش أغنية جديدة على نجومة بقام.

0: دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: العاشرة صباحا على نجوم FM.
3: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
2: دول عربية وإسلامية ترحب بإدانة مجلس الأمن الدولي لهجمات الحوثيين على السعودية.
3: السعودية تعلن إخماد حريق وقع بإحدى مرافق مصفات نفط في جازان.
2: العراق يعلن تفكيك شبكة مسلحة كانت تخطط لهجمات بمسيرات على أهداف معينة داخل العراق.
3: متحدث باسم البنتاغون ينفي صحة التقارير التي تتحدث عن نقص الأسلحة والذخائر، ويؤكد أن الجيش الأمريكي يمتلك كل ما يحتاجه لتنفيذ أي هجمات.
2: الأمم المتحدة تخبر من وجود 8 ملايين طفل في السودان في سن الدراسة خارج التسجيل بالمدارس.
3: وزارة التعليم العالي تهيب بطلاب المرحلات الأولى من التنسيق استمرار تسجيل الرغبات وغلق باب التسجيل للمرحلة مساء اليوم.
2: وزير الري يؤكد أن صيانة وتأهيل المنشآت المائية أمر حيوي في رفع كفاءة منظومة المياه.
3: المعهد القومي للبحوث الفلكية يعلن أن الجمعة القادمة غرة شهر ربيع الأول والمولد النبوي الشريف، ويوافق 25 من أغسطس.
2: الطقس غدا مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، ودرجة الحرارة المحسوسة بالقاهرة 38 درجة.
3: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

دلوقتي جيب معادكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقه جديده من ممنوع الجد. معاكم ساره النجار وبكون موجوده معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 ل 11 الصبح وبدايه اسبوع جديد ان شاء الله يبقى اسبوع حلو. طمنوني عليكم كده, بعتولي على 015 59 55 1006 او كلموني على 388 35 0 22 وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. معرفش ليه بحس اليومين اللي انا بغيب عنكم فيها دي ومع الويكند حاجات كتير قوي بتحصل, حاجات كتيرة جدا بتحصل. حاسة ان انا عايزة اجي يوم الحد اتكلم في حاجات كتيرة قوي, وحاسة انه في ألبومز كتيرة نزلت واغاني كتيرة نزلت. انا قضيت يا جماعة ويكند بتنقل ما بين ألبوم كايروكي وألبوم تامر عاشور. تسألوني ليه؟ ما احترامي بقى لكل الحفلات اللي حصلت في الويكند ده وكل الفنانين اللي كانوا موجودين, وحاجة يعني لذيذة جدا. ما رحتش اي حتة, قعدت في بيتنا ما بين الالبومين دول وعيط. يعني ليه البني ادم ممكن ينكد على نفسه كده؟ ولكن بجد عجبني جدا. فاللي هو قاعده بقى ايه, قول كمان. فحسيت انه في حاجات كتيره والترندز كتيره جدا وبنات وقصه كبيره قوي. فبحس دايما انا عايزه اتكلمكم في حاجات كتير, ولكن من الحاجات اللي لفتت نظري جدا وحسيت انه مش ناس كتير اتكلمت عنها, ودي بالعكس دي اكتر حاجة المفروض كنا نتكلم عنها, واكتر حاجة المفروض الناس دي يعني نبقى في تقدير كده وسبوت على اللي هم عملوه. انا كده ماليش قوي في الرياضة طبعا زي ما انتوا عارفين, ولكن منتخب مصر للبنات في كرة اليد تحت 18 سنة ده عمل حاجة نادرة جدا جدا وكسب احترام الناس كلها, واداء مشرف جدا في بطولة كبيرة جدا, وعمل نتائج عظيمة قدام يعني أبطال العالم في اللعبة دي. فخلته رمز كبير جدا للاجتهاد والإخلاص, وقد إيه بين أنه لا, البنات دي ليهم مستقبل عظيم جدا, وحاجة يعني حصل عليها إجماع كبير وخصوصا في المجال الرياضي, وبيخلي كده بتبقى فيه لحظات كده فخر كده للبنت المصرية كده. تحس أنه أيوة بقى إحنا نقدر نعمل حاجات كثيرة جدا, ما نبقاش محصورين في حاجة معينة, ما يبقاش فيه سبوت على حاجة معينة بأي شكل كان. اتمنى تكونوا فاهمين قصدي. يعني في ترند حاسه ان هو بقى يعني ليه علاقه بالبنات, حاسه ان احنا خلاص بقى خلصنا, يعني خلصنا وحلوه وجميله وتحفه وتجنن وهايل بس يعني تمام وبعدين. ولكن في ده بيحصل طول الوقت وعلى مختلف البني ادمين. بس على الناحيه الثانيه بقى, لا دول البنات منتخب كره اليد, لا دول بقى اللي محتاجين فعلا نغني لهم, ومحتاجين فعلا نبقى فخورين بيهم جدا. وده هينقلنا بقى لموضوع الحلقة, ده هنروح بقى في الحتة مختلفة وفكرة البنت المصرية بقى الجميلة. حابة قوي اتكلم عن الموضوع ده. بحس دايما وخصوصا انه في ناس كتير بتبعت لنا من بلاد مختلفة, بحس انه لا, البنت المصرية في شوية مميزات, هنتكلم عن المميزات بس في شوية مميزات كده بتحس انه لا, يعني في اي مكان او في اي بلد انت بتحترمها جدا في البنت المصرية. بتحس انه الجدعانة دي جدعانة البنت المصرية, خفة الدم دي بتاعت البنت المصرية, الاصول اللي دي يقعد يقول لك الست المصرية الاصول والجدعانة والتقف جنب الناس ومش عارف. هل بقى بتشوفوا ايه اكتر حاجة ممكن تبقى بتميز البنت المصرية بقى على مستويات مختلفة وعلى أزمنة مختلفة وعلى اللي انتوا شايفينه؟ يعني تعالى نتكلم عن نفسنا شوية, وما بين حتى لو حاجات بسيطة قوي شوية سكيلز كده عندنا احنا بس عادي. ابعتولي على 015 59 55 1006 وهنبدأ بأول فزورة. هقول لكم 3 معلومات وانتوا قولولي ايه المعلومة الغلط. فريق كرة اليد النسائي بيتكون من 7 لاعبات في الملعب. رمية الجزاء في كرة اليد بتتلعب من مسافة 7 متر, ولا في كرة اليد النسائية تقدر تلعب رمية التماس برجلك؟ ايه منهم المعلومة الغلط؟ ابعتولي على 015 59 55 1006 عشان نرجع نكمل الجيم.
1: جديد نجوم اف ام, مروان بابلو وليجسي شفت كلام, اغنية جديدة على نجوم اف ام.

جديد نجوم اف ام مروان بابلو وليجاسي شفت كلام اغنيه جديده على نجوم اف ام.

معاويش صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. معاويش محدش قدك وغير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طبعا كنت خايفة جدا وانا بقترح موضوع الحلقة وانا بقول لكم عليه عشان كنت متأكدة من المسجات اللي كانت هتجي متأكدة، ولكن كان عندي كده امل انه تخيبوا ظني وتقولوا على شوية مميزات موجودة فينا، مميزات البنت المصرية عادي، اكيد اكيد لينا مميزات مختلفة عن اي بنت تانية، ما عادي بيقعد يقولك مش عارف الرجل المصري غير مش عارف الرجالة اللي مش... اكيد لينا، اكيد في حاجة تقدروا تقولوها غير اللي انتوا بعتينه. مش هقول ان انتوا بعتينه لو حاجة وحشة، بتكلم على مميزات بتحس انه لا، يعني اول ما بتشوفها زي عامة كل المصريين، لما بتشوف اي مصريين برا بتعرف ده مصري، ده مصري بقى، بيبان عليه بقى لذيذ، خفة الدم بقى، الفهلوة المش... بيقولك ده مصري. فهنخلي الموضوع بس على البنات، بما ان احنا بنتكلم على منتخب كرة اليد للبنات تحت سن 18 سنة، فحسينا انه ايه بجملة انجازات البنات نتكلم كمان على مميزاتهم. معايا نجلاء. يا نجلاء.
3: ألو.
2: صباح الفل.
3: صباح الفل.
2: عاملة ايه؟ كله حلو. نجلاء قولي لي، بتشوفي ايه مميزات البنت كده المصرية من وجهة نظرك؟
3: مش عارفة، بس انا بالنسبة لي البنت المصرية انا بحترمها في كل حاجة.
2: حلو.
3: يعني انا بحسها بتبقى مسؤولة اكتر.
2: طبعا.
3: اوكي. هي. بحس ان هي لما بتفوت حاجة في دماغها هي ممكن اي حاجة عشان تعملها.
2: صح.
3: رغم ان هي بتبان او بتبقى بيت وومن وقوية من برا وكل ده، بس هي حساسة
2: بسكوتية من جوه والله.
3: بتحس بكل الناس وبتقدر تحط نفسها مكان اي حد
2: عامة. والله مش بجد، مش ما يعني بفخم فينا، ولكن انا بحس فعلا معظم البنات المصرية اللي هو هي هتحطيها في اي حاجة هتسد، يعني معظمنا اللي هو هتلاقيها قوية في حاجات معينة، رومانسية في حاجات معينة، حد هيشيل عنها هتلاقي الانثى الجميلة موجودة، مش ما فيش حد موجودة هتلاقيها بتسد جدا. فبحس ان احنا نقعد نتشكل على حسب الظروف، وان احنا نقعد نعدي اللي احنا بنواجهه، يعني بحس ان دي بصراحة
3: صح. انا بحس كده، يعني انا اصلا اعرف ناس كده، انا ساعات بمر بالحاجات دي وحس ان انا في كل حاجة ماشي اوكي، ما انا معدة حلو حلو وحلو عشان انا تمام في كل ده.
2: صح. انت عامة انت قلتيني انك طالبة. فاجئيني كده، قوليلي في سنة كام بتدرسي ايه بتعملي
3: ايه؟
2: قوليلي كده في سنة كام بتعملي ايه؟
3: لا انا
2: بتعملي ما جميل جميل هايل. طب ماشي، تعالي نلعب الجيم. ماشي ان شاء الله، ما تقلقيش والله، ما تقلق، اول مره وفاهمه جدا، هبقى معاكي مش عايزك تقلقي خالص.
3: انا عامه فاشله في اللعب.
2: هساعدك اسمعي. بصي هقول لك ثلاث معلومات، انت هتقولي لي ايه المعلومه الغلط في دول. ماشي، ركز معايا. فريق كرة اليد النسائي بيتكون من 7 لاعبات في الملعب، أول معلومة. تاني معلومة، رمية الجزاء في كرة اليد بتتلعب من مسافة 7 متر. تالت معلومة، في كرة اليد النسائية تقدر تلعبي رمية التماس برجلك. إيه المعلومة الغلط؟
3: أعتقد اللي هي رمية التماس.
2: الحمد لله، عشان إحنا في كرة اليد. برافو عليك، شفتي سهلة إزاي؟ ماشي، هسألك سؤال تاني. أوكي؟ هقول لك اغنيه باللغه العربيه الفصحى وانت تقولي لي ايه الاغنيه الاصليه. اغنيه سهله جدا. ماشي.
3: أوكي.
2: يا فتيات يا فتيات، من لم ينجب فتيات لم يشبع من الحنان ولم.
3: يا بنات يا بنات يا بنات،
2: يا اختي يا اختي، اسم الله عليكي، برافو. طيب اخر حاجه، اخر لعبه، كلمه السر. كلمه السر.

0: كائن حي.
1: لا تاني كده.
0: بصي كلمة مكتوبة قدامي، هتبتدي تسأليني شوية أسئلة لحد ما تعرفي إيه هي، يعني يعتبر كائن حي، مش إنسان ومش حيوان. اسأليني استفساري.
1: زواحف؟
0: لا مش حيوانات خالص بأي شكل كان، بس هي تعتبر حاجة من ال
1: يعني هي جماد؟
0: يعني هي يعني مش بتتكلم، مش كده، ولكن هي مش جماد برضو، هي تعتبر من الكائنات الحية، في بني آدمين، في حيوانات، في حاجة كمان.
1: طيور؟
0: حاجة ليها علاقة، هجيبها لك من ناحية تانية، ليها علاقة بالهدايا، ممكن تهدي بيها حد او مريض، او ممكن تجيبي له ايه لو شخص مريض مثلا، او شخص ممكن تجيبي له هدية شوكولاتة وحاجة معاها.
1: ايه؟ ورد.
0: ورد. ورد. ورد يا نجلاء، ورد يا نجلاء. ماشي، صباح الفل وصباح الورد، نورتيني يا نجلاء، شكرا ليكي قوي. باي باي. ماشي يا جماعة، ماشي، احنا لسه بنشوف كده ايه المميزات اللي بتحس ان هي موجودة في البنت المصرية، بتحس ان هو هي دي. في على يعني استكمالا لكلام نجلاء واللي احنا كنا بنقوله ان هي بتواجه الصعوبات.

0: بنلاقي يعني هو ده رد الجميل، هو ده رد الجميل يا مان. ماشي. اوكي. وبنسمع طبعا عن حاجات بلاوي، فدي بحسها برضو شويه. مي من عناية، مي حد بيقول لي بما ان انا متزوجه سعودي فهو دايما يقول لي ان البنات المصريه دمهم خفيف. شكرا يا دودو، والله صباح الفل عليك. انت فين فعلا يا دودو؟ رجعتي مصر؟ الحمد لله على السلامة. ماشي. في أحمد رضا، أحلى حاجة في البنت المصرية بتعرف تطبخ كويس، وفي اللت والعجن برضو كويس، والعجن هنا قصدي مش الخبز يعني، لا ده الكلام والحاجات دي. في مواهب، متعددة المواهب، هطبخ كويس وفي نفس الوقت هتكلم، ما هعمل ايه. ممكن تصبحي على شهد وتقولها كل سنة وهي طيبة عشان عيد ميلادها بكرة، ده من ملك. صباح الفل يا ملك ويا شهد، وكل سنة وانت طيبة قبل مليون سنة. في أحمد السعدي، صباح الفل عليك، كنت مجاوب صح. في برضو إسلام، صباح الفل من مرسى مطروح، الجو جميل جدا جدا بس في شوية رطوبة. طبعا طبعا طبعا موضوع الرطوبة ده يعني حتى هنا في القاهرة بقت الرطوبة عالية. محمود حسن، صباح الفل عليك. ماشي. صباح الفل. في كمان أحمد متولي، صباح الفل عليكم يا جماعة. عامة ابعتولي زيد من تونس، شكرا على الكلام الحلو ده والله، والدعاء الجميل ده على الصبح محتاجين والله، شكرا جدا. ماشي. ابعتولي على 015-59-55-1006 المميزات اللي بتشوفها في البنت المصرية، خصوصا لو انت عايش في بلد برا، او عامة اللي بتشوفه اللي بتلاحظه كده يعني. عايز احنا بنلاحظ دايما انه معظم الرجالة المصرية حلنجية كده، اللي هو لسان حلو ايه ومين وفين وخلاص بتطلع انت تمام يعني. انت المفروض عامل لي مشكلة يعني، المفروض احنا لو في مرتبطين ببعض احنا انت عملت لي مشكلة، ولكن قادرين ان هو يحسسك انه دي مش مشكلة، ده عشان مصلحتك انت. وانا عملت كل ده ليه؟ مش عشانك انت، لازم تقدري النعمة اكتر من كده. فانتوا شايفين ايه بقى في البنت؟ وهنقول ماشي، ده سهل جدا. مدينة مصرية من 3 حروف، تنفع اسم بنت، وهي على اسم فيلم قديم من بطولة أنور وجدي وفيروز، تبقى ايه؟ ابعتولي على 015-59-55-1006
1: اكسكلوسيف نجوم اف ام. عمرو دياب جيت لك، اغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: عاوز صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع وي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 1292895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026.
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
4: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: شاركونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ماشي، لسه بنتكلم عن نفسنا، لسه بنتكلم على البنت المصرية الأصيلة. ايه المميزات اللي انت بتشوفها فيها وبتحس انه لا احنا جماعة مميزين بالموضوع ده، بجانب طبعا الانجازات اللي احنا دايما بنعملها. وزي ما بقول ان احنا اصلا اللي فتح الموضوع ده ان احنا بنتكلم على منتخب مصر للبنات في كرة اليد تحت 18 سنة والانجاز اللي هم عملوه اللي يستحق التقدير كده، وان احنا نبقى بنتكلم عنه طول الوقت. فروحنا للحتة دي. معايا مي.
3: الو
2: صباح الفل.
3: صباح الفل.
2: عامله ايه يا مي؟ كله حلو
3: الحمد لله، كله حلو.
2: انت في البيت ولا فين يا مي؟
3: في البيت.
2: في البيت، جميل. ماشي،
3: اجازه النهارده
2: براحتك خالص، عشان كده فريش. انا بجد الصوت بيفرق قوي، اللي بيكلمني من البيت واجازه عن اللي بقى عمال بيكلمني من الشغل وانا بس في ميتنج دلوقتي. في قصه. قولي لي، طب ايه اللي بتشوفيه بقى المميزات احنا بنتميز بيها؟
3: والله صراحه مع جدعين جدا، يعني
2: جامدين قوي.
3: جامدين جدا وجدعين قوي، يعني اي حاجه ما بيهونوش علينا، والله اي حد ما بيهونش علينا.
2: والله
3: فطيبه القلب دي اللي مودينا في
2: داهيه، طيبه القلب والجدعانه اللي هو حتى في نغمه، يعني سواء انت ضدها او معاها، بس نغمه اللي هو لا ومش انت مطالبه تعملي كده، ومش مطالبه انك تستحملي وترفعي استحقاقيتك والجو اللي يودي في داهيه ده، ولكن
3: يعني بتيجي بس ما بتبقاش غلبه.
2: اللي هو الاصل فينا انه انا معاك، يلا يا ربيض
3: انا بضهرك،
2: يلا بينا يلا بينا، شوف عايز تعمل ايه وانا معاك، خد كل فلوسي، خد كل الحاجات، يلا نبني طوبه طوبه. وبعد كده اول ما بيبنوا
3: خلاص بقى يلا باي،
2: ما طريق السلامه انت بقى. يا فرج يا اخويا. فانت شايفه، طب اكتر ده ايه؟ طب حاجه تانية، هل بتحسي فعلا الدم الخفيف؟ هل بتحسي الفصال مثلا؟ هل بتحسي
3: ايوه طبعا دمنا خفيف، وممكن بلوتوث كده مع اي حد قاعد، ممكن يتكلم في اي حاجه نقوم داخلين كده اللي هو
2: ايه الكلام.
3: ايوه.
2: ايه اللي بيحصل عامه؟ واهم حاجه التواضع بقى فوق كل ده، اهم حاجه ان احنا متواضعين جدا.
3: جدا ايوه،
2: مش حاسين بالقصه دي. طيب تعالي نلعب الجيم. ماشي، وقولي لي بقى ايه المدينة المصرية اللي من ثلاث حروف تنفع اسم بنت وعلى اسم فيلم قديم من بطولة انور وجدي وفيروز؟
3: المدينة القمر دهب.
2: واجواء دهب فعلا. ماشي، طيب هقول لك دلوقتي فيلم ابيض واسود، ماشي، قصته وانت تقولي لي اسم الفيلم ايه.
3: ماشي.
2: ان شاء الله تعرفي. فيلم ماشي عن بنت صغيرة عندها ثلاث اخوات كبار، اخ عايز يعمل اختراع، واخ عايز يلعب يوجا، واخت عايز تشتغل ممثلة.
3: انا عارفاه.
2: ايوه من كلمتين، وتاني كلمة اسم البنت اصلا.
3: اسم البنت،
2: البنت الصغيرة دي كان احمد رمزي فؤاد المهندس.
3: ايوه البنت اللي هي
2: الصغنطوطة دي. ايوه
3: هو انا ليه مش فاكرة دلوقتي بقى.
2: طب بص، من كلمتين ماشي، تاني كلمة هي اسم البنت.
3: سعاد حسني تقريبا.
2: ايوه
3: عائلة
2: زيزي. برافو شطورة. طيب دلوقتي هسألك شوية أسئلة ولازم إجابتك يكون فيها اسم بنت
3: ماشي.
2: في أي مكان في الجملة. أوكي، إيه أكتر فيلم بتحبيه؟
3: أكتر فيلم بحبه
2: يكون فيه اسم بنت. بسرعة، في أحمد السقا ومنى زكي.
3: احمد السقا
2: تيمور وشفيقة. طيب اكتر مسلسل؟
3: مسلسل
2: سارة. ماشي حلو. اكتر حي مصري بتحبيه؟ حي على اسم بنت.
3: حي مصري
2: في السيدة.
3: السيدة زينب.
2: السيدة زينب، الحمد لله. اكتر اغنية؟
3: اغنية
2: في حاجات كتيرة قوي.
3: معلش انا هقول لك حالا.
2: اغنية يا مي. في حاجة
3: هلبي.
2: مين
3: هلبي؟ ساعديني.
2: هلبي. في اغنية كانت على اسم فيلم، احنا قلنا سعاد حسني كان على اسم الفيلم بتاعها، في خلي بالك من
3: من
2: زيزي
3: زوزو.
2: ايوه من زوزو، خلي بالك من زوزو.
3: من زوزو
2: يعني سبحان الله. اكتر اكله ويا رب يعني تبقى سهله.
3: في اكله اسمها بنت
2: حاجه حلوه، حاجه من الحلويات الشرقيه.
3: حاجه حلويات شرقيه. ام علي.
2: ماشي يعني ام علي ماشي، هنمشيها يعني ماشي. بس انا كان قصدي صوابع زينب مثلا، رموش الست يعني.
3: أيوة.
2: بسيمة. أجيب لك بسيمة. مثلا نزود أسكية برضو. أسكية وشطور. صباح الفل يا ماي.
3: صباح
2: الفل، نورتيني والله. شكرا ليكي.
3: باي باي.
2: برضو من الحاجات اللي بحسها في مميزات البنت المصرية، طبعا غير الجدعنة والحاجات الجميلة اللي هنتكلم عنها، بحس ان احنا بقى عندنا ان احنا بنهتم بنفسنا جدا في اوقات غريبة، اللي هو ده لا يتعارض مع ده. يعني كون ان انا نايمة معيطة، ده لا يتعارض ان انا هعمل السكين كير روتين بتاعي عادي جدا، واحط كريماتي ومش عارف ايه، هنام معيطة بس عاملة الروتين بتاعي. احنا نتكلم في موضوع مهم جدا وعنيف ومتعصبة، ولكن ده لا يمنع ان انا هرطب ايدي وهطلع الكريم بتاعي من ايدي واشوف، هرطب شفايفي وهحط الليب جلوس بتاعي ونكمل كلامنا عادي جدا. واحنا في الخناقة اهتمامي بنفسي لا يقل أهمية عن النقاش اللي احنا بنعمله ده. معيش فلوس بس الكريم بتاعي الصن بلوك هجيبه بآخر مليم معايا، هو ده لا يتعارض. يعني ما انا مش هبقى حزينة والشمس كمان تجرحني، ما كفاية كفاية الجرح اللي انا فيه. فبحس انه برضو بقى فيه كده لاين من الاهتمام بالنفس بغض النظر عن الظروف، من نبقى قاعدين في الكوافير كلنا متضايقين رايحين اصلا مشوار وحش، ولكن معلش اعمل شعري اظبط نفسي كده. نشوف بقى ايه اللي ممكن يحصل، وعايزين تعملوا فينا ايه. وعادي بحس ان احنا عارف اللي هو الكوميك بتاع ان هو بيبقى حاجه بايظه او حاجه محروقه واحنا نحط في يونكا. حس ان احنا كبنات حس انا حياتي بايظه خالص، لكن انا هجيب توكا جديد هحط في يونكا على الخرابه اللي موجوده دي عشان بس يبقى شكلها حلو، مش اكتر من كده. فبعتوا لي على 015 59 55 1006. شايفين تاني ايه مميزات؟ مميزاتنا كتير جدا، شايفين منها ايه اكتر حاجة بنتميز بيها؟

استكمالا برضو للي انا كنت بقوله على فكره الاهتمام بالنفس، بحس برضو انه الستات المصريه والامهات المصريه كمان اكتر هم قادرين يصنعوا البهجه باقل الامكانيات باقل القليل. معظم البيوت هتروح تشتكي من حاجه، هتقول لمامتك انت متضايق من حاجه في الشغل، هتسمع وبعد كده في الاخر تقول لك بقول لك ايه عامله لك بقى صينيه بسبوسه، هتنسيك بقى الموضوع ده وفعلا بتنسيك يعني فاهم. لا بقى لايف كوتش واحترامي لكل الناس، بس اللي هو بتبقى عندهم اللي هو انا مش في ايدي دلوقتي حاجه اعملها، ولكن في ايدي ان انا اعمل لك مكرونه بشاميل هتاكلها وهتبقى مبسوط. اقل امكانيات بتلاقيهم فرحانين جدا انه جابوا مثلا زرع جديد في البيت، جابوا اي ديكور بسيط في البيت ومتحمس، جابوا لنا كوبايات جديده، هو بقى جبت طقم كوبايات خطير، جبت زرعه مش عارف ايه وهنقعد نهتم بيها، وبتحس انه انا حطيت بهجه في المكان وفي البيت باقل القليل. يعني عندنا القدره دي من اول انه في اوضتك كبنوتة جميلة في اوضتك بتلاقي ديكورات معينة وحابة الموضوع لايت مش عارف عامل ازاي، بتزينوا البيت في المناسبات المعينة، الدنيا جميلة لحد ما الموضوع بيتطور وتبقى الام المصرية اللي بتعالج كل الحاجات بالاكلة، اكلة حلوة، طب تعالى نشرب كوبايتين شاي في البلكونة، طب اللي هو احكي واتكلم، ولكن انا هضيف البهجه بقى اقل حاجه. وبتحس فعلا يعني بتبقى في اوقات كتيره جدا بيبقى عندك ضغوطات كتيره جدا في الحياه وتحس انا دلوقتي محتاج كوبايه شاي مع مثلا ماما، مع خالته، مع اختي، مع اي حد اللي هو كده، انا دلوقتي محتاج الاكله المعينه اللي هي بتعملها هي دي اللي هتطبطب عليا. بحس دي برضو مميزات مش موجوده عند اي حد. في رقم اخره 833 بتقول لي احلى حاجه في البنت المصريه انها في كل حالاتها قويه، وانا في مره بوظت الاكل وكنت خايفه من ماما، رحت قلت لها اهم حاجه في الاكل الطعم مش الشكل، قالت لي زي الناس بالظبط اهم حاجه الجوهر. ده كلام كبير ده والله موجوده. محمد موسى بيقول لي الست المصريه اللي بتتكلمي عنها دي موجوده فين؟ والله موجوده، ما انت تبقاش كده يا محمد، دور كويس هنلاقيها. في من اهم انجازات البنت المصريه ده ايه؟ ده اختراع ايه ده؟ انا والله احمد عيد انا مش فاهمه ده ايه ايه الاختراع ده. ماشي، في دوما نتكلم عن البنت المصريه مميزات، بس فهي فعلا الروح الخفيفه والجدعانه وبتعرف تتصرف في المواقف الصعبه وتاخد القرار الصح. اسلام، شكرا يا اسلام. ما هي احنا بنتكلم عن المميزات عشان نبقى الدنيا جميله. في برضو ماشي جدعان، دي في اقبال عليها. فيلو بيقول لي البنت المصريه بيبانوا بجد لذيذه ودايما بتلاقي وبتوصل لاي حاجه احنا مش لاقيينها وجمال كده وبتعرفهم على طول. بكلمك من معسكر الكشافه، ربنا معاك فيلو والله. في برضو من اهم المزايا والغير معقوله او المنطقيه بجد والله، المصريه بتقدر تكون الشيء وعكسه وممكن في نفس التوقيت. رامي جدا بقى جدا، وده اللي انا كنت لسه بقوله من شويه، فكره ان احنا بنقدر نبقى الشيء وعكسه في نفس ذات الوقت على حسب الموقف متطلب ايه. يعني هتلاقيها فعلا اللي هو ممكن تعورك وتلاقيها في الشغل او في الشارع او مش عارف ايه بتسد، وفي المواقف الصعبه بتسد جدا، وفي اوقات تانية بنوته وجميله وكتكوته وبسكوتيه وكل الكلام اللي بيقعد يتقال علينا ده، في نفس الوقت عادي جدا هتبقى ماما عصبيه وحديه جدا في تربيه او في مش عارف ايه، بس في نفس الوقت هتدلع عيالها جدا وهتبقى الام الحنينه جدا. بحس انه بنقدر نعمل الاثنين وكل حاجه تاخد حقها. احمد سامي عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكون تمام ورجعت بالسلامه. والله شكرا وحياه ربنا. ففكره ان هو احنا التنوع ده، او كذا حد بيقول لك يا رامي ده فعلا، مبسوطه جدا انكم عامه شايفين ايجابيات كبيره، لانه دايما احنا بنقعد بحس على طول نقعد نتكلم عن السلبيات مش عارف مين ومين مش فاهم ايه واحنا مش فاهمينكم ودماغكم مش عارف. بحس انه لا يا جماعه، بس ايه احنا محتاجين نبدا نتكلم عن مميزات. كمان حلقه كم حلقه كده هعمل عن مميزات الرجل المصري، مش هنساكم ما تقلقوش، وده برده من جدعانتنا ده برده جدعانه مني كده ان هنبقى ايه نعمل الموضوع ده. في حد بيقول لي مزايا البنت المصريه، ده سعد، فكره برده يعني الطبخ والتربيه وان هي برده تبقى انا طبعا بري فريز الكلام اللي انت بتقوله. عايز اصبح على اختي شيماء، بما انك فكرتيني والله لما كنت بشرب قهوه معاها كل يوم الصبح قبل ما تتجوز. والله برافو انك مقدر الحاجات دي،
ويا سلام لو هي كمان الاخت الكبيره، بحس يعني في تقدير. ده ايه مسج كده مخفيه عشان الاخت الكبيره بس، فمحتاجه هم قدروني شويه. فبس يعني ربنا كده كده يخلي لنا كل الناس الحلوه في حياتنا عامه، كل البنات والستات وكل الناس الحلوه في حياتنا اللي بنقدر بقى الوقت الحلو معاهم، اللي بتقدر. بحس انه في حياتنا كده محتاجين ندي تقدير زياده شويه للناس اللي بتبقى براحتك معاهم، اللي بتقدر تتكلم معاهم، اللي وقت ما بتكون محتاجهم فعلا بتلاقيهم جدعان وواقفين في ظهرك، ومهما كنت بتعمل ايه هتلاقيهم انا معاك، خلاص انا معاك وهنقذك من الموضوع ده وهقف معاك وهتبقى في جدعانه جدا معاك، خلاص ونقعد كده نشرب فعلا كوبايتين الشاي ونبقى مبسوطين. قدروا اللحظات الصغيره دي عشان بجد بجد هي دي اللي بتفرق في الحياة، وهي دي اللي بتغير المود تماما. فربنا يخلي لنا كل الناس الحلوة في الحياة. هسيبكم بقى مع كايروكي وحدي بعد الكلمتين اللي أنا قلتهم دول، عادي عادي الشيء وعكسه في نفس ذات الوقت. فإن شاء الله اليوم النهاردة يبقى حلو وبداية أسبوع تبقى جميلة، وشوفكم بكرة في حلقة جديدة من ممنوع الجد. كان معاكم سارة النجار، سلام.

جديد نجوم اف ام كايروكي وحدي أغنية جديدة على نجوم اف ام.

جديد نجوم اف ام كايروكي وحدي. وحدي. وحدي أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابعونا على youtube.com/@نجومفام. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
2: 11 صباحا على نجوم اف ام.
3: اهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
2: رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة مطروح.
3: وزارة التعليم العالي تهيب بطلاب المرحلة الأولى من التنسيق استمرار تسجيل الرغبات وغلق باب التسجيل للمرحلة مساء اليوم.
2: وزير الري يتابع تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تأهيل قناطر أدفينة على نهر النيل.
3: الهلال الأحمر المصري يدخل دفعة جديدة من قافلات زاد العزاء إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
2: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
3: دول عربية وإسلامية ترحب بإدانة مجلس الأمن الدولي لهجمات الحوثيين على السعودية.
2: السعودية تعلن إخماد حريق وقع بإحدى مرافق مصفات نفط في جازان.
3: زلينسكي يقول إن بوتين يعتزم حشد الألاف من الروس لتصعيد الحرب ضد أوكرانيا.
2: المعهد القومي للبحوث الفلكي يعلن أن الجمعة المقبلة غرة شهر ربيع الأول والمولد النبوي الشريف يوافق 25 من أغسطس.
3: الطقس مائل الحرارة، رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، ودرجات الحرارة المحسوسة بالقاهرة 38 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا أستاذ.

جديد نجوم اف ام سامو زين عايشني أغنية جديدة

دلوقتي جماعتكم مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: صباح الفل، صباح الجمال على كل الناس اللي بتسمع نجوم اف ام، كل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده وساعه الحظ بكون فيها معاكم كل يوم حد وثلاث من الساعه 11 الصبح لساعه 12 الظهر. انا ندى فليفل، يا رب كده يكون يومكم بادي جميل واسبوع بدايه اسبوع جديده جميله موفقه ان شاء الله وبفلي لينا كلنا. اتمنى كده يومكم يكون لذيذ وجميل. ابعتولي على 015-595-5006، ده رقم الواتساب بتاعنا اللي تقدروا تبعتولي عليه تصبحوا عليا، ده رقم واحد كده ونصبح على بعض ونسلي على بعض الطريق. وكمان تبعتولي تبقوا عايزين تعرفوا حظكوا بحرف ايه النهارده. النهارده يوم الحد، يوم الحروف الجميله. في ناس صحي هي جميله من بدري جدا، فاتمنى كده تكونوا لسه يا اما في الطريق يا اما لسه هنسلي الطريق مع بعضينا، هنعرف هنعمل ده ازاي. طبعا احنا متعودين ان انا بكون سعيده الحظ الاولى وبعرف حظي انا اول حاجه خالص معاكم الصبح عشان اشجعكم كده ان احنا ايه نشوف حظوظنا مع بعضينا. فتعالوا نشوف حظي هيكون بحظ رقم ولا بحرف ايه النهارده. خلينا نشوف حرف ال ايه بقى يا ترى يا جماعه. حرف الغين، مش حرف الناس بتستعمله كتير. تعالوا بينا نشوف حرف الغين هيقول لنا ايه. والله طلع في حظي حاجه صح ولذيذه وجميله وكتكوته وكل حاجه. مثل مصري ولكن انا مثلا مش معرفوش يعني بشكل اللي هو مش دايما معتاد يتقال، مثلا مش زي دايما القرد فرام وغزال والحاجات اللي هي على طول بتسمعها في افلام ومسلسلات. فعشان كده حلو ان هو ايه بيفكر كده، بيفكرك بحاجه يعني. ابعد حبه تزيد محبه، اعتقد صح. معرفش في حته كده لما بتبقى ممكن تبقى مثلا قفل من ناس او انت وناس مش يعني معرفش فيها يعني ماشي، بتبعد حبه كده بتلاقي ايه انت هديت وهم هديوا والدنيا هديت وبعدين بتزيدوا محبه تاني في قلب بعض. هو مثل مصري هو صح ولكن مش بنبقى على طول كده فاكرينه. تعالى نبتدي بلاجسي ومروان بابلو. 015-595-1006 ده رقم الواتساب بتاعنا، ابعتوا حرف تكون تتفقلوا بيه عايزين تعرفوا بيه حظكم النهارده. لسه هنبتدي مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مروان بابلو ولاجسي، شفت كلام، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

جديد نجوم اف ام مروان بابلو وليجاسي شفت كلام اغنيه جديده على نجوم اف ام

0: الكلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء، برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: سيداتي انساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وشوطة من بعيد حلوة، ابو جول جميل جدا.

خطر

ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.

لسه مكملين وساعة الحظ مع نظف لي في العلا نجومة في أم ونجومة في أم تي في ولسه يعتبر بنبتدي حلقتنا. فتعالوا بقى نشوف مين اللي بيصبح علينا ومين صاحي معانا ونشوف له حظه النهاردة بحرف. بعتوا حرف تكونوا بتتفقلوا بيه أو حرف عشوائي جدا من غير ما تبقوا بتتفقلوا ولا حاجة، وتبقوا حاسين بس ان انتوا عايزين تعرفوا حظكم النهاردة بالحرف ده، ونلف بيه عجلة الحظ ونشوف يا ترى هيطلع في حظ كل واحد منكم ايه. طيب صباح الفل يا ندى، يوم حد سعيد عليكي ولذيذ ان شاء الله، مع اني مطبق ومش نايم وقاعد شغال من البيت وبسمعك اهو، بقيت لازم اسمعك كل حد وتلات. والله شكرا جدا، انا عارفه اسلام دايما بيصبح علينا باليوم، يعني صباح يعني يوم حد لذيذ او يوم تلات لذيذ او كده، فبعرفك من صباحك. طيب عايز اختار حرف القاف، ولما نشوف هو لما نشوف فعلا انه حرف زي الغين كده. انا بدات النهارده برضو بحرف الغين علشان على اساس ايه، انه في حروف ما بتبقاش فاهم هي ليه مش منتشرة او هي ليه مش مشهورة زي الحروف التانية. طيب ماشي، هناك بعض التقنيات فيها مشاكل، ولكن تعال نشوف لك حرف القاف بيقول ايه. يلا بينا. ماشي، طلع في حظك حرف القاف بيقول الزمن بطيء جدا لمن ينتظر، سريع جدا لمن يخشى، طويل جدا لمن يتألم، قصير جدا لمن يحتفل، لكنه الأبدية لمن يحب. ده اللي قاله ويليام شكسبير. طب أنا هقراها تاني طبعا لأن هي إيه أول طلعة كده بتخض. طيب الزمن بطيء جدا لمن ينتظر، سريع جدا لمن يخشى، اللي هيخاف من العمر ان هو يعدي بسرعة، اللي هيخاف ان هو ما يوصلش بسرعة، اللي هيخاف كده بيبقى بالنسبة له الزمن سريع جدا. او مثلا لمن يخشى اللي بيخاف من بعد شر من مرض، من ان هو يعجز بدري، بيحس انه الوقت بيجري لان هو مش بيقعد في اللحظة. يعني انا بحلل معاكم. طويل جدا لمن يتألم، طبعا يعني لو وقت صعب كل ما الوقت بيبقى حزين او بتتألم فيه او بيبقى بتألم يعني جاي من عيا او جاي من وجع او جاي من وقت صعب، كل ما حسيت الوقت طويل اكتر. قصير جدا لمن يحتفل، طبعا عشان انت مبسوط باللحظة، لكنه الأبدية لمن يحب. الشخص اللي بيحب هيحس انه عنده مالك الكون كله. اوكي اشتريت. ده اللي طلع في حظك، يعني حرف القاف طلع حرف لذيذ جدا عامة، يعني طلع حرف مميز جدا. طيب عاملة ايه ندى؟ انا بحب حرف الميم قوي وان شاء الله متفائلة بيه. طيب حاضر، صباح الفل والجمال. مين بقى؟ مريم. طيب تعالي نشوف لك حرف الميم، او ده قصدي بالحروف المشهورة اللي هو ميم الف كده. يلا بينا. طلع في حظك حاجة لنجيب محفوظ وهو بيقول لا قيمة لآراء الناس ما دامت أفعالك تمنحك ضميرا مرتاحا. يعني أنا عارفة قوي إن في ناس كثيرة قوي، أصل الواحد غصب عنه بيبقى مركز قوي الناس هتبقى شايفة إزاي، أو الناس هتبقى بتقول عليه إيه، أو الناس رأيها إيه في اللي هو هيعمله، أو شكله هيبعمل إزاي، أو عامة. يعني أنا بعتقد إن جزء كبير قوي من إن الواحد بيمشي إزاي، أعتقد أو اللي هو بيختار قراراته عاملة إزاي كمان، بناء على الناس هتشوفني إزاي، أو أنا صورتي هتتعمل إزاي، أو أنا. وده شيء من الأشياء بصراحة اللي بتعصبني جدا، إن أنا بحس إن هو أنت لو أنت تمام أنت مش محتاج تبرر حاجة لحد، أنت مش محتاج خالص تبقى مبرر حاجة لحد، طالما انت دي حاجة انت عارف ان انت ولا اذي حد ولا جاي على حد، ولا انت ضميرك مرتاح تجاه الشيء ده، مش بتبرر حاجة لنفسك. اوكي، فانت ضميرك مرتاح للشيء ده وانت عامل حاجة ما هيش اذي حد ولا كده، فبصراحة كلام الناس كله يعني يتحط على جنب جدا جدا يعني. طيب كمان عايزة صباح الفل يا ندى وقلوب ورد كتير، طبعا صباح الفل يا أسماء. ممكن أعرف حظي بحرف السين؟ يلا بينا تعالي نشوف لك حرف السين.
اوكي، هي مقولة من فيلم بيتر بان 2، فيلم أجنبي يعني. افتكروا أحلى حاجات هتطيروا من غير جناحات. اوكي حلوة. افتكروا أحلى حاجات هتطيروا من غير الجناحات، عامة صح قوي. لما بتفتكر حاجة حلوة أصلا ممكن هي دي اللي تخلي، لو يومك مش حلو ولا بتاع، ممكن تاخد كده 10 دقايق مع نفسك. الناس اللي بتحب تعمل مديتيشن ولا تعمل يوجا، ممكن ده يبقى جزء من اليوم. لما اليوم ما يبقاش لطيف ولا حاجة، تاخد كده 10 دقايق مع نفسك. في حاجة كده اسمها ان انت تروح الهابي بليس بتاعك، تعمل في مخك هابي بليس، مكان انت بتحبه، مكان جميل. تبقى حاسس انه المكان ده انا لو رحته دلوقتي انا هحس احسن. ده شبه الهابي بليس قوي. انت ممكن زي ما انت هتعمل الهابي بليس في دماغك وتاخد دقايق من وقتك، تبقى تتخيل بكل مشاعرك ان انت في المكان ده، انت لامس الارض بتاعته، تحسس بنسمه هواء معديه عليك، انت تفاصيل التفاصيل اللي تحسسك ان انت فعلا في المكان ده. ودي من اكتر حاجات على فكره اللي بتفرق قوي لو حد مش في حته كويسه وبيحاول يهدي نفسه، فبالتالي بتروح للهابي بليس بتاعك ده بكل تفصيله فيه بقى، بالأرض عاملة ازاي، الناس اللي حواليك عاملة ازاي، أصلا ما فيش ناس، انت متخيل ده يبقى في وسط صحراء ولا في وسط بحر ولا في وسط شجر، متخيل الأشجار عاملة ازاي، متخيل الهواء عامل ازاي، متخيل لو شامم ريحة معينة كده، كأنك بتحط الحواس كده بتاعتك كلها كده حواليك وبتقول لها انت هتبقي حاسة بكذا دلوقتي 10 دقايق، وبتحس ان انت أحسن شوية شوية. نفس بقى احساس الهابي بليس ده، انا بحس ان هو شبه ان انت تفتكر ميموري حلو، انت بتقعد نفسك كده في ميموري وفي وقت في ذكرى حلوه جميله 15 دقايق، فساعتها بتطلع حاسس سنه احسن. هنعيش too late.

السلام عليكم يا أحلى مذيعة في مصر وفي الوطن العربي. أنا بيجيلي يا جماعة المسميات اللي انتوا بتحطوها لي دي والله يعني بترفع من روحي المعنوية. أنا زيد من تونس. صباح الفل عليك يا زيد، وعايز حظي في حرف الزي بيقول إيه. أنا بقى مش عارفة أفهم إزاي ده اللي هو زين ولا ذال، فلو سمحت يا زين أعتقد أنت قصدك زين صح كده، فليه شبه الره ونقطة عليها أعتقد يعني، ولكن هي فرق إحنا بنقولها إزاي. وسلمي على يوسف بركات وأحمد هواري ويمنى علي، وأدعية كده جميلة جدا جدا. حب يا جماعة والله الأدعية فيها لغة حب كده. بصوا كاتب لي: ربنا يحبب فيك خلقه، أمين يا رب، ويرفع قدرك ويعلي شأنك ويجبر بخاطرك ويفرحك ويسدد خطوكي ويعطيكي ما تتمني. يا جماعة ايه الجمال ده والله. صباح الفل يا زين. طب أنا هشوف لك حرف الزين ونتمنى نكون هو ده اللي انت قصدك عليه. يلا بينا. والله تضعف حظك حاجة شكلها لذيذ. هي حكمة بتقول: البعض يريد منك ولا يريدك أنت. صح. والبعض يريدك أنت ولا يريد منك، صح برضو. وهناك أشخاص يحبونك وقت فراغهم، وأشخاص يتفرغون لمحبتك. يا لهوي على الجمال. ثانية واحدة يا جماعة ده خطير. هناك فرق فخلي بالك. لا أنا هقولها تاني: البعض يريد منك ولا يريدك أنت. ففي ناس تبقى عايزة منك حاجة ومش تبقى عايزك أنت اللي في حياتها، بس هي عايزة منك حاجة مصلحة يعني. والبعض يريدك أنت ولا يريد منك. الناس تبقى عايزينك أنت ومش عايزين منك حاجة، الحب اللي هو الغير مشروط ده، ولا مصلحة، ولا مبني على مصلحة، ولا على أي حاجة. وهناك أشخاص يحبونك وقت فراغهم، وقت كده ناس قاعدين فاضيين فمش عارفين يعملوا إيه، فأنت مالي فراغ. في ناس بتبقى دي ناس تانية بالنسبة لها كده. وأشخاص يتفرغون لمحبتك، فهناك فرق. ناس ده اللي بيفرق حد عن التاني أو ده اللي

حد فعلا انت عارف قيمتك حواليه و هو تفرغ علشان يحبك، علشان يديك وقت، علشان يديك مساحة في حياته، مش انه لما يبقى فاضي ولا لما يبقى فيه مساحة ولا لما يبقى هو حاسس انه عنده شوية عاطفة زيادة عايز يديها لحد فانت موجود. اوكي مش موجود عادي هيشوف غيرك، لا في حد بيبقى مختارك انت علشان انت، مش مختارك انت علشان مالي فراغ او عشان هو محتاج حد وخلاص، هو مختارك انت علشان هو عايز يختارك انت بعينك مش اي حد تاني. وهنا بتفهم الفرق قوي، وهنا بتفهم ان انت متقدر والشخص اللي مختارك ده هو مختار عشان شايف قيمتك انت وعلشان شايف فيك حاجة كبيرة جدا معاه، مش علشان هو فاضي دلوقتي او عنده عاطفة شوية زيادة وعايز يملى فراغ وخلاص. فهناك فرق، ودي حكمة، انا مش عارفة هي حكمة من مين، ولكن هي حكمة صراحة سديدة جدا جدا جدا. حبيبي يا عم عصام صوصو.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنتي كنتي بتقولي إيه؟
0: ما أنتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى علي.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

0: facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: لسه مكملين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في ولسه بنشوف حظوظنا النهارده يا ترى هيطلع فيها ايه. طيب صباح الخير على القلب الطيب، جميله ما شاء الله جدا، ده من مجدي. صباح الفل عليك يا مجدي. وصال بصبح عليكي، كاتبه كلام جميل قوي كعادتها طبعا. مورنينج ذا بيوتيفول ليدي في نجوم اف ام، اي مست يو سو ماتش، اي وازنت لاكي انف. والله يا وصال انت جميله خالص. لتر دبليو بليز. طب ممكن نخليه حرف الواو بالعربي مثلا، يعني بعتي كده قولي عشان احنا لازم الحرف يكون بالعربي علشان نعرف نلفه في عجله الحظ. ولكن لا انا كويسه، ما تقلقيش والله. كتبالي يا جماعه، I'm feeling ان انا هي مش حاسه ان انا يعني كعادتي طبيعيه بابلي زي ما انا كده وبتاع، فلا انا كويسه. انت بس اكتبي لنا قولي لنا حابه تعرفي بحرف عربي ايه علشان اشوفه لك على طول. اسلام، صباح الخير يا ندى من مرسى مطروح، يا صباح الفل، الجو جميل جدا. ده طبعا ده انت يعني على البحر كله، فبعت لنا صور جميله كده من عندك. وعايز اعرف حرف النون، تعال نشوف لك حرف النون يا ترى في ايه. والله حكمة جميلة. إرضاء كل الناس غاية لا تدرك. إيه بقى ده؟ يعني نعمل إيه؟ يعني أنا نعمل إيه؟ إرضاء كل الناس غاية لا تدرك. بس لا تدرك بمعنى إيه؟ أنا مش فاهمة. يعني هي غاية يعني أز إن إحنا مش فاهمين إحنا ليه عايزين نعمل كده؟ مش عارفة قصده إيه، بس هي حاجة ممكن تفكرك مثلا يا اسلام انه لو انت شخص مثلا بيفرق معك راي الناس، فممكن تبقى بتفكر هو انا ليه بيفرق معايا راي الناس مثلا، يعني مش عارفه، او تبقى حاجه بتفكرك وخلاص انه هو انا فعلا فارق معايا راي الناس ولا انا بعمل الحاجه اللي عاجباني. عشان لسه اللي احنا كنا لسه قايلينها من قبل البريك، وهي صح جدا جدا، انه لا قيمه لاراء الناس ما دامت افعالك تمنحك ضميرا مرتاحا، من نجيب محفوظ. فانا حاسه ان دي بالنسبه لي هي منطقية جدا جدا جدا. طيب ايه بقى وصار ردت؟ ايوه قالت واو. يلا بينا، برضو من الحروف اللي متاكل حقها، يلا بينا. طيب طلع في حظك حاجة لنزار قباني، ويعني ما أدركي ما هي أقاويل نزار قباني، لأنه بيقول حاجات خطيرة صراحة. قال ايه بقى؟ قال إياك أن تعاتب من هنت عليه، فلا عتاب لمن استباح أذيتك. قصف جبهة. إياك تعاتب من هنت عليه، فلا عتاب لمن استباح أذيتك. وطبعا الأذى بيفرق، يعني نوع الأذى بيفرق برضو. في ناس بتستبيح أذيتك بشكل عادي جدا، أذية ده بيخلي كده الواحد اللي هو أنا أصلا في مجال للعتاب، ولا هو فاكس خلاص يعني أنا هحط طاقتي في الحتة. والله يا جماعة الطاقة مهمة جدا، الطاقة بتخلص يعني بتهدر وبتخلص وكل حاجة وليها آخر. فبالتالي الواحد بيختار، بالإنجليزي كده بيقولك choose your battles، تختار المعارك بتاعتك. أنا هقعد عافر في إيه وهقعد أهري في إيه وكده، ما هي الدنيا مش نافعة، خلاص بتختار إنه طيب أنا هقعد عاتب. معنى إن في عتاب ده معناه إن أنت في مساحة تغيير، وفي مساحة من الطرفين يشتغلوا على حاجة معينة، وفي مساحة أنت حاسس إن الشخص اللي قدامك ده باقي عليك، أنت باقي عليه، باقي على عشرة طويلة، باقي على سنين معينة أنت عايش مع البني آدم ده، صداقة سنين، معرفة سنين. فأنت عارف أنه يعني ما يهونش الحاجات دي تروح، بس تبقى فاهم فين الحدود علشان هي مش راكبة أو هي مش نافعة. فبالتالي بتبقى فاهم الحدود بتتحط فين علشان ولا تيجي على نفسك ولا تخسر الشخص التاني. بيبقى في شعرة كده ما بين الاتنين، إنه أنت بتحاول تبقى في النص جدا علشان اكتر من كده انت هتيجي على نفسك واكتر من كده هتخسر الشخص. فانت لا عايز ده يحصل ولا عايز ده يحصل، بس تبقى فاهم حدودك بتبقى واصله ايه. ماشي، انا مبسوطه ان هي شبهك في حاجه المقوله. ماشي، مش عارفه المسج لسه مش باينه. صباح الخير، لا تدرك معناها لا يمكن تنفيذها دائما. ده مين بقى؟ دكتور سالي. صباح الخير يا دكتور سالي. لا تدرك معناها لا يمكن تنفيذها دائما. طب استني كده تعالي نرجع نقولها في المقوله. ارضاء الناس، ارضاء كل الناس غايه لا تدرك. انه احنا مش هينفع ننفذها دايما دائما. اوكي 100% اخدتها، تمام اشتريت. ندى، انا زعلت عشان مش عايز تردي عليا. ارد عليكي فين؟ ده انا كلمتك، ده انا كلمتك يا استاذه منى وانت اللي ما ردتيش. مفيش زعل في البرامج هنا، عندناش الكلام ده. صباح الفل يا ندى، ليكي وحشه والله، والبرنامج ليه وحشه برده. صباحكم زي العسل. مندو انت فين؟ ليه غايب عننا؟ طيب ابقى طمنا عليك برضو. وسيا كنت عايزه اصبح على ايويا وعلى كنفاني لان هم مصبحين عليا من بدري. صباح الورد يا ندوده، صوتك النهارده احسن من المره اللي فاتت. شكرا، الحمد لله يا رب دايما تكوني بخير. ممكن حرف الصاد؟ يلا بينا نشوف لك حرف الصاد. طيب افلاطون بيقول لك المتسامحون اسعد الناس قلوبا. الحلقة النهاردة كلها تسامح وإرضاء ومشاكل وحاجات كده. فأفلوتون بيقولك المتسامحون أسعد الناس قلوبا. معرفش بقى بتعرف تسامحي ولا ايه. على فكرة المسامحة حاجة تحتاج قوة جدا جدا جدا جدا جدا. تاني روبي وأحمد سعد ونرجع نكمل.

0: طيب يا جماعة، احنا يعني ايه هنصبح كده، بس هنصبح صباح مختلف بقى دلوقتي. ليه بقى؟ لان احنا معانا الدكتورة سالي. صباح الخير يا سالي.
1: صباح النور.
0: بلاش
1: الدكتورة بقى.
0: بلاش الدكتورة؟
1: اسمي بس كده على الواقع، لكن لا.
0: لكن لا، طب انا عايز اعرف
1: دكتورة بس. لا
0: بس ايه؟
1: نصحب علشان الشغل.
0: ايوه لا بس انا بعرفك بقى، بعرف الناس عليكي باللي انت قايلاه. انت دكتورة سالي، دكتورة في ايه بقى؟ انا عايز اعرف.
1: بصي، هو اكشلي انا استاذة في الجامعة.
0: انت أكاديمية بحتة وبتاع. نايس. بتدرسي إيه؟
1: بدرس مادة أشعة.
0: صوتك بيقطع سنة.
1: معلش سوري.
0: لا لا it's fine. هو بيقطع سنة كده بس.
1: سوري أنا سايقة.
0: أنت سايقة. أوكي، بتقولي بتدرسي إيه؟ مادة أشعة؟ واو، ايه ده؟ طب سالي، احنا جايين نهزر ماشي، عشان عارفه الحته الاكاديميه اللي جوه الواحد.
1: لا خالص، مش فاهم مغرمه بيكي. فلا لا خالص.
0: شكرا قوي والله، انا مبسوطه قوي انك بتسمعيني، واول مره تبعتي غالبا يعني.
1: لا بعت لك كذا مره.
0: بجد؟ ماشي. يبقى انا اللي ناسي. ماشي، هسالك شويه اسئله عامه. طبعا انت دكتوره اشعه، فاحنا ايه، هننبهر كده كده، فاهمه قصدي؟
1: اتفضل.
0: اوكي. استني نشغل البتاع اللي هو بيوتر ده. اهو. اوكي، ايه هي عملة دولة الكويت؟
1: دينار.
0: ماشي شطورة. فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية كان ايه اسم الفنان هاني رمزي؟
1: سراج.
0: يا ولد. طيب ايه اسم صغير الكلب؟ سهلة دي.
1: جرو.
0: يا ولد شطرة. ايه عاصمة نيجيريا؟
1: عاصمة نيجيريا
0: فترة ليجوس. لا انا برضو، انا دي اول مرة اقراها دلوقتي.
1: هي اتغيرت
0: فترة. طيب مش مهم، مش مشكلة. اسم صوت الضفدعة؟
1: نقيب.
0: يا ايه ده، ايه ده، اول مرة اعرف حد يبقى عارفها. اوكي، اكبر دولة من حيث المساحة؟
1: اكبر دولة من حيث المساحة روسيا.
0: ولد. أين تقع جزر المالديف؟
1: جزر المالديف
0: في محيط
1: الهند.
0: يا ولد لا لا لا لا، إيه الشطورة دي؟ أنت محتاجة تسقيفة. لا والله شاطرة جدا. أصلا المشهور هنا عن الأسئلة اللي في البرنامج إن الناس بتحس إن هي صعبة، فأنت كده عليتي البور حضرتك يعني. مش تبي عارف. طيب ماشي، عايز تعرفي حظك النهارده بحرف ايه؟
1: عايزه حرف السين. ماشي،
0: انا حاسه ان احنا طلعنا حرف السين
1: النهارده.
0: تصدقي
1: ما البرنامج
0: متاخر ولا انا؟ لا انا حاسه مش عارفه. ماشي، هنعمل حرف السين ونحطه في عجله الحظ ونشوف. يلا بينا. ماشي، طلع في حظك الحكمة أن تعرف ما الذي تفعله، والمهارة أن تعرف كيف تفعله، والنجاح هو أن تفعله أصلا. ده دكتور إبراهيم الفقي. استني أقولها تاني. الحكمة أن تعرف ما الذي تفعله، والمهارة أن تعرف كيف تفعله، والنجاح هو أن تفعله. وانت فعله اصلا، لانه في ناس ممكن يبقى عندها الحكمه ان انا عارف انا عايزه اعمل ايه، وفي ناس بتقول كتير قوي بس ما بتعملش.
1: بصي، هو حكمه لطيفه جدا يعني، ببساطه كده كل واحد لازم يعرف هو عايز يعمل ايه وما يوقفش عند الخطوه دي، لا يتعلمه. احنا بنفضل نتعلم طول العمر واحنا صغيرين واحنا كبار، بنتعلم من ولادنا كمان يعني.
0: ايوه.
1: وثالث حاجه بقى النجاح، ان انا انفذ بقى خلاص، انا اتعلمت الحاجه دي، انا عايزه يعني. هما ثلاث خطوات او الحكمه فيها ثلاثه خطوات يعني. فلطيف.
0: صح قوي، لان انا يعني
1: دايماً
0: انا
1: دايما يعني هحطها قدامي بقى على طول يعني، بننفذها بس ممكن ما نكونش واخدين بالنا.
0: دي حقيقة. بس ساعات كده لما بتتقلك قدامك بتحسي اللي هو ايوه صح، ما هو لان ساعات الواحد ودي حاجه انا بلاحظها كتير، لما حد يبقى عنده مشكلة مثلا وتلاقي ان هو في حياتك بقاله سنين وتلاقي انه بيعدي سنين بس بيشتكي من نفس الحاجة، فبتحسي انه هي يعني لو الحاجة في ايديك ان انت تتحكم فيها او في ايديك ان انت تاخد خطوات ناحية ان انت تعدل فيها وانت ما بتعملش ده, فالشكاء البكاء لوحده ده كده بحس انه انا ببقى بلقط نفسي ان انا مش عايزة اكون البني ادمة دي, فغصب عني ببقى عايزة ازوق اي حد بيشتكي بس من غير ما يعمل اقول له لو في ايديك حاجة اعملها, علشان ده جزء اللي هو مسؤوليتك انت تجاه الموضوع.
1: ما هو دي ستبتو اللي هي الحكمة أو المهارة إنك تروحي تتعلميها, يعني ابتدي خدي الخطوة اتعلمي الحاجة اللي انت عايزة تعمليها.
0: صح.
1: تقوليش وقت تقول أوه أنا مش عارفة أعمل, يعني لا
0: أيوه او انا ام ستك انا في الحته اللي هي انا مش عارفه اعمل ايه, بس ما بتعمليش حاجه, طب لا خدي خطوات. خدي خطوات. نايس. سالي يومك جميل, انبسطت قوي ان انت كنتي معايا.
1: لا متشكره جدا, متشكره قوي قوي. انا كمان بحب نجوم اف ام كلها وبحب البرنامج بتاعك جدا.
0: احنا بنحبك قوي. وصبح لنا على بنتك.
1: ثانك
0: يو. فانت صباحي جدا بقى, يعني بوس بقى فاهم. يلا صباحك جميل.
1: ندى زي
0: حرف
1: زيهم.
0: ايوه. يلا باي باي
1: باي
0: باي. طيب يا جماعة, احنا للأسف معاد الوقت بتاع حلقتنا خلص, ولكن انا هسيبكم مع اغنية جميلة جدا جدا, وهي اغنية حبيتك لعمرو دياب الجديد. الالبوم الجديد بتاعه خطير. اغاني واغاني اغاني تشبه كل الناس اعتقد, اغاني في كل كده ذوق, فاللي حابب يعني يكون بيسمع كل الاذواق يكون بيسمع الالبوم ده. هسيبكم مع حبيتك عمرو دياب. كنت معاكم ندى فليف على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. باي باي, يومكم حلو. Thank you.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة مطروح.
2: وزير التعليم يوقع اتفاقا مع اليابان لتحويل 20 مدرسة من التعليم الفني إلى التعليم الفني الدولي وفق المناهج والمعايير اليابانية في مجالات التمريض والرعاية الصحية لكبار السن وتكنولوجيا المعلومات.
1: وزارة التعليم العالي تهيب بطلاب المرحلة الأولى من التنسيق استمرار تسجيل الرغبات وغلق باب التسجيل المرحلة مساء اليوم.
2: وزير الري يتابع تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تأهيل قناطر إدفين على نهر النيل.
1: الهلال الأحمر المصري يدخل دفعة جديدة من قافلة زاد العزة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
2: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
1: عراقشي يوضح أنه لا توجد محادثات مع الولايات المتحدة بل مجرد تبادل الرسائل عبر وسطاء.
2: وزير الطاقة الإسرائيلي يقول إن تل أبيب ستهاجم إيران إذا استأنفت برنامجها النووي حتى إذا وقعت اتفاقا مع الولايات المتحدة.
1: زيلينسكي يقول إن بوتين يعتزم حشد الآلاف من الروس لتصعيد الحرب ضد أوكرانيا.
2: المعهد القومي للبحوث الفلكية يعلن أن الجمعة المقبلة غرة شهر ربيع الأول والمولد النبوي الشريف يوافق 25 من أغسطس.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فأم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فأم. نجوم فأم على كيفك.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد.
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا ولد.

facebook.com/@nugumfm. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة في ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. نجومة في ام على كيفك. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعاده مش

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

تابعونا على x.com/NugumFM. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: رئيس الوزراء يواصل جولته في محافظة مطروح لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.
2: رئيس الوزراء يتفقد أعمال رفع كفاءة مستشفى رأس الحكمة المركزية.
1: وزير التعليم يوقع اتفاقا مع اليابان لتحويل 20 مدرسة من التعليم الفني إلى التعليم الفني الدولي وفق المناهج والمعايير اليابانية في مجالات التمريض والرعاية الصحية لكبار السن وتكنولوجيا المعلومات.
2: وزارة التعليم العالي تهيب بطلاب المرحلة الأولى من التنسيق استمرار تسجيل الرغبات وغلق باب التسجيل للمرحلة مساء اليوم.
1: وزير الري يتابع تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تأهيل قناطر إدفينة على نهر النيل.
2: الهلال الأحمر المصري يدخل دفعة جديدة من قافلة زاد العزاء إلى الفلسطينيين في غزة.
1: الاحتلال الإسرائيلي يطرح عطاء لبناء 627 وحدة استعمارية جديدة في القدس المحتلة.
2: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
1: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يوضح أنه لا توجد محادثات مع الولايات المتحدة بل مجرد تبادل الرسائل عبر وسطاء.
2: وزير الطاقة الإسرائيلي. إذا استأنفت برنامجها النووي حتى إذا وقعت اتفاقا مع الولايات المتحدة.
1: مصر تنعى السفير الفلسطيني لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح الذي وفته المنية بعد مسيرة دبلوماسية ووطنية.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغال نجوم FM
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

أوبا وهدى الكلام بسمع أكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك قاعد

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.
1: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: اف ام تي في نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: رئيس الوزراء يستعرض المنطقة المقترحة لإقامة المجمع الحكومي للخدمات الذكية بمحافظة مطروح ويتفقد محطة القطار الكهربائي السريع.
2: وزيرة الإسكان تتفقد عددا من المشروعات بمدينتي العاشر من رمضان وحدائق العاشر من رمضان.
1: وزير الزراعة يعلن تجاوز الصادرات الزراعية المصرية 6,200,000 طن حتى الآن ويؤكد مواصلة جهود التوسع في فتح الأسواق.
2: وزير التعليم يوقع اتفاقا مع اليابان لتحويل 20 مدرسة من التعليم الفني إلى التعليم الفني الدولي وفق المناهج والمعايير اليابانية في مجالات التمريض والرعاية الصحية لكبار السن وتكنولوجيا المعلومات.
1: انتظام أعمال امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية.
2: وزارة التعليم العالي تهيب بطلاب المرحلة الأولى من التنسيق استمرار تسجيل الرغبات وغلق باب التسجيل للمرحلة مساء اليوم.
1: وزير الري يتابع تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تأهيل قناة أدفين على نهر النيل.
2: الهلال الأحمر المصري يدخل دفعة جديدة من قافلة زاد العزاء إلى الفلسطينيين في غزة.
1: الاحتلال الإسرائيلي يطرح عطاء لبناء 627 وحدة استعمارية جديدة في القدس المحتلة.
2: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأسي.

0: تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: Exclusive نجوم اف ام. عمرو دياب جيت لك، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: يعني ايه جيمنج؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
2: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
3: وصوتا بعيد حلوة أبوكم.

وخطر

0: الاستاذ مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثالثة عصرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: نتنياهو يرفض إعلان مجلس السلام ويقول إن الدولة الفلسطينية لن تقام أبدا، وهو رئيسا لوزراء إسرائيل.
2: رئيس الوزراء يشهد تدشين المرحلة الأولى من مشروع عالم الروم بشركة مصرية.
1: رئيس الوزراء يستعرض المنطقة المقترحة لإقامة المجمع الحكومي للخدمة الذكية بمحافظة مطروح، ويتفقد محطة القطار الكهربائي السريع.
2: وزيرة الإسكان تتفقد عددا من المشروعات بمدينتي العاشر من رمضان وحدائق العاشر من رمضان.
1: وزير الزراعة يعلن تجاوز الصادرات الزراعية المصرية 6,200,000 طن حتى الآن، ويؤكد مواصلة جهود التوسع في فتح الأسواق.
2: وزير التعليم يوقع اتفاقا مع اليابان لتحويل 20 مدرسة من التعليم الفني إلى التعليم الفني الدولي وفق المناهج والمعايير اليابانية في مجالات التمريض والرعاية الصحية لكبار السن وتكنولوجيا المعلومات.
1: انتظام أعمال امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية.
2: وزارة التعليم العالي تهيب بطلاب المرحلة الأولى من التنسيق استمرار تسجيل الرغبات وغلق باب التسجيل للمرحلة مساء اليوم.
1: وزير الري يتابع تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تأهيل قناطر أدفين على نهر النيل.
2: وزير الآثار والسياحة يؤكد على خطط العمل على الوصول بأعداد السياح الوافدين إلى 30 مليون سائح بحلول 2030.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: جديد نجوم FM. عزيز عبدو يخلي أغنية جديدة

0: جديد نجوم اف ام. عزيز عبدو يا خلي، اغنيه جديده على نجوم اف ام. دلوقتي جمعتكم مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: اهلا اهلا اهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير وعلى العال وميت فل و14. الشمس حاميه حاميه لدرجه انك فعلا لو وقفت 10 دقائق في الشمس هتبقى زي حالتي كده، ده بجد مش هزار يعني بدون اي مبالغه، 10 دقائق بتتحمص، فخدوا بالكم يعني. مش بقول لكم ده عشان هنضحك يعني، لكن خدوا بالكم بتكلم بجد يعني. خلينا نتكلم شويه في امر ما. هذا الامر متعلق ب مصطلح يمكن مش كل الناس متعودة عليه، الرياضة الإلكترونية. احنا بنعرف الرياضة بمفهومها الطبيعي والتقليدي، هي الرياضة اللي احنا بنبذل فيها مجهود بدني ما جوه بقى صالات الألعاب الرياضية، في الملاعب، في التراكات، إلخ إلخ، في المية، حدث كما تريد. كويس؟ طيب، لكن الرياضة الإلكترونية حاجة مختلفة، مفهوم الألعاب أو الرياضات الإلكترونية تحديدا. والرياضات الإلكترونية متعلقة بمفهوم خاطئ، انها مجرد امر للتسلية فقط لا غير، انها مجرد امر قد يتسبب في الغاء عقلك بل وتكاسله. وبالتالي المسألة تحتاج مننا الى ان احنا نفهم ونبقى فاهمين التفاصيل. واللي هيتكلم معنا في التفاصيل الحقيقة هو استاذ وكاتب وصحفي، وكان رئيسا لتحرير مجلة العصر والأهرام الاقتصادي وما إلى ذلك، الكاتب الكبير الأستاذ شريف عبد الباقي. منور، إيه الأخبار؟
2: الحمد لله.
1: أحوالك إيه؟
2: والله الحمد لله
1: كل بجانب حضرتك رئيس الاتحاد اللي هنا ونائب رئيس الاتحاد العربي.
2: نائب رئيس الاتحاد العربي.
1: هنا يجي أول سؤال، يعني إيه رياضة إلكترونية؟ وليه صحبت دايما كلمة رياضة إلكترونية بأنه ده بتكسل العقول وبتكسل الأجسام وتلغي العقل وبالكتير دي شوية تسلية وما إلى ذلك؟
2: ليه بس كده؟
1: ليه بس كده فعلا؟
2: يعني ما الشطرنج رياضة ذهنية وموجودة في الأولمبيات ومن زمن الزمن،
1: ولا تحتاج مننا لحركة ولا أي بخلاف حاجة. النشاط الذهني
2: بالضبط كده. يعني الرياضات الإلكترونية هي التطور الطبيعي للحياة. ما هو كنت أنت تتخيل ان في بنوك الكترونيه، في اعلام الكتروني. الاعلام الالكتروني خلى الاعلام التقليدي ينتشر اكتر، ما كانش بديل ليه. ودي الناحيه الفلسفيه اللي احنا دايما مننا بدانا تكنولوجيا المعلومات مع بدايتها. يعني انا كان ليا شرف ان انا شاركت في قمه العالم للمعلومات اللي الامم عملتها، وكنا من البدايه بنقول إن مجتمع المعلومات لن يكون البديل عن المجتمع التقليدي، بالعكس ده متمم ليه، ده تولز من ضمن التولز. حتى الصناعة بتاعتنا بنسميها صناعة السوليوشن، الحلول. الحلول عندك مشكلة في الحاجة التقليدية، عملت النسخة الإلكترونية من أي حاجة عشان تحل مشاكل التقليدي. الراديو عشان بقى موجود على الإنترنت بقت حضرتك بتسمع أكتر. الأفلام القديمة كلها لولا المنصات ما كانتش طلعت. تاريخ مصر حارب أو واجه أي حاجة فيها ناس بتتبلى على المجتمع المصري ونظام حكمه وعلى التاريخ المصري بالفيديوهات القديمة والأفلام القديمة. انتوا احنا غلطنا ان طردنا اليهود من مصر. الفيلم بتاع عمر نجيب الريحاني بين ان هم اللي مشوا في الحرب العالمية التانية وهربوا وسابوا فلوسهم وجابوا ناس وعملوا ده فيلم سينمائي.
1: كانوا بيجيبوا كحول.
2: وكانت القصة دراماتيكية وبينت للعامة قد ايه ان الكلام اللي ده بيتقال كلام حق يرد بيه باطل. هم هربوا بس ما حدش شربهم، ده هم اللي خافوا على فلوسهم في الحرب العالميه.
1: ومن اراد البقاء فضل موجود.
2: بالظبط كده. فقصدي ان لولا السوشيال ميديا ولولا قنوات الفيديو ولولا الاحتفاظ بكل دوت ما كانتش في وقت معين في منتهى الخطورة الكلام ده هيتشاف. وده قديم بقى، ده ما تعملش عشان الرد، ده اوريدي موجود، ده احنا قعدنا قراءة ومشاهدة الأحداث. الحاجة التانية يعني لسه كنا جايبين السيرة لأهم تجمع ضد الدولة وضد النظام وضد الشعب، لو ما كانش في إيديهم محطة بس فضائي ما كانش العالم شافهم مين.
1: صح،
2: كان كله بيألفوا كتب لأننا نقول ربي الله ومش كون هم بيصلي، لا ده احنا هنحرق، ده احنا هنسوي وهنسوي وهنسوي، هم اللي سجلوا نفسهم وهم اللي أزاعوا وهم اللي خدتهم
1: العزة بالاسم.
2: لا ده ربنا اللي عمل كده عشان اللي افترى على الدين وعلى وعلى وعلى ان كله كلام باسم الدين. مهم، الرياضة زي كل حاجة بقى بنتكلمنا عنها بتتحول الى النسخة الالكترونية. القاعدة اللي لازم نبقى متأكدين منها، خطورة الألعاب الإلكترونية إن اللي بيمارسها بيحاول أو من جواه بيحب يمارس الرياضة اللي هو بيمارسها على الموبايل على أرض الواقع، فهي بتزود الجمهور والمهتمين والشغوفين ليتحول من الرياضة الإلكترونية إلى الرياضة الجسمانية والبدنية.
1: حلو جدا.
2: ده في كل حاجة بقى، في كل حاجة لك تخيل اللي تتخيله ينطبق عليه.
1: هو فعلا في حاجة كتير اتغيرت. يعني زمان لما كنا لسه في الجامعة كنا علشان نعمل الأبحاث اللي مطلوبة مننا جوه الكليات أو بحث التخرج أو الماجستير أو الدكتوراه إحنا بنبذل شيء ما من الجهد البدني، ألا وهو إن إحنا بننزل من بيوتنا نروح مكتبة الكلية أو نروح مكتبة الجامعة على بعضها أو نروح المكتبات الكبيرة اللي موجودة في مصر. يعني فاكر كنت بروح مكتبة القاهرة الكبرى ونقعد ونشتغل ونقضي ساعات طويلة. دلوقتي فكرة البحث عن المصدر بقت خبطات على شاشة الكمبيوتر أو التابلت أو حتى التليفون وما إلى ذلك. على رأيهم كده يقول لك كبسة زر، رأي إخواننا في الخليج بنطلع مصادر كتير نبدأ نشتغل بس على تحقيقها ونحن نطلع المعلومة السليمة وما إلى ذلك. فالكل أصبح بيتجه إلى هذه الشاشات. أنا أحتاج إن إحنا نكمل أكتر على مسألة الرياضة الإلكترونية، هي القصة ظهرت إمتى، وعايز أخد برضو محور تاني فكرة اقتصاد الرياضات الإلكترونية أو اقتصاد البرمجيات أو اقتصاد الجيمز بشكل عام. أنا بتكلم في شركات مليارية يعني
2: طبعا طيب مئات المليارات
1: مليارات حاجة تخض. خلونا نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام.
0: جديد نجوم في أم سامو زين عايشني أغنية جديدة

معاويش صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. معاويش محدش قدك وغير اي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اهلا اهلا اهلا اهلا بحضراتكم مره تانية، وكل الترحيب بضيفنا العزيز كاتبنا والكاتب والصحفي الكبير استاذ شريف عبد الباقي. وكنا بنتكلم على مساله الرياضه الالكترونيه.
2: تمام.
1: بشرح بسيط، هو يعني ايه رياضه الكترونيه؟ احنا بنعمل ايه؟
2: احنا اي حاجه، اي لعبه، اي جيمز فيها مسابقه، فيها نتائج، فيها تنافس، بس الادوات مختلفه. عندنا الموبايلات، عندنا حاجه على البي سي او الكمبيوتر، عندنا حاجات على المنصات اللعبة بيسموها كده اللي هو بلاي ستيشن، اكس بوكس، الأداة اللي بيتلعب عليها. فيرتشوال رياليتي بقى، كل حاجة طالما بنستخدم فيها تكنولوجيا وحاجة إلكترونية على طول دي بقى اسمها رياضة إلكترونية، وخصوصا ان ليها بطولات عالمية وليس بطولة عالم. يعني
1: بطولات عالمية مش واحدة.
2: انا بكلمك دلوقتي وعندي فرق بنين وبنات في باريس، بكلمك النهاردة احد الاتحادات الدولية اللي بنتعامل معاها، كنا بقالنا كتير ما بنتعاملش معاهم عشان ما ليهم طريقة مختلفة، مش عارفين نملى الابليكيشن بتاعهم، بعت لنا ايميل لكل لعبة مثلا. عندنا اتحاد بيقولوا عليه الاتحاد الدولي، واحنا طالما كيان بيعمل فرص مسابقات للشباب لازم شباب مصر يبقى موجود. بنحرص على التواجد.
1: حلو جدا.
2: الكلام ده كله اتغير السنة اللي فاتت، في اتعمل حاجة اسمها مؤسسة كاس العالم للرياضة الإلكترونية، اللي هي أبهرت العالم، ان بتدي جوائز في شهر نوفمبر اللي جاي 76 مليون دولار جوائز.
1: ما شاء الله.
2: جوائز موجودة في السعودية، السعودية جايبة أكبر شركة في العالم لتنظيم الإيفنتات الرياضية، وأوكلت ليهم المؤسسة ومسابقاتها وبطولاتها عشان تبقى حاجة محايدة. عملوا تقسيم للعالم، فتحوا الباب إن إحنا مش يبعتوا الدعوة لمصر ومصر تبعت الفرق زي الرياضة التقليدية، لا، عشان يضمنوا مستوى دولي عالمي لم يحدث من قبل زي اتحادات العالم والعربية والأفريقية والأوروبية، لا لا لا لا، شغل احتراف بقى يناسب طبيعة الرياضة الإلكترونية. عملوا ملفات، خد الملف ده املاه. خدوا الملفات بتاعت العالم كلها، تقدم 170
1: دولة، 170 حوالي 193.
2: يعني العالم كله. لا بس في حاجه، ان بعض الدول فيها اتحادين، ده معترف بيه من كذا، اللجنه الاولمبيه، ده من الرياضه، ده قطاع خاص بيسجل نفسه. المهم يعني ايه،
1: 170
2: ملف تقدمه بلاش دوله. تم استبعاد 70،
1: فضل لنا 100.
2: من الاول قالوا ما ينفعش
1: غير مستوفي الشروط.
2: المية قالوا من 1 ل50 بارتنر، شركاء هذه المؤسسة الدولية، الدول اللي هي عندها استراكشر ولعيبة واقنعوا اللجنة المحايدة دي صرفين مئات الملايين
1: طبعا،
2: فيعني بيختاروا. مصر كانت منهم.
1: رائع.
2: ومن 51 ل100 دول مشاركين. ملفك كويس يا شريف، بس عايز تيجي تعال على حسابك. طيب البارتنر اللي هم مصر منهم، اللي هم ايه اللي هياخدونا كل الالعاب، بس في تصفيات في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا، لكن كله مجانا عليهم.
1: كويس.
2: على نفقتهم. الحاجه الثانيه ان انا مثلا تقدمت بفريق جماعي او فردي، بيبعت لي لسته بالمديرين الفنيين والمدربين، يقول لي نقي اللي انت عايزه، بس هو لازم يوافق. طبعا اللي نقيناهم كله عايزين نرب مصر في كل الالعاب على نفقتهم. يعني انا
1: ده كويس
2: لا قوي. اتحمل اي جنيه واحد.
1: ممتاز.
2: طبعا دي عاجبه الوزير جوار نبيل يعني.
1: طبعا طبعا.
2: فخلت وقالت ان مصر مش بقى شريفك منه اعلامي وصحفي يعرف استاذ يوسف الحسيني فبيجامله وبنقول لا لا لا لا لا ده فيهوش مجامله خالص
1: طبعا.
2: ده كوريا والصين ما دخلوش
1: ايه
2: لاسباب بقول لك عليها ما دخلوش.
1: كوريا الجنوبيه والصين
2: كوريا الجنوبيه كان فيها ما يسمى بالاتحاد الدولي. الصين طبعا ما حدث ولا حرج لكن كانوا مختلفين على ان مش من حق المؤسسه تتدخل في تشكيله اللاعبين في الفرق. احنا ما اعتبرناش تدخل. انا من دي وان من رمضان العشرة الاواخر وانا بعمل الملف المصري لم اجامل لعبه ايه لعبه اكس. اخش على الرنك وما كانش فيه وقت والموضوع بالنسبه لنا تحدي. انا بحكم وجودي في الاتحاد العربي كنت عارف الخلفيات يعني. وقلت وجود مصر ده في حد ذاته فوز ان يتقال احنا تصنيفنا ايه ده لان ده محايد لانه فلوس مش كلمتين حلوين وشهاده تقدير او درع. قلت لهم هناخد الاعلى في الرنك الدولي في كل لعبه مع احترامي ان في ناس مش في الرنك وحريفه انما احنا بنقفل ثغره او خانه وبنحصل على اعتراف دولي جديد بيعد الاستراكشر بتاع العالم كله. فلازم مصر تبقى اسمها كبير ولازم تبقى في المكان اللي يخصها. هاتولي اوائل الرانكات يا استاذ شريف في مستويات بتتغير. قلت له ما تقولوليش دي شغلتي لكن انا عندي هدف تاني انا

0: دول رقم كذا. قلت لهم ده اللي براهن عليه بس عشان تبقوا عارفين انا بفكر ازاي ونشتغل على هذا الاساس. والحمد لله جات النتيجه المبهره. الخلاق نرجع للصين وكوريا. هم قالوا ان انت تتدخل اجيب لك لاعب تقول لي لا او لا ما ينفعش, ده ضد السياده. انا السياده عندي كله موجود, كل اللي نقيته
1: الناس بتاعتي كلها متصنفه
0: موجوده متصنفه
1: لانه بيعمل ايه بقى, انا خدت من المصنفين الدوليين
0: يعني بيخش على لعبه الكره الالكترونيه. هي فيفا ولا اي فوتبول, دي شركه في اليابان ودي شركه في امريكا. انا ما جبتش الا المصنفين في اللعبات دي. بيخش للبابليشر اللي هو شريكه اصلا, يعني اللي بيشوف الاسامي اللي مصر حطاها لعبه ايه وخدت ايه. بيخش بقى على الويكيبيديا الرياضيه بتاع الالعاب يلاقوا كل اللي احنا قايلينه صح عادي ابروفد. هو بيرجع نحدده لكل دوله ساعه مناقشه للملف. احنا خدنا 15 دقيقه لان كل المعلومات اللي اتكتبت تم الموافقه عليها.
1: ملف ما يخرش الميه
0: خالص, ما خرش. مناقشه ربع ساعه بيتاكد من اللي احنا قايلينه من معلومات ان في اهتمام حكومي ودعم حكومي على كل المستويات. ما عليناش قضايا, خدهم العلم والنشيد الوطني عشان الخلافات اللي في الدول بعض الدول. موافقات بختم النسر بجوابات بكل حاجه. ومن هنا كانت النتيجه القويه. يشاء بقى عشان ربنا دايما مع المخلصين. في اليوم ده المناقشه ينزل لي صفحه كامله عن الرياضات الالكترونيه في الايجيبشن جازيت, اقدم جريده انجليزيه في مصر.
1: طبعا
0: صفحه كامله واحنا بنناقش نقول لهم ادي الحكومه. عمرها ما نزلوا اخبار لكن الصفحه دي نازله بالصدفه النهارده, ما كناش نعرف هتنزل امتى. برينتد واونلاين وادي اللينك بتاعها. فده عشان يعني ربنا دايما بيبقى مع الاخلاص الا اذا امور اخرى تدخلت. طبعا دي موجوده يعني وداخلين بيها وبنعتبرها تحديات ما بنعتبرهاش
1: بتفوت.
0: فهي دي الرياضه الالكترونيه ببساطه.
1: طيب حلو جدا, احنا كده خدنا ايه المدخل السليم اللي منه هنبدا ننطلق لبقيه اسئلتنا. بس نستاذن استاذ شريف ان احنا نطلع فاصل, نستاذن الساده والسيدات المشاهدين والمشاهدات فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء،
1: برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟
0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: كلام في الزحمة،
0: ساعة مع نجمة، كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسا.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: facebook.com/nujum. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اهلا بحضراتكم مره تانية، وكل الترحيب بضيفنا العزيز الكاتب والصحفي الكبير استاذ شريف عبد القادر، واحنا لازلنا بنتحدث على مساله الرياضات الالكترونيه والاتحاد المصري للرياضه الالكترونيه والاتحاد العربي ايضا للرياضه الالكترونيه. النوع ده من الرياضه اصبح طبعا منتشر جدا في العالم خلاص، يعني ومستقر وبطولات منتظمه في مواعيد منتظمه وجوائز بالملايين وحاجه
2: طبعا
1: حاجه تشرح القلب
2: بس يعني. مش معانا للعيبة مباشر مباشر، لان الناس بتفكر ان الارقام دي كلها بتجيلي وانا بدي
1: لا لا لا فوز فتخش الاتحاد
2: والاتحاد اللي
1: اللعيب فاز اتفضل
2: اتفضل. البطوله الجديده احنا بقى هيبقى لنا كاتحادات نسبه دون خصم اي حاجه من اللعيبه او الفرق اللي هتفوز، وعشان كده بنتمنى الفوز. غير
1: البطوله بتبقى زي بقيه البطولات، يعني بتبقى كل مره بتتعمل في دوله معينه او في عاصمه معينه، ولا هي بتبقى محدده بدوله؟
2: لا اخر مره كنا في الرياض، اللي قبلها كنا في رومانيا، قبلها في بالي، قبلها في تايوان، يعني كوريا، يعني دايما في دوله. لا ده استقبال، ودول العالم بتيجي، ولازم التزام دولة وتأشيرات واستضافات
1: حدوتة.
2: وعملنا احنا كاتحادات مشكلة.
1: ليه؟
2: لان انت لما بتدعو لأي بطولة انت بتتحمل كل حاجة، سفر وإقامة وتنظيم وبرايس بول اللي هي الجوائز والتأشيرات واللوجستيات. طيب اشمعنا؟ لان احنا جينا ورثنا كاتحادات من البابليشر، بيعمل كده البابليشر اللي هو الشركة المنتجة صاحبة اللعبة، عايزة تعمل انتشار للعبتها، فبتعمل بطولة اسمها بطولة العالم في اللعبة الفلانية عشان تخلي الانتشار عالي. فاحنا ورثنا ميراث ده. عشان كده احنا كدول بدأنا في الاتحاد العربي كده. مش الرياضة يا جماعة، الدول بتدفع اشتراك وتحمل مصاريف فرقها وبتروح على حسابها. يعني احنا رحنا غانا في دورة الألعاب الإفريقية اللي فاتت 23 في أكرا على حسابنا عن طريق اللجنة الأولمبية، حجزنا إقامة ودفعنا اشتراك الإقامة والأكل والزي وكل الكلام ده من الاتحاد عشان نلعب.
1: حلو.
2: زي كل رياضة إحنا لا. فإحنا قلنا يا جماعة عشان نقرب من مجتمع الرياضة لازم نشتغل بإيه؟ بنفس أدواته. جربناها في الأردن، أمير عمر رئيس الاتحاد الأردني نائب هو معانا. طبعا الفكرة بتبقى فيها جدية، يعني أنا ما حجزت وتحجز لي وتعمل يحصل لي ظروف في بلدي ما جيش خسارة للدولة المنظمة. قلنا على الأقل نبدأ بالدولة اللي عايزة تيجي تحجز الطيران لنفسها، يبقى كده على الأقل حسمت أمورها. تمهيدا بعد كده يبقى الإقامة تمهيدا لإن احنا نبقى زي الرياضة. وده بقى خبر طبعا مهم في برنامجك. الرياضات الإلكترونية بعد غانا اللي أنا المثل أنا قلته كان اسمه ديمو، أو في ده نظام البطولات القارية، لازم تعمل بطولة استعراضية عشان اللي بعدها تبقى أوفيشيال أو رسمية. وبنهني أخونا موسى أبو طالب بقى هو المدير التنفيذي.
1: لا والله العظيم
2: والله
1: يا موسى وحشني يا موسى وألف مبروك.
2: كانت كل الناس مستغربة ان احنا كده كده متواصلين من زمان، وكان هو عايز يشتغل في القصة، وطبعا انا كنت هموت ويشتغل ان هو كفاءة
1: جدا
2: وشاطر وبيعمل الشغل للشركات الكبيرة التانية. صحيح. وعارف طبيعة شغله يعني. فقلت له، قال لي يلا اتقابلنا. بس كان يوم من نادي الاهلي والاعلان عن الاستاد الجديد، واتفقنا ان احنا هنو. طبعا انا كنت عايز اقول له الخبر اللي احنا سامعينه صح، لا بس قلت يعني ما اعرفش، يعني خلينا في
1: الهدف الخبر تاني بقى بمنشطه صحفي. انه يتوائم موسى ابو طالب
2: اصبح مدير لدوره الالعاب الافريقيه القاهره 27 اللي هيبقى فيها العاب الكترونيه.
1: خلاص كده موسى دبس في كام دعوه كويسين.
2: لا هو جاي
1: لينا بقى هنا في القناه برضه.
2: هو الانوكا والاوكسا اللي بيقرروا.
1: بس رائع والله، ده انا فرحان له قوي. موسى ده عشره عمر.
2: طبعا كلنا عارفينه طبعًا. يعني مش عايزين نقول والد الله يرحمه، كان زي صاحب فضل علينا كلنا، وكان يعني يعني انا بقول هو يعني بركه والده وحب الناس ليه، وانه كان بيخدم الصغير قبل الكبير بحق ربنا.
1: صحيح.
2: وكان بيعامل الصغير اكنه مسؤول كبير. كان جاد، كان طيار، كان مقاتل، كان جاد. الله يرحمه. يعني احنا شايفين نتيجه، زي ما جبنا سيره المهندس جمال السادات، ادينا جبنا سيره موسى ابو طالب. ربنا يبارك في كل الولاد. ده انا اللي براهن عليه بقى ان خدمتنا للولاد دول نماذج مشرفه تقول شباب مصر فين. احنا عندنا بطل العالم في كذا لعبه، دخلوا السنه اللي فاتت الله اكبر 700,000 دولار.
1: ما شاء الله.
2: قابلني رئيس اتحاد بلجيكا في رومانيا، ده انت فكرتني برومانيا. لقى ايجيبت، هو محمد اسمه محمد اللاعب، قال لي انت ايجيبت؟ قلت له مستر ايجيبت. انا اللي مستر ايجيبت. قال لي محمد ان بيتفرجوا عليه مش مصدقين انه انسان، بيحسبوه روبوت، فبيجوا يقربوا منه عشان يتاكدوا ان اللي بيلعب ده مش روبوت. هو ما شاء الله متفوق دراسيا في كليه الذكاء الاصطناعي في جامعه دمياط، واصلا من المنصوره على فكره
1: برضو.
2: شوف بقى شابك انت بقى.
1: ايوه.
2: ودايما التصفيات بتاعته بتبقى في شمال اوروبا، لان اللعبه دي منتشره هناك. هو بيجي لهم بقى من مصر يكسب كل البطولات بتاع المناطق دي شمال اوروبا. وتخيل بقى الامكانيات دي بقى، حكايه احكيها لك تاني مع اتحاد الكوره. شوف بقى، ادي لعبه محدش يعرفها. احنا عندنا لاعب بيلعب كوره موبايل. كان بيلاعب في نهائي افريقيا بطل المغرب، هم اصحاب على فكره.
1: حلو.
2: بطل المغرب عشان يلعب صفروه، مع انهم خط عرض خط طول واحد، اسبانيا. عشان السيرفر يا في برشلونه يا في مدريد، يعني مثلا لو في مدريد السيرفر في برشلونه او العكس. فراح جيمنج هاوس هناك. اللاعب بتاع المغرب، اللاعب بتاعنا فين بقى؟ في دهب، مدينه دهب. طالب جامعه في الجامعه اهو، وبيلعب منين؟ من بيتهم. اللي مش عاجبنا
1: يكون الكونكشن مش عارف
2: ايه، ولا بيشتكي ولا اشتكى ولا قال ولا عاد، لعب وكسب طبعا وبقى بطل افريقيا. راح كاس العالم. كل اللي عملته له يا استاذ يوسف ان انا عرفته باتحاد الكوره، وبقيت باجي معاه عشان نعمل له الاجراءات، لان لازم اشتراكه يبقى من خلال اتحاد الكوره مش عندنا. لان مين اللي بينظم؟ الفيفا الدوليه. بقى بطل افريقيا، تاهل، بقى ثالث العالم
1: يا ولد.
2: وكان ممكن يبقى اول او تاني، لكن هو في الثالث والرابع. قابل بطل العالم اللي من تركيا، العالم كله اتقلب. ليه؟ لان البطل من تركيا بيبقى معاه مدير فني ومدير اداري ودكتور نفسي
1: صرف مكلف
2: ورايح لوحده. كل اللي قدرت اعمله له ان انا من غير هو، يعني كان بيقلل باهميه الموضوع، ان احنا جبنا له الموبايل اللي هيتلعب بيه البطوله عشان لما يروح يلعب بيه ما يحش السج بغرابه. وكلمنا مصريين في الشركة العالمية ديت، لأنها شركة كمبيوتر، اشترك شركة المغرب، مش عايزين نتكلم عشان الإعلانات. أنا عارف. وأخت عزيزة مصرية في الشركة العالمية اتصرفت وجابته لنا وبعتته له، وجي استلمه وبدأ يلعب بيه التدريبات، وراح بيه تالت العالم. لو ما كانش قابل بطل العالم في دور الأربعة، كان ممكن يبقى هو أول أو تاني العالم. كل ده منين؟ من مدينة دهب، بيلعب على الكونكشن والإنترنت المصري الأصيل. عشان كده كنت دايما متفائل. ليه أنا حسبتها؟ قلت إيه؟ لما بيكسب بالكونكشن والبعد ده كله عن السيرفر، أمال هيعمل إيه لما يبقوا كلهم في قاعة واحدة زي دي
1: بالظبط
2: بيلعبوا بعض؟ وقد كان. لما جه لعب بطل العالم في الدور الأربعة، بطل العالم وقع منه الموبايل من التوتر، لانه بطل العالم بقى
1: الراجل بتاعنا وطره،
2: بيتفرج 50 60 مليون او 100 مليون
1: طبعا،
2: فبيبقى حاسس العالم كله بيتفرج عليه. واتزنقوا وبدا يكسبوا، وكسبوا فرق بسيط او ضربات جزاء حاجات زي كده يعني. وعمر شحات راجلنا وقع الموبايل وقع بقى قصة العالم كله، بطل العالم وقع منه الموبايل عشان ابنه بطل عشان بطل مصر متفوق وحريف وجديد وبتاع. الله أكبر ما شاء الله. هو ده بقى اللي بنعمله، بنقول لشباب مصر لا ما فيش ما تحكيش، كلنا عايشين في مشاكل، لكن انت لو موهوب وحبيت اللعبة وحبيت الرياضة حياتك كلها هتتغير، لان طبعا بيجي له عقود احتراف، بيجي له يسجل اعلانات في مانشستر يونايتد وبرشلونه، بس ما للاسف يعني معوقات ان هو لسه عنده ظروف بقى دراسه واو ما بنعرفش نسفره قوي يعني،
1: يبقى صعب،
2: بس بنحاول نحلها له لان دي حاجه
1: كويسه لينا. طبعا يعني الولد منور
2: جدا،
1: فلازم نكمل معاه للاخر.
2: انا قابلت المسؤولين على الاتصالات في مصر، قلت له والله اللي هتقوله انه مثلا المركز الابحاث الفلاني طلعنا احسن بنية اساسية، كلامه صح، ما مش هيكذب يعني ان البنية الاساسية عندنا قوية. قالوا لا، ما تشوف ما يجي يحكي حكايته في دقيقتين بطل العالم،
1: دي تجربة حية.
2: الفيفا اللي بيقول مش انا كمني بحبه طبعا ومتبنيه، واتحاد الكرة طبعا ما قصرش في اي حاجة معانا، وطبعا كانت الناس مستغربة ادي اتحاد الكرة واتحاد الرياضات الالكترونية، قلت لهم ده كان حلم، ده انا قعدت 5 مجالس ادارات اتحاد كرة ولجان بخبط على الباب احنا مالنا ومالك،
1: ده كويس ان المسابقة مشيت.
2: طبعا مهندس انا بريدة لما جه انا تفائلت، لكن في جندي مجهول اسمه حمادة زاهر في الاتحاد مدير التسويق للاتحاد، كان معايا في كل حاجه وبيعتبرني مناضل يعني، فكان يعني
1: بصعب
2: عليه بصعب عليه ان بقى كل السياسات يا جماعه حطوا ايدينا في ايدين بعض، وكان في ساعات ناس تعمل سخريه وناس تستهزأ وناس تقلب الموضوع وناس مش مجالنا، لغايه لما الاتحاد الدولي لكره القدم بقى طالب من كل الاتحادات الدوليه ان يبقى في سيكشن كره قدم الكترونيه في الاتحادات، هيبقى زي الكره النسائيه والكره الشاطئيه في قسم اسمه الكره الالكترونيه.
1: طب ده هيقودني، عشان انا كنت بتكلم في الاول قلت في جانب اقتصادي عايزين نتكلم عليه، كان ده هيقودني يمكن بعد الفاصل على مساله اقتصاديات استضافه البطوله دي في مصر. اقتصادياتها يعني هنا مش بتكلم على بس التكلفة، اقتصاديات استضافة البطولة في مصر تطلع بقى عندنا هنا في القاهرة العاصمة الإدارية العالمين لو في الشتاء الأقصر أسوان يعني احنا عندنا 27 محافظة نقدر نعمل اللي احنا عايزينه. هنروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام.
0: اكسكلوسيف نجوم اف ام، عمرو دياب جيت لك، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعث

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الرابعة عصرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتفقد مجمع محطات تحلية مياه البحر بالرميلة بطاقة 125 ألف متر مكعب يوميا.
2: مدبولي يشهد تدشين المرحلة الأولى من مشروع عالم الروم بشركة مصرية.
1: وزير الخارجية يؤكد مجددا لنظيره السوداني موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان.
2: نائب رئيس الوزراء يؤكد أهمية قطاع الكيماويات كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
1: وزير السياحة والتخطيط ناقشان تحديد إسهامات قطاع السياحة بالاقتصاد القومي.
2: وزير الصحة يبحث إنشاء صندوق للتقنيات الحيوية والطبية.
1: البورصة تختتم التعاملات بمستويات قياسية تاريخية ومكاسب 55 مليار جنيه.
2: وزير الشباب والرياضة يناقش فرص الاستثمار بالمنشآت الشبابية والرياضية وإنشاء الساحات الشعبية واكتشاف المواهب.
1: مصر في التصنيف الأول بقرعة كأس الأمم الإفريقية لكرة الصالة.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اهلا اهلا اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية، وكل الترحيب بضيفنا العزيز كاتبنا وصحفينا الكبير استاذ شريف عبد القادر. كنا بنتكلم على عبد الباقي، انا اسف،
2: هو صديق عزيز محرر الرياضه ومن اشهر الصحفيين، ودايما اقول له انا هرفع عليك قضيه
1: عشان بتلخبط الناس فكنا بنتكلم على اقتصاديات استضافه بطوله العالم عندنا في مصر.
2: طيب استضافة بطولة العالم جاية بس لما الموضوع ينضج. على فكرة احنا عندنا من الميزة اللي في مصر ان احنا اكثر نضجا، يعني احنا دايما صوت العقل في كل الاتحادات حتى في الاتحادات الدولية اللي هم اكثر من اتحاد. حتى حتة ان الالعاب الالكترونية بتولد العنف، التوصية اللي طلعت ان يبقى اللي بيقاتل في اللعبة يبقى روبوت طلع من عندنا برضو. يعني ما مننا صحفيين واعلاميين احنا عارفين المشكلة ايه، او دايما ندور على هي ايه المشكلة. زي ما شرحت لحضرتك كده، هو ليه احنا الرياضة الوحيدة اللي الدولة اللي بتنظم بتتكفل بكل حاجة؟ عشان البابلشر صاحب اللعبة بدأها كده، فاحنا ورثناها كده، وهو ده بقى الإعلام لازم يقول ليه. كلمة ليه دي اللي دايما الإعلام يرد عليها بتفتح كل الأبواب، بنعرف ليه احنا كده، يبقى لازم نغير. دورة الألعاب الأفريقية جاية، على فكرة لم يسبقنا، وعشان كده أنا فرحان بوجود موسى لو أحمد ناصر في الأوكسا الكونفدرالية الأفريقية، المهندس ياسر إدريس اللجنة الأولمبية، لأن الأنوكا اللي هي اتحاد اللجان الأولمبية في أفريقيا مع الأوكسا هم اللي بينظموا دورة الألعاب الأفريقية. دايما متواصلين معاهم عشان نبقى موجودين، عشان نحقق اللي حققته مين؟ آسيا عن الصين وكوريا واليابان وتايوان وكل البيج نيمز في الألعاب الإلكترونية هم اللي عملوها بس. وإحنا بعدهم خلصنا المرحلة الأولى في غانا الدورة اللي فاتت، عايزين بقى القاهرة تبقى أول دورة في التاريخ فيها ميداليات رسمية للرياضة الإلكترونية.
1: يا ريت.
2: لا ده المفروض بقى مش يا ريت، ده لازم تبقى مش مهمة شريف بقى، دي مهمة الدولة.
1: هل هي واضح من الكلام مش هبقى هل هو واضح من الكلام إنها مسألة كمان مكلفة جدا؟
2: أنا عندي حلول كاتحاد واتفقت مع أكبر صالات سايبر في مصر، كلهم مستعدين ينظموا، اللي عندهم 70 و80 جهاز وعندهم 200-300 ميجا بير سكند وعندهم كل التجهيزات، كلهم مستعدين عشان خاطر البلد يبقوا معنا.
1: دي حاجة لطيفة جدا، هتوفر جانب لا بأس بيه.
2: ادي التنظيم، احنا كاتحاد وكدولة نقدر الاستضافة اللي هيجولنا نستضيف، يجولنا بالطيارة، وحصل في البطولة العربية ولم يكونوا يعلموا لماذا تحمس لبطولة الأردن إنها تبقى كده، عشان أول سابقة مش يبقى مصر اللي عملتها، مصر ساعدت فيها لكن في أفريقيا تعالوا لنا أهلا بيكم، هنتحمل تكليف الإقامة والتنظيم، ولو في جواز لو إنها الدورات القارية لأنها مؤهلة لوس أنجلوس البطولة الأولمبية، عشان كده بنبارك لأخونا موسى إنه جاي في دورة تاريخية
1: طبعا.
2: احنا بقى كرياضة الكترونية نقدر نتحمل كل ده، ايه التفاصيل كلها، اللوجستيات هيتتعمل معانا، لان وزارات الشباب الافريقية هتتقدم ومع الورق يخش بتوع الرياضة الالكترونية مش مخصوصة، اماكن اللعب لا، في بطولات عالم روحنا شاركنا فيها ما فيهاش ربع الامكانيات اللي عندنا. الشركات المصرية عندنا بتكسب تنظيم ومناقصات التنظيم البطولات العالمية مع البابليشر في العالم.
1: كويس.
2: آخر بطولة في حسن مصطفى، صالة حسن مصطفى دي كانت بطولة نهاية الشرق الأوسط وأفريقيا، والفرقتين اللي كسبوا من السعودية.
1: حلو.
2: بس بقى 3 لعيبة من 5 مصريين وأربعة أو 5 تقريبا من الفريق التاني مصريين، فقالوا طب ما ننظمها في مصر.
1: اوكي رائع.
2: جدا.
1: ده معناه بالمناسبه بالحكايه دي ده معناه انه اللعيبه كمان بيتعمل لهم عقود احتراف زي لعيبه الرياضات الثانيه.
2: اقول ما تحسدش.
1: لا اعوذ بالله، ربنا يا رب يبارك لهم جميعا.
2: يا رب يا رب. انا بفرح ودايما عارفين انا بحبهم طبعا. ولا هيجوا من باريس البنات اللي جايين من باريس
1: ان شاء الله يوصلوا.
2: لان انا قبل كده عزمتهم في لقاء بعد لقاء تلفزيوني، عايزين نعزمهم لان هم من المحافظات.
1: حلو.
2: ومتفوقات. قلت لهم بصوا تعالوا شوفوا الحواوشي اتعمل في مصر امتى، خدتهم في وسط البلد وناكل بقى حواوشي في الشارع وكده.
1: يلا.
2: طلبهم الوحيد ان يا استاذ شريف احنا جايين من باريس وجايين القاهره، لازم هم يتقابلوا برضو في احدى الاذاعات في ماسبيرو ناكل حواوشي. احنا خلاص اتفقنا بالموضوع
1: خلاص كده،
2: وضحكوا وهزروا وشربوا شاي في نقابه الصحفيين.
1: رائع.
2: الكلام ده مهم جدا يا استاذ يوسف، ان يعرفوا يشوفوا محل الحواوشي ده من 1938 ولا 36. رحنا، ودي جابت لي فكرة حاجة كبيرة جدا هعملها إن شاء الله مع أحد المؤسسات القومية. بنشتري من أحد العواصم، فأنا رحت قلت لهم أنا راجل كبير، أنا بلبس أبيض ومصم بيضة وكده، وقعدت أهزر يعني معاهم. منين؟ من الماركة الفلانية. أستاذ شريف دي أغلى حاجة في العالم. قلت لهم كويس إن أنتوا عارفين. عارفينها يعني. صدقوا بالله إن مصانعهم في بورسعيد عندنا. تكلم جد يا أستاذ شريف. قلت لهم والله العظيم. فأنا جات لي فكرة بطولة بقولها وبروج ليها، يا رب تتاخد وتتسرق وتتعمل. مهرجان للصناعة المصرية اللي بتحب المنتج اللي بتحبه معمول في بلدك. شوكولاتات، ماركات رياضية،
1: بنطلوناتجين،
2: كل الكلام ده، شركات المحمود
1: الأحزاري،
2: واحدة إماراتية واحدة فرنسية واحدة بريطانية وفي الوطنية، فكل دول. والمشروبات الطاقة ما كلها عالمية معمولة فين في بلدك، لأن جيل زد دوت التركيز عليه، بلدك ما فيهاش، بلدك ما عندهاش، بلدك مش عارف ايه، وبيعتمدوا على الصور والسوشيال ميديا في التشويه. مين اللي يرد عليهم؟ 34 مليون مصري بيلعب ألعاب إلكترونية طبقا لأرقام NTRA الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. 26 مليون في مراحل التعليم ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعة. دي الثروة البشرية
1: طبعا.
2: في عندنا دول ما شاء الله الله أكبر ربنا يزيدها، وبيحبونا وبيدعمونا على فكرة. إنما أنا دايما أقول أنا عندي كنز البشري،
1: كنز مهول،
2: كنز بشري يعوضنا عن المليارات اللي بتصرف واللي بيصرفوا على فكرة، عارفين إن إحنا وهم حاجة واحدة وبيدعمونا.
1: استغلال بقى الكنز البشري ده اللي هو العقول المصرية دي بقى،
2: التصنيع بقى
1: هو ده.
2: طيب انت خدت مني اهو،
1: هو ده هو
2: لأول مرة يعني، هو معروف بس ما معلنش رسمي.
1: ماشي.
2: الاتحاد التشكيلي اللي جاي في ممثل لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معنا في الاتحاد بصفته. ليه؟ عين الدولة على برمجة الألعاب الإلكترونية، يبقى في أجيال بتبرمج.
1: عايز أنا بأخد النقطة دي وبالراحة وعلى نار هادية تحكيها لي بعد الفاصل. استنونا مع كاتبنا الصحفي الكبير أستاذ شريف عبد الباقي بعد الفاصل، هنشوف إيه قصة إزاي أقدر أستغل هذه الثروة البشرية من العقول المصرية الهائلة في التصنيع والبرمجة. استنونا بقى بعد إذنكم.

عاوز صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مرة هتشحن شحنتك اكبر 100 مرة. مع وي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين.

0: طيب اهلا بسهل وسهلا بحضراتكم مره تانية بعد هذا الفصل، وكل الترحيب بضيفنا العزيز كاتبنا الصحفي الكبير استاذ شريف عبد الباقي. وكنا بنتكلم بقى على مساله استغلال الثروه البشريه من العقول المصريه في اننا اعمل برمجيات واصنع، يبقى في عندي جيمز هنا وشركات ناشئه تبدا تشتغل على ده. والحاجات دي انا عارف انه بقدر تكلفتها بقدر كمان الارباح المهوله اللي بتجيبها.
1: برضو الناس فاهمة ان انا اعمل لعبة الكترونية، لا العاب الكترونية مثلا محتاجة مئات الملايين من الدولارات والترويج ليها، ده اهم من اللعبة تتعمل انها تنتشر في العالم كله. احنا عندنا
2: بقى استبدال للكلام ده، الفكر يعني عندنا فكر استبدال لده كله. وانا متخصص في تكنولوجيا المعلومات، هو احنا ليه ما نحولش المناهج التعليمية بتاعتنا للالعاب؟
0: ازاي
2: زميلة لحضرتك كنت معاها في النيل على الهوا بدون ترتيب بقول لها اي معلومة في الدنيا ممكن تتحول للعبة. إيه؟ اسمك ايه؟ اسم حضرتك فلانتي الفلانية. شوف بقى لما تعمل لعبة من اسمها، والسؤال ده ما كانش موجود في السكريبت ولا رايح اقول، انا بتكلم على بطولات وكده. تلاقي اسمك حاجتين، مقام موسيقي وفتح فارس، دي لعبة تاريخية ودي لعبة موسيقى. تخيلي حضرتك بدل ما كراسة الموسيقى تي تا تا وتترسم على الصبورة ونكتبها زي ما تعلمنا المزيكا كده، الموسيقى السلم الموسيقي، ما نعمل لعبة للمقامات الموسيقية، لكل مقام موسيقي لعبة، نحط مقام اكس موسيقي دوري مي فا صول لا سي والحاجات دي لغاية 10 مرات، العشرة كلهم المقام دوت. بعدين المرحلة التانية 2 بس مش تبع المقام دوت، 8، لغاية لما اللعبة تبقى 9 مقامات مختلفة وهي نغمة واحدة بس اللي بتاع المقام دوت اللي يجيبها، يبقى دي ليفل الوحش. اتعلم مزيكا، ارتقينا بسمع ولادنا الصغيرين، عرفوا ان المزيكا ده مش صخب ومهرجانات وكل الكلام الفاضي دوت. ده هيبقى انسان صالح، عرف ان المزيكا مش مضيعة للوقت، ده تربية نفسية، واللي بيتربى نفسية على الفنون عمره ما بيتطرف، وبيبقى انسان ناجح واسرته كويسة وبيبقى ملتزم وبيبقى متدين بس بجد يعني. فكل المناهج التعليمية، وعندي المشروع ورحت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا معلومات، وبس لسه بتفائل اليومين دول، يعني بقى له 10 سنين بتفائل بيه ازاي نحول المناهج التعليمية الى العاب. اي طفل، اي تلميذ يقول لي المعلومة في المنهج دي ممكن تتحول للعبة بالطريقة الفلانية ياخد مبلغ مكافأة، وبعدين نجمع السكريبتات ديت ونعمل طبعا فورما، مش هنسيب كل واحد يفكر ويتعب نفسه. املى الفورما، المعلومة في أي منهج، في صفحة كام، في باب ايه، وازاي المعلومة دي كسكيلز

0: عملت آلاف الكرياتور وحببتهم في الموضوع والعمل الخاص والملكية الفكرية، وعرف ان الملكية الفكرية دي بتعلمه بترسي جواه مبادئ، ده اخر ده اقل حاجة، ده لو المشروع كله ما طلعش منه لعبة كسرت الدنيا. والتربية والتعليم تحط على المنصة، ولي الامر او ولي امر اي تلميذ او طفل عايزة تعرف المعلومة اللي بتذكرها له تخش على اللعبة هتعرف تلعبها طبعا لانها سهلة تفهمها، هتفهمها له بس بتفهمها له بالطريقة اللي بيحبها على الموبايل وبيلعب. اختيارات الوان، اختيارات لغات، المعركة فارس اللي بقول لحضرتك عليها، مقام موسيقى هو نفس الاسم، هيتعرف من الخليفة ومن قائد الجيش وسنة كام لانه بيلعب. ولعبة قتالية، قتالية خفيفة يعني. ده اللي هيخلي الجيميفيكيشن بقى اسمها الجيميفيكيشن. عشان كده زي ما قلت لحضرتك في اتفاق ان يبقى في الاتحاد شريف موجود او مش موجود ممثل لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والموازرين متحابين وفي منتهى البساطة عايزين ينجحوا، منظر رأفت هندي والكابتن جوهر نبيل، ما عندهمش تارجت غير البلد وانهم ينجحوا لانهم طالعين من تحت الارض برضو. متفائل بدي لان اللي هيترشح لنا هيبقى في اي معهد من معاهد وزارة الاتصالات في القرية الذكية الاي تي اي اللي كل العالم في شباب متخرج منه بقى لهم حاجة وخمسين سنة. بنقل للمرحلة الثانية. شريف مسك الاتحاد عشان كان يعرف وزير شباب الرياضة وعرف حكايته. طب من الناس بقى اللي بدأوا حياتهم اي سبورتس ولعب، ما هم دول لازم يديروا الملف العالمي اللي عملوه لي لعيبة بس بيحبوا بلدهم ولاد ناس ومحترمين، كانوا بيجوا عندي المستشفى وما عيدوش وفي العشر الاواخر من رمضان عشان يعملوا ملف بيحبوا بلدهم من غير ما يعرفوا يقولوا. ما دول اللي يمسكوا الاتحاد يا استاذ يوسف.
1: طبعا
0: شريف يسلمهم الاتحاد، نبعد البيزنس لامن قومي، ده جيل زد، دول 70% من شعب مصر. حتى الشاب بيحس ان اللي بيكلمه دوت لما بيقول انا في الاتحاد وعشان كنت لاعب واحترفت وعملت وسويت وبقيت، مش ده يا قريب فلان الفلاني، اصله يعرف علان التركان اصله، ويبقى الخيال اللي مش موجود في حاجه منه ممكن بس في اضيق الحدود. ما فيش حد عايز يفشل، فيش حد في اتحاد رياضي عايز يفشل
1: طبعا ابدا،
0: لكن لو ضغط عليه او حس او حسب حسبه غلط اجيب فلان عشان يعمل لي، هو ده اللي بيودي الدنيا في اتجاه تاني. لكن انا بقول لحضرتك انا صاحب يعني دعوه من عشرات السنين من 2001 حكم لغه العصر وبدايتي فيها، وعارف يعني ايه جيميفيكيشن ويعني العاب الكترونيه والكم مليار. اللعبه لعبه الكوره الاف سي اللي كانت اسمها فيفا اتباعت لشركه سعوديه في صندوق الاستثمار ب 66 مليار دولار. عارف يعني عارف لو شركتنا دي يعني ايه؟ احسب انت بقى. طيب 66 مليون.
1: أنا ده هيقودني إن أنا بعد الفاصل هسأل مسألة إنه أنا أحط الفكرة وأبقى الكرييتيف بتاع اللعبة، ده وارد
0: طبعا
1: وما هوش مكلف بالمعنى المادي، هو مكلف طاقة ذهنية إنه حد بيفكر كويس وبيرتب كمان الآلية أو الميكانيزم بتاع اللعبة هيمشي إزاي. لكن بعد كده لما هاجي أخش على مرحلة البرمجة والسيرفرز اللي أنا هبقى محتاجها و و و و هنا بقى هتيجي المعضلة الكبرى.
0: صح.
1: ومن أين لنا هذا؟ طيب هي الأول البيضة ولا الفرخة؟ يعني أنا أجيب الفلوس وبعدين أشتغل ولا أبدأ أشتغل والفلوس هتيجي؟ هروح للفصل ونكمل الكلام مع أستاذ شريف عبد الباقي في إطار بقى أن عندنا لغة العصر والأهرام الاقتصادي، فما بين التكنولوجيا وما بين المال والأعمال. استنونا والرياضة في نفس الوقت، استنونا بعد الفاصل.

0: استنوا فريق حلم ممثل مصر والحائز على بطولة The Genuine Cup العالمية لكرة القدم. هنسمع حكايتهم الملهمة ورحلة كفاحهم اللي وصلتهم للفوز بالبطولة في حلقة خاصة من في الاستاد مع محمد عبد الوهاب بوبا يوم الاثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
1: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على facebook.com/nujumfm. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بس شيق واستاذ شريف يعني ضيف عظيم بصراحه. عظيم. طيب خلوني اجدد الترحيب بحضراتكم مره تانية وبضيفنا العزيز كاتبنا الصحفي الكبير استاذ شريف عبد الباقي. وكنا بنتكلم على ما بين لغه العصر اي التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات وما بين الاهرام الاقتصادي المال والاعمال والاقتصاد. حطينا الافكار ولقينا ناس عندها كرياتيفيتي رائعه وعاملين ميكانيزم مظبوط وكل حاجه. هيفضل لي البرمجه والسيرفرات والاجهزه اللي لازم يبقى ده موجود علشان اقدر اعمل في وقت من الاوقات الشركة بتاعتي اللي بتبني جيمز وبتطرح بيها تطرحها عالميا وتجيب فلوس وما إلى ذلك.
2: منظومة يعني. منظومة لا محدش يعتمد فيها على حد، بل بالعكس كل يكسب وكل يستفيد ويبقى المثلث الرابح. اللي بيقولوا الفكرة ضلع، اللي بيبرمجها ضلع، اللي بيسوقها وبيستفيد منها ضلع. يعني عملنا الكرياتور اللي هو بيقول الفكرة ازاي تبقى لعبة. هل وده بقى قافة عندنا في المجتمع، طالما قلت فكرة وصح ما بتعملهاش لأ انت بتاع كلام. احنا في الاعلام بنفرح بكلمة احنا بتاع كلام لان ده اكل عيشنا، احنا عمالين نتكلم وبنقبل. لكن عند المجتمع بقية الناس بيعتبروها سبة ان انت كلامانجي واي حاجة مش كويسة. لا، انت بتعرف تعمل الفكرة وتبلورها انها تبقى لعبة. انت برا في الدول اللي عندها منظومات انت غني جدا والعائد بيجيلك جامد جدا، لان اي حاجة في الدنيا بتبدأ بالفكرة، ما بتبدأش بالشغلانة النهائية اللي انت شايفها النهاردة. طيب خدتها اديتها لشركات البرمجيات وللمطورين اللي يقدروا يحولوا الفكرة بتاعتك لشكل هيكلي وسيستم لعبة، حل لعبة بسيطة. ادي اتنين. التالت مين المستفيد؟ المجتمع والتربية والتعليم مثلا. لو كل دول قعدوا مع بعض وتم ترتيب الاوراق، واحنا كاتحاد بقى نعمل ماركتينج ترويج، لان انا بتاع رياضة مانيش بتاع منظومة اقتصادية وابداعية. لكن انا من لو قدم 100,000 واحد مثلا من الطلبة اعدادي وثانوي وفكرة، ايه اللي هيحصل له بعد كده؟ هيدور على فكرة للعبة استراتيجية او مبهجة او مسلية ممكن مصر تعيش عليها. دي الافلام برة بتتحول لألعاب والألعاب بتتحول لأفلام.
1: صح.
2: طيب احنا هنبدأ من الاخر؟ لا طبعا، ما نعمل اللي يناسبنا يا جماعة، ما نحول المناهج التعليمية للألعاب وتبقى تساعد في الدراسة، مش هتغني عن المدرس ولا الكتاب ولا الشرح، لا ده جزء مساعد بس على الموبايل. الشركات اللي خدت الفكرة دي وبرمجت وبدأت تبقى موجودة وجابت ديفيلوبر وجابت بتوع جرافيكس وجابت بتوع انيميشن عشان الفكرة تطلع حلوة وتتلعب، استثمر وبقى بتاعه وبقى بيجيب له دخل طول ما هو عايش لو كانت حلوة ومستمرة في المناهج. التعليم والتربية والتعليم خلاص مش هيضطر يطبع لانه اوريدي بيبرمج نفسه في عصر الرقمنة، فبدأ يجيله اضافات جديدة ليأدي وظيفته في مجال التعليم ومحدش يكره الكلام ده كله. الناس تقعد مع بعض، وزارة الاتصالات تساعد شركات التطوير، احنا كاتحاد مع التربية والتعليم نتلقى الافكار، المنظومة دي كلها تبقى في بورتال منصات تعليمية كل يكسب من الدخول عليها والإعلانات اللي عليها والتأثير المجتمع اللي هتحققه. دي بداية. بعد كده بقى هيخرج من تحتنا ناس كتيرة أفكارها عالمية يقدر يعمل أي حاجة لأي حد. ده غير الشغل اللي هيجي لهم. عايز تبرمج لعبات أو ألعاب أو تعليم، روح السوق المصري زي دلوقتي اي منتج مثلا في فيتنام. الشوز يقول لك ده فيتنامي، فيتنام اللي كانت مهدوده 100 مره بقى يقول لك لا ده فلان ده فيتنامي اصلي. يا نهار ابيض. فاكر تايوان لما اقول لك ده تايواني، ده حتى الاغنيه ده انا بقيت تايواني مع كنت الاصلي تايوان. تعرف تشتري من تايوان دلوقتي؟ الصين بدات بالتقليد النهارده، كل الحاجه ذاتيه القياده والسيارات صين.
3: انا فاكر في زمان وده انا عشته يعني، لما كانت لسه طالعه العربيات الكوري قال لك يا عم حد يجيب عربيه كوري. دلوقتي بنتمشى احنا بس.
2: الشركه الكوريه اللي بتخلينا نصدر ل 60 دوله موجوده في مصر كوريا. اللي هو ايه؟ دور على اللي يناسبك، مش لازم انت تعمل، ما تشاركه بالمكان وبالاتفاقات التجاريه اللي عندك في افريقيا واتفاقات التجاره الحره مع اوروبا، وان انت عندك قناه السويس وعندك الممر الملاحي اللي العالم كله بيعدي عليه،
3: موقع مذهل.
2: وده اللي الدوله بتعمله. الكلام ده بقى مش واصل. انا بقول الكنز البشري اللي عندي ده اللي بيلعب، تعالوا نستثمر فيه كلنا، نكسب منه ويكسبنا وهو يكسب، وهو اللي دافع عن البلد والدولة ضد أي حد يجيب سيرتنا. احنا رحنا دولة في شمال أفريقيا، كل العالم عشان كان في مشكلة في الكرة مع الدولة دي يصفروا ويزيطوا ساعة العالم النشيد الوطني. لعبناهم، قعدت مع الشباب بنين وبنات، قلت لهم بصوا انتوا سمعتوا اللي حصل في المدرجات، ناس مؤذية مش عارفة هي بتعمل ايه ببلدها، انها تعمل فينا مشاكل ووقيعة ملهاش اي داعي. طب نعمل ايه؟ قلت لهم احنا هنلعب معهم، دول اخواتنا وبيحبونا، شوفوا قبلكوا ازاي. دي حقيقة والله العظيم. كان اول ما العلم المصري يترفع على التحية والصفافير والتأييد دربنا معاهم، قابلناهم، بقينا بنساند بعض، لان اللعب العاب بتاعتنا 16 فريق بيقابل بعض، فدول اخواتنا بقى لو ما نلاقيهم اتزنقوا نهاجم اللي بيهاجمهم. بابش مثلا. وده سمع في ده وده سمع في ده وده سمع في ده، تبص تلاقي البعثه المصريه تروح المطعم تلاقي الاكل يبدا للمصريين، تلاقي بيصوروا مع المصريين، تلاقوا بيهزروا مصريين، يقولوا إفهات الأفلام المصرية. من بعد ما بدأنا صفافير على العالم والنشيد الوطني عشان لعبة تانية في ناس مش مسؤولة مش عارفة هي تعمل في بلدها. فقصدي إن الكنز البشري ده يقدر يعمل لنا كتير. انت حضرتك اتكلمت على الاقتصاد والتكنولوجيا، وانا اتكلمت على ازاي ناخد مشروع قومي لتحويل المناهج التعليمية، وهنتقال ده بيحلموا. كل حد بدأ بحلم
3: وماله.
2: ده ديننا دين اسمه القرآن اللي بيقرأ.
3: احلم علشان حق. انا مش عارف اشكرك ازاي يا استاذ شريف، نورتني وشرفتني واسعدتني جدا جدا جدا. حلقه ما كانش المفروض انها تنتهي بصراحه ولا تخلص، لك كنت مستمتع ابعد الحدود.
2: اجيبهم لك بقى الشباب دول.
3: يا سلام ينوروا،
2: جايين من باريس ولازم تشوفهم.
3: ينوروا والله، بتكلم بجد ينوروا. ألف ألف ألف شكر لحضرتك مرة تانية. كل الشكر لكاتبنا الصحفي الكبير أستاذ شريف عبد الباقي، رئيس الاتحاد المصري للرياضة الإلكترونية ونائب رئيس الاتحاد العربي. شكرا جدا لحضرتك.
2: وأمين عام الإفريقي.
3: وأمين عام الإفريقي.
2: عشان جايين كل
3: ودت لنا أخبار حصرية.
2: والله.
3: فبشكرك مرة تانية، شكرا لكم جدا على حسن المتابعة. لو كان لنا إن شاء الله العمر نتقابل الأسبوع الجاي في نفس الميعاد في برنامجنا حروف الجر الساعة 3 العصر التوقيت القاهرة الساحرة. سلامات.

0: عاوز صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع وي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأي.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا

0: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: الخامسة مساء على نجوم FM.
3: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
2: رئيس الوزراء يزور مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة مطروح.
3: مدبول يتفقد معصرة زيتون مطورة ويفتتح كورنيش 30 يونيو ويتفقد معرض كنوز مصر في مطروح.
2: وزير العدل يتفقد مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة وبرفقته رئيس قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
3: وزير الخارجية يؤكد مجددا لنظره السوداني موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان.
2: نائب رئيس الوزراء يؤكد أهمية قطاع الكيماويات كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
3: وزير العمل يؤكد حرص الدولة على دعم قطاع الصناعات وتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار.
2: وزير السياحة والتخطيط يناقشان تحديد إسهامات قطاع السياحة بالاقتصاد القومي.
3: وزير الصحة يبحث إنشاء صندوق للتقنيات الحيوية والطبية.
2: البورصة تختتم التعاملات بمستويات قياسية تاريخية ومكاسب 55 مليار جنيه.
3: وزير الشباب والرياضة يناقش فرص الاستثمار بالمنشآت الشبابية والرياضية وإنشاء الساحات الشعبية واكتشاف المواهب.
2: عمر مرموش يسجل هدفين ويقود مانشستر سيتي للفوز على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف وديا.
3: انتهى موجز الأخبار، على رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
4: يا حبيبتي. ذاكري
5: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
6: وبعدين ده هيجي امتى؟
4: بعدين.

0: دلوقتي بمعادكم مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل على كل مستمعي نجوم اف ام. كلام في الزحمة من الحد للتلات، يارا جندي ومروان أدري معاكوا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ازيك يا يارا؟
2: ازيك يا مروان؟
1: عاملة ايه؟
2: الحمد لله تمام. انت ايه الاخبار؟
1: بخير، كله بخير،
2: نورتنا والله. الواحد يعني كلنا كنا مستنيين نشوفك بعد الويكند، اشتقنا لك كتير.
1: الله يخليك. تسلم.
2: مساء الفل على كل مستمعينا. اسبوع جديد، حلقة جديدة، يوم الحد، ما حدش يكلم حد. يا رب تكونوا قضيتوا ويكند لطيف لذيذ. ونرجع بقى مع بعض نبتدي الأسبوع كده. النهاردة 9 أغسطس. يا رب تكونوا كويسين وبخير.
1: هو 9 أغسطس، هي 9 أغسطس.
2: قلتها
1: بالكين. الذين ما سابوش حاجة ما عملوهاش.
2: معاكم لمدة ساعتين إن شاء الله. نحاول على قد ما نقدر كده إن إحنا نسليكم. مجهز إيه للحلقة النهاردة؟
1: حاجات صيفية بقى. جبنة بطماطم، جبنة ببطيخ، يعني حاجات كلها صيفية بقى.
2: تمام. نبتدي بدرجات الحرارة. درجة الحرارة دلوقتي 36، النهاردة بالليل هتكون 23. الهواء 10 كيلو في الساعة، رطوبة 26%. باقي الأسبوع تقريبا نفس الحاجة، هتبقى على الاثنين اللي جاي 32. فهي هتنزل لها حبة كده، بس معرفش بقى otherwise ايه اللي بيحصل. بس أوكي. كده يلا قول الارقام زي ما حفظنا.
1: 3835022 ده الارضي، و 015-595-5006 ده رقم الواتساب. اي صوت تاني هتسمعوه غيري ده صوت يارا، يعني ايا كان هي بتعمل ايه او بتقول ايه ادعو لها ربنا يعني اقومها بالسلامه.
2: طيب نبتدي النهارده باغنيه سامو زين الجديده، ونرجع بعديها نسلم عليكم. طبعا لو عندكم اي ابديتس مروريه كده قولوا لنا، الطرق ايه، اخبارها ايه، لو في حتت معينه الناس تتجنبها قولوا لنا برده، الدنيا اخبارها ايه. يلا نسمعها، اسمها عيشني، ونرجع على طول بعديها. خليكم معانا.
3: جديد نجوم اف ام، سامو زين عيشني، اغنيه جديده

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: مع ويش صيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تماماً.

عويش صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع وي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026.

عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM و

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب نسلم على الناس.
2: يلا بينا.
1: حماده المصري مساء الفل وانت كمان وحشتنا بيسلم علينا. نجوان مساء الفل بتقول مساء مساء مروان ومين مين شاطره ونزلت ورجعت خمسة بالظبط عشان اسمعكم. ماما بتسلم عليكم وبتقول لكم اليوم حلو بيكم. نجوان شكرا ليكم. شكرا ليك يا نجوان ومساء الجمال عليكي انت ووالدتك. في محمد رجب بيقول هلا هلا بيونسي ملكة جمال المعادي والأماكن المجاورة. هي المجاورة بس ومنورة الاستوديو بتديله طعامة ولذاذة. طعامة ولذاذة للاستوديو. ونسلم على مروان برضو. بس ينفع كده نبدأ الحلقة متأخرين 6 دقايق. اخصم المروان 3 أيام عشان يا يارا ما يكررهاش تاني.
2: حاضر.
1: أول ما بدأت أسمع مروان ويارا واضح جداً ان في بينهم محبة حقيقية وشغف باللي بيقدموه. ده اكيد بينعكس علينا كمستمعين. لا طبعك مش في محله خالص. هم بتقهاش اصلا.
2: مجبر.
1: الجميل ان روحهم مع بعض والهزار والانسجام. الانسجام دي مكرونة. بيخلوا الواحد يحس انه قاعد معاهم مش مجرد بيسمع برنامج.
2: ربنا يخليك والله. مين؟
1: احمد صديق.
2: ميرسي يا احمد والله. احنا يعني بص بنشتغل على شخصيته. هي مش احسن حاجه بس يعني في تطور على مدى ال 15 سنه اللي فاتوا. يعني
1: هو الدكتور قال مش محتاجه عمليه. يعني هو الدكتور قال الادويه هتجيب نتيجه بس هتاخد وقت. وحشتوني مساء الخير. بقالي فتره كبيره مشغول عشان فرح اخويا. كان المفروض يوم 5/8 بس للاسف اتاجل بسبب ظروف حصلت. يا ريت يا مروان تطلب من كل اللي بيسمعوك يدعوا له عشان ربنا يكمل فرحته على خير. محمد اخويا حبيبي ربنا يكمل فرحتك على خير. الف الف مبروك. ربنا يتمم له على خير. دي اميره صالح. مساء الفل عليك يا اميره والف مبروك لاخوكي. محمد مصرحي بما ان امبارح كان عيد ميلادي وبالصدفه كان اليوم العالمي للقطط وانا عندي قطه فاحتفلت بيها وبيا سوا. مساء الفل عليك يا كابتن مصرحي.
2: يا مساء الفل.
1: كل سنه وانت طيب
2: وعقبال 100 سنه.
1: كان عيد ميلاده يعني؟
2: لا اليوم العالمي للقطط.
1: امبارح عملتي ايه بقى؟
2: طلع
1: البتول.
2: اديته تريتس.
1: عبد الهادي من الرياض.
2: في السحل.
1: على البحر غرقته. عبد الهادي من الرياض مساء الهنا مساء الجمال عليك. مساء الفل ياسمين على احلى يارا وابو حمزه الجميل دايما منورين. يوم جميل عليكم وعلى المستمعين. سعداوي صادق مساء الفل عليك يا سعداوي باشا. ازيكم واخباركم ايه؟ وحشني جدا. النهارده بسمع من البيت. اجازه مع مراتي صافي ولادي حمزه وكرمة بيسلموا عليكم. عايز اسمع اسف لتامر عاشور. ده مصطفى عبد ربه.
2: ماشي يا درش.
1: عايز تسمع اسف. عملت ايه يا مصطفى؟ عملت ايه يا مصطفى عشان تسمع تطلب اغنيه اسف؟ انا خالد جمال سلموا عليا برضو. مساء الفل يا خلود. في كمان مين تاني؟ الرقم لاخره 313. مساء الفل عليك. لا والله ده انت فاهم غلط. لا ملناش في القصه دي خالص. مش هينفع نقول طبعا المسج بس يعني هو فاهم. سوزي مساء الفل ازيك بتقول وحشيني موت بجد. عاملين ايه؟ فاكريني ولا خلاص؟ لا طبعا فاكرينك يا سوزي. اخبارك ايه واخبار كنز ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايهاب راضي مساء الفل بيقول وحشتونا ملكه جمال المعادي. الدنيا سهله وجميله. ماشي
2: يا رب دايما.
1: مساء الفل علينا وحشتونا كتير مروان ويارا. يسعد مساكم. انا بمسي عليكم وعلى كل اخواتي بره وجوه مصر. مستر محمود شرابي. مش هينفع نقول طبعا الاوتيل اللي هو بيشتغل فيه. فرانكفورت المانيا. صديقه حسام حسني في الكويت. وابو يوسف برضو. يعني اهداء خاص لمليكة مجدي شومان في جنوب سيناء وراس صدر. وحشتينا قوي. وكلام بيسلم كمان على من قلب المنصورة بالقاس شارع الجمهورية السكة الزراعية البان السماح. الحاج عبد الحسيب واولاده.
2: ده كل دي نفس المسج؟
1: كل دي في مسج واحدة. أوكي. كبيرة جدا. ده الرقم اللي اخره 819. مساء الفل عليك.
2: يا مساء الفل.
1: في مين تاني؟ مساء الناس العسل اللي بنستنى برنامجهم وايامهم الحلوه. انتوا عسل جدا دمكم خفيف من غير افوره. عايز اعرف فين راح استاذ عاطف بتاع معلومه في سندوتش
2: اختفى ما سالنا عليه كتير وسالنا حتى الدرجه قلنا لو حد يعرفه يطمنه هو بقاله فعلا
1: انا شاكك في يارا انا شاكك انها عملت له بلوك او ضايقته او قالت له حاجه
2: كمان
1: عموما دي هلا اللي بعت الرقم لاخه 663
2: يا مساء الفل عليك
1: مساء الفل
2: عليك استاذ عاطف لو بتسمعنا بعت لنا طمنا عليك
1: بعت لنا عماد الازاز مساء الفل بيسلم علينا بس كده
2: طيب حمزه هيرجع المدرسه امتى
1: بتبقى في 9 بقى نص 9 النص الاولاني من 9 النص الثاني من 9 يعني في الرينج ده
2: اوكي طيب 6 سبتمبر انطلاق العام الدراسي الجديد بالمدارس الدوليه العام الدراسي الجديد ل 2026/27 في المدارس الدوليه هيبدا يوم 6 سبتمبر اللي جاي وده وفقا للمواعيد اللي حددتها الخريطه الزمنيه للعام الدراسي المقبل وزارة التربية والتعليم أكدت ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للمصروفات الدراسية ونسب الزيادة المقررة وشددت كمان على ضرورة أن المدارس تعلن المصروفات الدراسية المعتمدة للعام الدراسي الجديد على الموقع الإلكتروني الخاص بكل مدرسة قبل ما يبتدي شهر أغسطس الجاري علشان أولياء الأمور يقدروا يشوفوها يعني في الوقت المناسب وفي نفس السياق أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الاهتمام باللغة العربية باعتبارها اللغة الأم للدولة المصرية لازم يحظى بأولوية قصوى لأنها لغة الهوية والانتماء ووجه بضرورة وضع برامج وآليات مناسبة لدعم الطلاب اللي بيواجهوا صعوبات في النطق أو التعبير أو الكتابة باللغة العربية وده هيساعد على تعزيز ارتباطهم بلغتهم وثقافتهم أو ثقافة الوطن بس هتبتدي بدري شوية 6 سبتمبر
1: ساعات كانوا بيدخلوا
2: مش عادة ده. كان بيبقى نص سبتمبر فعلا زي ما انت بتقول
1: يعني ساعات نصه كانت تتأجل مثلا اسبوع فيدخلوا مثلا 20-21 سبتمبر يعني بتبقى في الاوقات دي
2: فستة بدري شوية
1: بس في سنين اعتقد لو انا فاكر صح كان بيدخلوا برضو في اوائل سبتمبر
2: اوكي
1: او الاسبوع في سبتمبر يعني
2: اوكي بس فدي كده خبر اول خبر معانا اخبارنا على نجومه في ام.نت لو عايزين تبعتولنا على 015-5955-1006 وطبعا على الفيسبوك facebook.com/نجومه فان عايز تقول حاجه
1: نعم
2: طيب ايه رايك نسمع اغنيه جديده برضو عزيز عبدو اغنيته الجديده نسمعها ونرجع لكم على طول بعديها خليكم معانا
3: نجومه في ام عزيز عبدو يا خلي اغنيه جديده

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا جندي برعايه سامسونج جالاكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما مطمن لأن الجودة سويسرية. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. انا مش ببالك، انا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شويه وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك اضاءه اقوى بسحب كهربا اقل ويعيش لحد 15 سنه ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
2: مع ويش صيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تماماً.

0: قوي الصيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع وي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026.
1: للاعلان على شبكه قنوات النيل للانتاج الاذاعي، النجوم اف ام، النجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 او ابعت ايميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: تابعونا على youtube.com/

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب اوديسي ذا اوديسي الفيلم اخويا لسه رايحه الاسبوع اللي فات بيقول لي فيلم عظيم
2: حلو.
1: في الوقت اللي العالم كله بيشيد بفيلم ذا اوديسي لكريستوفر نولان بسبب الامكانيات الكبيره اللي موجوده في الفيلم والنجاح اللي حققه, الا ان الانتقادات لسه موجوده تحديدا من استاذه الدراسات الكلاسيكيه بجامعه بنسلفانيا ايميلي ويلسون, واللي اعتبرت الفيلم بيركز على الاستعراض البصري اكتر من العمق الانساني اللي بيميز ملحمه هيوميروس. هيوميروس ده اللي هو صاحب الاسطوره بتاعت او صاحب الياسا والاوديسا اللي هي الاسطوره الاغريقيه.
2: اوكي
1: ده يعني الفيلسوف الاغريقي. ويلسون ترجمه ملحمه الاوديسا سنة 2017, وكريستوفر نولان استلهم منها الجملة الافتتاحية للفيلم, ورجع دلوقتي بمقال جديد توسعت فيه أسباب اعتراضها على الفيلم. في الأول تطرقت لمشهد حصان طروادة وأشادت بجودته البصرية, لكنها شايفة أنه بيفتقد للتأثير الدرامي, وقالت أن مشاهد احتجاز الجنود داخل الحصان وسط ارتفاع المياه منفذة ببراعة ورعب, لكن الحصان على ما يبدو أو على المستوى السردي خفيف كالهواء. أضافت أيضا أن الفيلم بيلمح لإدانة العنف وكراهية الأجانب, لكنه بيختار التركيز على منظور المحارب المذنب والمظلوم نفسيا بدل من معاناة ضحايا. واعتبرت أن اهتمام كريستوفر نولان بالتفاصيل التقنية واستعداده لتقديم المذابح كمشهد استعراضي بيقود الرسالة الأخلاقية اللي بيقود الرسالة الأخلاقية اللي بيحاول يوصلها. وفي الآخر شبهت ويلسون الحصان الفيلم بحصان طروادة نفسه, وقالت أن النص يدعو للتعاطف والإنسانية بينما الصور بتعكس قيم مختلفة عن النص الفيلم.
2: هاي متضايقة ليه؟ فتوكش
1: دي نظرتك أنت السطحية
2: تدرسها أو يعني
1: صحيح
2: ده فيلم
1: صح ما تزهقناش وكده. ابعت لها
2: راجل مبسوط وعاملها بالكاميرات بتاعت الاي ماكس
1: ايميلي ويلسون ات ذا اوديسي دوت كوم. ابعت لها.
2: حاضر. طيب على سيره هوليوود بقى والحاجات دي, لسه كنا جايبين في سيرتهم انا وانت عشان سبايدر مان.
1: انا ماليش فيها خالص
2: عشان فيلم
1: سبايدر مان صيفي.
2: طيب زندايا وتوم هولاند بيجهزوا لمراسم عائليه بعيدا عن الاضواء على موضوع ان هم اتجوزوا وهيتجوزوا والكلام ده كله. تصدر النجمين زندايا وتوم هولاند مواقع التواصل الاجتماعي من جديد بعد ما قالت تقارير انهم اتجوزوا فعلا في مراسم خاصه جدا او داخل مكتب توثيق رسمي على ان يقيم الثنائي احتفال رسمي
1: في دوران شبرا.
2: مأذون كده ظاهر فعلا
1: مأذون
2: على ان يقيم الثنائي احتفال رسمي يجمع العيله والاصدقاء خلال الفتره اللي جايه. وعلى حسب التقارير بقى هم كانوا مشغولين جدا الشهور اللي فاتت علشان كانوا بيصوروا الافلام بتاعتهم ما بين The Odyssey لان هي طالعه في The Odyssey وسبايدر مان The Brand New Day, واللي تسبب في تاجيل الاحتفال الرسمي بجوازهم. واشارت التقارير ان زندايا وتوم هولاند اتقابلوا مع منظم حفلات اسمه مارك سيد سيد probably مارك سيد
1: مارك عبد النعيم سيد
2: حميد
1: جون,
2: واللي ارتبط اسمه مؤخرا بتنظيم احتفال تايلور سويفت وترافيس كالسي اللي هم قالوا ان هم اتجوزوا. برضو في كلام يعني بيقولوا ان هم اتجوزوا, وده اللي زود تكهنات بقرب إقامة حفل زفافهم. ورغم انتشار التقارير دي بشكل واسع مفيش حد لغاية دلوقتي أو أي تعليق رسمي من زندايا أو توم هولاند بيأكد أو ينفي صحة الأخبار, وده معناها أن كل المعلومات دي حتى الآن لسه في إطار التكهنات والتقارير غير مؤكدة. بس
1: إن شاء الله ما يعملوا فرحة يا
2: زمو, بنتمنى لهم ربنا يتمم لهم على خير,
1: يعملوا في قاتل أوركيد
2: إن شاء الله كده يتجوزوا ويخلفوا عيال حلوة ويكملوا أفلامهم كويسة والحاجات دي كلها.
1: بس انت مالكش سماح وعادل, هيخليه في سماح وعادل.
2: انت مالكش في
1: ما بحبهاش خالص. انا مش شايف انها موهوبه ويعني
2: لا, هي بتمثل حلو.
1: ما اعرفش انا ما شفتش ده الصراحه يعني.
2: بس هما كابل لطيف يعني كل
1: هو الولد انا بحب توم هولاند شايف انه ظريف وتالنتد وهيبقى له شأن يعني لما يكمل لو كمل. هي انا مش شايف يعني شايفها اوفر ريتد قوي. ممثلة كويسة بس مش الضجة اللي معمولة حواليها يعني.
2: ده رأي مروان أدري هنا من
1: استوديو محمد رجب من الفريق بتاعك بيسأل بيقول هي النمسا دي فين؟ دي متفرعة من شارع الفجالة في وسط البلد آخر مترو النزهة يعني.
2: هو في شارع فجالة؟
1: اه طبعا شارع الفجالة ده الشارع الأشهر اللي فيه المكتبات بتاعت يعني كار المكتبات وتجارة المكتبات.
2: طب انت ليه دايما بتعلق على شارع الفجالة؟ لا عشان هو بس على طول يعني انت حافظه. لا اي لا بلد لا. نتكلم عليها فيها شارع الفجالة
1: زي ما انت ألمانيا القمح وفرنسا القمح وليه الحتة زي اللي انت عشت فيها فانت كل حاجة بنقولها بتقولي القمح قبليها
2: اي حاجة لازم تقول شارع
1: معادي القمح شارع تسعة القمح
2: ماشي مروان طيب تمام انت يعني مش حاسس ان الجو برد في الاستوديو النهارده حبتين ولا انت عاده
1: وقتنا انت مش حاسس بحاجه ومش فارق معايا انت خالص وقتنا انتهى ان شاء الله هنبقى معاكم بكره قبل ساعتين من دلوقتي
2: ده ايه وهتكون معاكم جيهان عبد الله وحلقه جديده من اجمل سبعه درجه الحراره بره 35 ممكن بس اقول حاجه امبارح انا كنت راجع في الطريق من الساحل خلاص انا ماشيه من الساحل درجه الحراره 29 او 28 وشويه واصله القاهره درجه الحراره 35 بالليل فاهم يعني فرق
1: حاجه صعبه قوي
2: فرق رهيب عمر ما كانت درجات الحراره في القاهره 35 بالليل
1: لا كتير
2: لا لا لا لا بتنزل لا لا. بتنزل بتبقى 30
1: انا لسه الاسبوع
2: دي لا سني لا
1: في سنك يمكن في سنك
2: ايه كنت هتقول ايه
1: لا كانت من يومين 33 بالليل يعني بالليل ده أيوة لا بالليل اللي انا بتكلم عليه ده اللي هو الساعه 2:30 3 الا ربع الفجر
2: كان دايما بالليل الدرجات بتنزل اكتر من كده بكتير
1: ده كان زمان بقى ايام ما انت كان عندك 40 سنه
2: ماشي بكره هحكي لكم عن السوبر نينيو اللي بيتكلموا عليه اللي هيجي السنه الجايه ما سمعتش انت على ظاهرة السوبر نينيو؟
1: لا
2: اوكي
1: ما غير سوبر ماريو؟
2: مبسوطة قوي ان الوقت خلص مبسوطة قوي طيب يا جماعة احنا كده تمام
1: بكرة ان شاء الله
2: ده ايه وكون جيهان معاكو هنشوفكو بكرة نفس الميعاد باي باي
3: نجوم اف ام
4: اربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك أول حاجة اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة وتجنب الشراء من مصادر مجهولة تاني حاجة خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي أنه مغلف في غلفنا الآمن تالت حاجة اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو بي تي سي آخر حاجة اتأكد من استلامك فاتورة المنتج ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
1: معاك كوري؟ معاك عربيه. معاك كوري؟ معاك عربيه تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربيه تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك اوبشن، معاك اكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسوق. معاك كوري؟ معاك اجدد، معاك اجمد، معاك منى، معاك احمد، معاك امجد، معاك اسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، احساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسيه، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربيه قويه، شقيه، رياضيه، عصريه، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربيه.
2: جيلي كوري من اوتوموبيليتي.
1: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه. شهاده معتمده من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالميه في مصر او فرنسا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستني. الرقم الضريبي 312-515-154.

0: مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: استنوا فريق حلم ممثل مصر والحائز على بطولة جنوان كاب العالمية لكرة القدم. هنسمع حكايتهم الملهمة ورحلة كفاحهم اللي وصلتهم للفوز بالبطولة في حلقة خاصة من في الاستاد مع محمد عبد الوهاب بوبا يوم الاثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش انا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

جديد نجومة بقام توليت وإليانا هنعيش أغنية جديدة على نجومة بقام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السابعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير الميناء الشرقي بمدينة مرسى مطروح.
2: رئيس الوزراء يفتتح كوبري رومل في مطروح بعد تطويره.
1: وزير الخارجية ونظيره التركي يؤكدان هاتفيا أهمية تكثيف المساعي للتوصل إلى تفاهمات تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.
2: وزير الخارجية يؤكد هاتفيا مع الممثل الأعلى لغزة أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار في القطاع.
1: وزير العدل يتفقد مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة وبرفقته رئيس قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
2: وزير العمل يؤكد حرص الدولة على دعم قطاع الصناعة وتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار.
1: الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يؤكد أهمية تعميق التعاون بين مصر وسلطنة عمان.
2: منتخب ناشئات اليد يخسر أمام الدنمارك 19-23 ويحقق المركز الرابع ببطولة العالم.
1: الطقس غدا شديد الحرارة رطب نهارا، مائل الحرارة رطب ليلا، والعظمى بالقاهرة 37 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جه معاكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حلقة جديدة من أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، يا رب تكونوا قضيتوا ويك اند لطيف وكل حاجة كويسة وبتستقبلوا أسبوع جديد. أنا عارفة إن بدايات الأسبوع أول يوم ده بيكون كده في حالة من الإيه، هو إحنا فين؟ إحنا مين؟ إحنا ليه؟ وأول سؤال بيبقى ليه؟ يعني أول سؤال بيبقى ليه؟ وإحنا كنا كويسين ليه بدري؟ ليه النهاردة؟ ليه يوم الأحد؟ الحاجات دي. فمن ضمن الأسئلة بقى اللي بنسألها يوم الأحد لنفسنا وهي ليه نصحى بدري؟ ليه نرجع تاني الشغل؟ ليه يوم الحد جه؟ ليه من الاجازه ما طولتش؟ ليه كده؟ ايه تاني اضافه على السؤال ده اضفتوه بقى لنفسكم النهارده يحتوي على لفظ ليه، او يحتوي على علامه الاستفهام بتاعه ليه او السؤال بتاع ليه. شاركوا معنا واحنا بندردش كده مع بعضنا عشان احنا عارفين كلنا سالنا بعضنا نفس السؤال ده، احنا ليه الاجازه خلصت؟ ليه بتصحينا بدري؟ ليه رحنا الشغل؟ وليه الكلام ده؟ ايه تاني اللي حصل فيه ليه؟ في انتظار مشاركاتكم على الواتساب على 015-5955-1006. معاكم جيهان عبدالله على الهواء لحد الساعة 8. معانا بقى النهاردة مجموعة من الاغنيات. شفتوا احنا بقينا بنغير الاغنيات كده زي ما بنغير كده الاكل والشرب كل يوم، زي ما بنغير اي حاجة كل يوم. الاغنيات بقى التغيير سريع، في اغنية ممكن يبقى عمرها في البرنامج يومين، وفي ممكن يبقى 3 ايام، وفي ممكن يبقى اقل، وفي ممكن يبقى اكتر، علشان كل الجديد بينزل ورا بعض ورا بعض، ومفيش يوم او يومين بيعدوا علينا غير لما نلاقي اصدارات جديده. خلصنا يوم الخميس البرنامج، رحنا الويك اند، رجعنا لقينا في مجموعات من الترندز ومجموعات من الاغاني الجديده ومجموعات من الاصدارات. الحقيقه كلها احلى من بعض. فالنهارده بنضم لينا مجموعه من الاغاني كتيره جدا جدا جدا جدا. خلونا نبدا باول واحده معانا وهي شفت كلام للاجسي مروان بابلو، نسمعها في مركز السابع. شاركوا معانا وابعتوا فوت جامد، فوت قوي، فوت كويس قوي لاغنيه بتحبوها، علشان الفوتس اليومين دول ما ينفعش تبقى فوتس عاديه، لازم تبقى فوتس قويه كده عشان الاغنيه تلحق تشم نفسها وتقعد معانا يومين ده لو قعدت يعني في البرنامج.

جديد أجمل 7 ساعة 7 الأغنية اللي فاتت وهي شفت كلام، وبنكمل وبنوصل أغنية جديدة برضو. أحمد سعد نزل ألبوم حاجة اسمها ألبوم إلكترو. أحمد سعد احنا طبعا موجه لك تحية كبيرة جدا جدا، مفتقدينك جدا جدا في نجوم أف أم، ومستنيينك قريب إن شاء الله في نجوم أف أم. بنقول لك بنبارك لك على الترند الجديد اللي هو اخترع اختراعات. يعني هو من ساعة ما اخترع بقى كلمات أغنيات ومفردات وشفتشي وبطة واخويا والحاجات دي كلها، كمان اختراع اخر، وانا بحب فيه روح الابتكار. انت مبتكر يا احمد سعد، روح الابتكار ما بتفرقوش. فنان مصري قوي جدا، فنان مصري كبير جدا، اعماله بقت بتطرح نفسها بقوه جدا، هو بيطرح نفسه بقوه جدا من خلال اللوك اللي بيقدمه، من خلال الاختيارات لموضوعات الاغاني اللي ما شفناش قبل كده موضوعات اغاني زي اغانيك اللي بتختارها يا احمد. اخويا ده اول حاجات دي كلها، وبطة على المحطة وشفتشي ومكسرات واختياراتي مدمرة حياتي. فاكيد بنوجه لك تحية ومبارك لك على اي نجاح بتقدمه، واخترع اختراعات ان هو بقى ينزل يعمل ألبوم دراما، ألبوم مش مقسوم، ألبوم إلكترو، ألبوم يعني. فكل شوية 5 6 أغاني كده حط يعملهم مع بعض شكل بعض ونزل بيهم ألبوم مختلف. وده على ما أعتقد، إحنا سألناهوش بس هنسأله قريب إن شاء الله، على ما أعتقد إن هو بيحاول يقول لكل فرد فينا، كل حد بيحب المزيكا، أنا بعمل لكل واحد الحتة بتاعته، خد بقى المنطقة بتاعتك كلها، وجبة أو مائدة كاملة عامرة بكل اللي أنت محتاجه، خليك أنت بقى مع الألبوم ده، والشخص الآخر خليك مع الألبوم التاني. إلكترو الصيف، إلكترو أحمد سعد، ألبوم جديد حاليا في الأسواق وفي كل مكان، وطبعا هو مكسر الدنيا. وشفنا بقى أساسا اللوك بتاع الرجل الأخضر، الرجل المستحيل بتاع ولا يا ولا. بنوجه تحية لصناع العمل ولا يا ولا، بنوجه تحية لأحمد سعد، عمرو مصطفى، يا عمور مبروك كل نجاحاتك في الصيف، أكيد ليك بصمة وعلامة مميزة. يلا بينا نسمع أغنية بتنضم لأجمد 7 ساعة 7 لأول مرة وجديد نجوم أف أم ولا يا ولا لأحمد سعد.

ولا يا ولا لأحمد سعد جديد على نجوم فامو جديد أجمد 7 ساعة 7. وبنوجه تحية من جديد لصناع العمل. وطبعا يعني لما بصيت دلوقتي عرفت قد إيه إنه من سبب من نجاح العمل إنه فريق العمل طبعا أكيد لما تكون الكلمات لتامر حسين ويكون التوزيع العبقري نادر حمدي ويكون التلحين لعمر مصطفى وبيغني الأغنية في الآخر أحمد سعد, فمفيش أحلى من كده. كومبو كلكم جامدين, أنتوا جامدين, بنقول لكم ألف مبروك ومبروك القلب ومبروك النجاحات برضو اللي مالية الدنيا ومالية حياتنا طول الصيف. بنكمل أجمد 7 ساعة 7 بعد الفاصل, تابعونا.

0: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما مطمن لأن الجودة سويسرية. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: مع ويش صيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تماما.

0: عاوز صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع وي محدش قد وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026.
1: نجومك ام على التلفزيون على تردد 11900. نجومك ام تي في دلوقتي تقدروا تتابعوا نجومك ام على tiktok.com/@نجومك ام. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: في بداية الأسبوع دايما بنسأل نفسنا ليه؟ إيه اللي خلى ليه الأجازة خلصت؟ ليه صحينا بدري؟ ليه الأجازة ما طولتش؟ ليه إحنا رايحين الشغل دلوقتي؟ ليه ناس بتصيف وإحنا لأ؟ ففي كميات من أسئلة ليه اللي بنسألها لنفسنا يوم الحد؟ كل يوم حد من كل أسبوع في شهر 6 و7 و8 وساعات لحد نص 9. سألتوا نفسكم ليه النهاردة أي حاجة تانية بخلاف الثلاث أسئلة دول أو لا لأ؟ شاركوا معنا في الاقتراحات، فكروا معنا في نجم الفقرة 3-1. مين النجم اللي مش مشارك في السباق وممكن يشارك معنا فقرة 3-1؟ الفقرة هتبدأ كمان 6 دقايق بالظبط. بعتوا اسم نجمكم المفضل و اسماء الاغنيات الثلاثه. مناسبه سؤالك في اول الحلقه، ممكن فقره 3-1 تكون كل الاغاني فيها كلمه ليه، يعني مش ده ثلاث اغاني بس عايزين نعمل لها حلقه، بس فكروا وقولوا لنا بس السؤال اللي سالتوه ليه. من وجهه نظري البومات الصيف دي اغلبها جيده، والبوم مرايه الحب هو افضل البوم لتامر عاشور. تحياتي في مسيرته الفنيه لانه بيركز لاداء اغاني بختار اصاله فقره 3-1. تحياتي للي بعت او بعتت الرساله اخر رقم اخره 3-0-0. وطبعا احنا بنوجه تحيه للنجم الكبير تامر عاشور، البوم اكثر من رائع وده المعتاد العادي بتاعه. فتحياتي لك يا تامر عاشور، وان شاء الله دايما دايما كده بتوفيق ودايما البوماتك تكسر الدنيا. 3-1 لتوليت مطلوب مننا النهارده، وشيرين مطلوبه فقره 3-1. شفتوا الحفله؟ رحتوا الحفلة؟ يعني الناس اللي أخدت دعوات من أجمد سبعة الساعة 7 لحفلة شيرين، رحتوا ولا عملتوا إيه وإيه الانطباعات؟ طب تعالوا احكوا لنا حاجة، إحنا ما رحناش، الناس الغلابة اللي ما راحتش يعني قولوا لنا أي حاجة. رحتوا الحفلة ولا ما رحتوش؟ شفتوها على السوشيال ميديا؟ إيه انطباعكم عن الحفلة؟ مهمة جدا نسمع منكم رأيكم في الحاجات المهمة دي، لأن المزيكا مهمة واللي بيحصل في عالم المزيكا مهم، وبيحصل دايما بيكون في الصيف برضو مهم. ففي انتظار رأيكم المهم جدا جدا جدا جدا. فوت لتامر عاشور. رحاب، انا ليه ما باخدش اجازه من المطبخ؟ صدقي بقى يا انا حاسه بيكي، لان الستات موضوع اجازه المطبخ ده مهم جدا. كل يوم بتعمل نفس الحاجه واقف في نفس المكان، يعني حاجه حتى في الاجازات بقى ما فيش بقى الاجازات الرسميه ولا في العيد ولا في العزايم، يعني كل ما اي فرحه اي حاجه هي فيها مطبخ برضه. جديد اجمد سبعه كايروكي وحدي، نسمعها وراجعين.

في مسج بتقول بسمعك من كندا، انا مع ماما وبابا واخواتي، يا ريت نسمع توليد فقرة 3 لـ1. ايه طب الاختيارات؟ ايه التوليد لفقرة 3 لـ1؟ مطلوب مننا توليد تاني، برضو توليد تالت، انغام 3 لـ1، توليد من جديد. اخر كلام، انغام ولا توليد؟ دول اكتر ناس مطلوبين فقرة 3 لـ1. نسمع جدع لتامر عاشور رقم 4.

يلا بينا نبدأ فقرة 3-1. ليتوليت وجريئة قوي، يعني رقم من نسبة استماع عالية جدا جدا على الأغنية دي. أحب أعرف التفسير منكو. بنسمعها أول أغنية لتوليت، اخترت معانا توليت، فاضل معانا أغنيتين بتحبوهم لتوليت، إيه هما يا ترى بقى يا ترى وليه؟ مش عارف ليه برضو، شاركوا معانا على 0 15 5 9 5 5 1 0 0 6.

0: على التردد 11900 رقم.
1: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/nogumfm.
0: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: فقرة 3-1 في أجمد 7 الساعة 7 على نجوم أفهم ونجوم أفهم تي في لتوليت. واسمعنا مع بعض جريء قوي الأغنية التانية اللي اخترتها معنا هي ما تيجي عدي عليك. الاثنين هو يعني الاثنين فيهم نفس الكلمة جريء قوي في عدي عليكي برضو دي عدي عليكي. يمكن عشان أجازات الصيف يمكن مش عارفين يا ترى تالت أغنية لتوليت حابين إيه حبيبي ليه نانو على ما اعتقد هما دول الاثنين اللي مطلوبين. فاني واحده فيهم اللي هتشارك معانا في الفقره ابعتوا شاركوا على 0155951006. في اي سؤال تاني كان فيه ليه النهارده في بدايه الاسبوع يوم الاحد يا ترى ده موضوعنا اللي بندردش فيه سالتوا نفسكم ليه النهارده على اي حاجه في حاجه حصلت كده ولا كده ولا في موضوع شغل بالكم شاركوا معانا ابعتوا لنا على الواتساب.

بنخلص فقرة ثلاثة الواحد اللي اتوليت، وبنبدأ تاني في القسم الثالث بقى من البرنامج، وهو ثلاث أغنيات اللي على قمة السباق النهاردة. برحب بيكم من جديد، شاركوا معانا، ابعتوا فوتس جامدة جدا لأغنيات جامدة جدا لكن سريعة التغيير في البرنامج علشان الإصدارات الكتيرة اللي بيتم طرحها اليومين دول حوالينا. شاركوا ابعتوا على 015-5955-1006. الفاكرني لتامر حسني معانا رقم 3.

0: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: مع ويس صيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تماماً.

0: عاوز صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع وي محدش قدك وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد 7 الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: من بدايه الحلقه النهارده كان معايا رقم 7 مروان بابلو وليجاسي شفت كلام.
3: شفت كلام فيرم شيت من غير كلام عليا. شفت قلت خلصت اللي ما فيش بعديا.
2: 6 احمد سعد يا ولا يا ولا.
4: بيض في وشي يا ولا
5: يا ولا يا ولا.
4: انا قلبي من حبك ملا
5: يا ولا يا ولا.
4: والدنيا جنبك وزي.
2: 5 كايروكي وحدي. تامر عاشور جدع.
6: جدع في سر دكتور حد جمعك. جدع عرفت ازاي تسيبه بيموت من وجع.
2: تلاتة تامر حسني قال فاكرني.

0: مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نوصل لهيت حلقتنا النهاردة من أجمل سبعة ساعة سبعة على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. كان معانا مجموعة جديدة من الأغنيات انضموا للبرنامج, شجعوا الأغنية اللي انتوا حابينها من الجداد أو من اللي مشاركين معانا قبل كده, علشان كل يوم في حركة, ممكن ما تلاقوش الأغنية تاني يوم أو تالت يوم لأنه في دايما جديد وبينزل فبياخد مكان الأغنية الأقل فوتس. الأغنية اللي هيجي عليها أقل فوتس النهاردة بتبقى في خطر إنها ممكن ما تشاركش بكرة. هو ده الملخص يعني. بتمنى لكم يوم سعيد وبداية أسبوع لطيفة. دقيقة هتكون موجودة معاكم آية عبد العاطي, حلقة جديدة من ديجافيو, تابعوها من الساعة 8 للساعة 10. غياب وفرق لعمرو دياب رقم 1.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على النجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتفقد محطة محولات كهرباء شرق مطروحة.
2: رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير الميناء الشرقي بمدينة مرسى مطروح.
1: وزير الخارجية ونظيره التركي يؤكدان هاتفيا أهمية تكثيف المساعي للتوصل إلى تفاهمات تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.
2: وزير الخارجية يؤكد هاتفيا مع الممثل الأعلى لغزة أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار في القطاع.
1: وزير العدل يتفقد مدينة العادلة بالعاصمة الجديدة وبرفقته رئيس قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
2: الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يؤكد أهمية تعميق التعاون بين مصر وسلطنة عمان.
1: منتخب ناشئات اليد يخسر أمام الدنمارك 19-23 ويحقق المركز الرابع ببطولة العالم.
2: الطقس غدا شديد الحرارة رطب نهارا، مائل الحرارة رطب ليلا، والعظمى بالقاهرة 37 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فأم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فأم على كيفك.

اللي ما عادكم معاه ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ويا مساء الفل على كل بيسمعونا على نجوم اف ام او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. وحلقه جديده من ديجافو زي ما بنتقابل كل يوم حد من الساعه 8 للساعه 10 عشان بنعمل ايه؟ بنقرا قصص قصيره على الهواء ونستخلص منها المورال بتاعها ونتناقش فيه مع بعض، او اسمنا بنضرب اكتر من عصفور بحجر للناس اللي بتحب القصص القصيره او هي عايزه تبتدي تكتب، فبالنسبه لها ده محتوى اعتقد يبقى ايه مناسب جدا لذوقها يعني. وللناس اللي عايزه تشارك في الموضوع وتتكلم ونبقى بنتناقش في الموضوع ده برضو اعتقد ايه مدخل مناسب ليها. وللناس اللي بتحب تسلم على بعض في الاذاعه، دايما بقول ان دي يعني من الحاجات اللي مهما حصل برامج ومهما راحت الاذاعه في اي مستوى من التطور هيبقى دي مازالت حاجه ركيزه اساسيه كده، او حاجه المذيع يحب ان هو يعملها، ان احنا نسلم على بعض او انكم تبعتوا اهداءات لبعض او سلام لبعض، كل دي معاني جميله جدا. النهارده بقى احنا معانا حاجه بصراحه انا متحمسه ليها قوي. ليه؟ لان بقالنا شويه ما عملناهاش، وكمان لانها كل مره بنعملها بشكل، لا هي المره دي ليها شكل كده ايه محبب ليا اكتر، انه هيبقى في مساحه قويه قوي لكل اصحاب ايه او كل الباحثين عن فرص بقى. فرص ليها علاقه بالمحتوى بتاعنا برضو او اللي احنا بنعمله، ليها علاقه بالتاليف. ليه بقى؟ لان احنا النهارده هنقرا مشهد زي ما قلت قبل كده انه اصداء السيره الذاتيه للكاتب العالمي نجيب محفوظ، للاديب المصري نجيب محفوظ، انه اصداء السيره الذاتيه هي ما ينفعش اقول ان احنا هنقرا قصه، احنا قرينا منها قبل كده تقريبا مرتين، وقرينا من أحلام فترة النقاهة برضو مرتين. أصداء السيرة الذاتية دي تقريبا أو ده معلومة يعني إن هي اللي نزلت سنة 94، ودي السنة اللي كان فيها محاولة الاغتيال، فأنت بتتكلم إن ده من آخر الأعمال اللي كانت قبل محاولة الاغتيال، فبالتالي إحنا قدام تجربة أو قدام توقيت كان فيه خلاصة التجربة كده، زبد الزبد كده عند الكاتب الكبير نجيب محفوظ، اللي من خلالها بيوريك مجموعة تفاصيل ومشاعر إنسانية خطيرة في صورة مشهدية بحتة بقى، يعني صورة إيه؟ في صورة خاطفة. أنت زي مثلا ما تكون راكب العربية وفتح الإزاز وتشوف في الإشارة كده وهي واقفة حاجة لمدة 10 ثواني، فهو بيكتبها في نص صفحة وبيسيبك بقى تتخيل قبل بعد، تتخيل الأبطال أصلا كانوا بيقولوا الكلمة دي ليه. قبل كده أنا فاكرة أني حكيتكم الموقف بتاع فيلم يا دنيا يا غرامي، انه انا فاكره كويس جدا دكتور اشرف محمد ربنا يمسيه بالخير اللي كان بيدرسي سيناريو في الجامعه، انه هو كان بيقول لنا انه الكلمه بتاعه عرفت حكايه بطه واخواتها هي اللي اوحت للعاملين القائمين على الفيلم ان هم يعملوا القصه دي. فاحيانا تبقى بتسمع كلمه بتسمع مشهد وتقوم عامل من خلالها سيناريو كبير جدا، فاحنا هنلعب اللعبه دي النهارده. فيلا بينا نقرا كده مشهد زي ما بقول من اصداء السيره الذاتيه، يعني عشان ما ينفعش اقول عليه خالص انها قصه لان القصة احنا اللي هنعملها. الجميل بقى النهاردة انه مش بس زي ما بقول كل مرة ان هو مشهد كتير مننا ممكن يكونوا قبله حاجات زيه، لكن كمان القصة دايما في شكلين كده، ان انت لما تسمع حاجة ويقولك يا ترى بقى ايه القصة اللي ورا الموضوع ده، عندك اكتر من وجهة نظر، ان انت تختار انك تجيب القصة السهلة البسيطة اللي زي ما قلت دايما كده بتتجاب من اول درج، او ان انت تبذل مجهود. ليه بقول كده؟ عشان المشهد اللي هنقراه في اول درج سهل قوي، انك تروح للكليشيه، تروح للعادي. الكليشيه مش وحش على فكره، انه حتى الكليشيه ينفع تعمله باداء فيه زاويه تناول مختلفه وباداء فيه شطاره في السرد، حتى الكليشيه ينفع يتعمل بطريقه جديده على فكره، يعني والكليشيه يطلع منه ضحك ويطلع منه حاجات كتير. بس انا عايزاكم بعد ما نقرا المشهد واقراه مرتين بالمناسبه لانه هو قصير جدا، فهقراه مرتين عشان تبقى معايا بتركيز تام كده وتركز في كل افري سنجل ديتيل، كل كلمه مكتوبه، لان كل كلمه ليها قصد. يعني لما بيقول أستاذة غير مدام غير الحج غير، كل كلمة ليها قصد في النص في النص صفحة دي، كل حاجة مقصودة يعني عند نجيب محفوظ أكيد. فبالتالي ما تبصوش بقى للحاجة السهلة اللي ممكن نروح لها، لا فكروا بقى معاكم المايك ومعاكم القلم ومعاكم الورقة، إن أنتوا تختاروا إنكوا تعملوا مشاهد أو سوري من المشهد تعملوا قصص حلوة، حلوة قوي كمان. وهي فرصة، فرصة حلوة انك انت لو سايق وبتسمعنا كده فتسلي نفسك تفكر يا ترى ايه حكاية مدام سهير والأستاذ ممدوح. وطبعا كما جرت العادة ان انا بسمي الأبطال، لان القصص او حتى المشاهد ما بيبقاش فيها اسامي نادرا، يعني مع ان عند نجيب محفوظ كتير بيكون فيه اسماء يعني، بس بحاول اعمل ده في الحاجات اللي ما فيهاش اسامي عشان يبقى سهل علينا ايه ناخد وندي مع بعض في الكلام، ان انتوا تعملوا منشن يعني للاسم فيبقى المسألة سهلة بالنسبة لنا.
احنا هنقرا دلوقتي مشهد بعنوان اسمه فرصه العمر. هو بالمناسبه كل اللقطات او المشاهد هي ملهاش توصيف على فكره، يمكن اسم المشهد ده انا اللي بقوله يعني، لكن مفيش حاجه بتتقال. هي اصداء السيره الذاتيه عباره عن لقطات كده بتتعمل، لقطات مكتوبه كل لقطه نص صفحه كده، هي زي مشهد في سيناريو كده، وانت بقى ايه بتشوف القصه رايحه وجايه منين. فاسمها فرصه العمر. وبالتالي خليني اسالكم سؤال اولي برضو زي ما احنا متعودين، وبعد كده ايه بنسال اسئله تانية. ايه مواصفات فرصه العمر بالنسبه لك؟ وفكر على فكره في السؤال، لان انا لما فكرت لقيت نفسي بقول حاجات كتير يعني ساعات في اسئله كده بتبقى حاسس اللي هو عارف، زي لما تجاوب مثلا تقول نفسك في ايه فتقول الستر والصحه. اه طبعا الستر والصحه فيهم كل حاجه، جواهم كل حاجه، بس ساعات برضو الواحد بيبقى ايه محتاج ياخد ويدي مع نفسه كده في السؤال كذا مره. ففكروا كده وقولوا ايه هي مواصفات فرصه العمر بالنسبه لكم؟ ايه في اي مجال؟ في ايه؟ ان الحد يلاقي شريك حياه، ان الحد يلاقي شغل في مكان معين، ان الحد يوصل لحاجه بيوصل لها، انه ياخد درجه علميه. افتحوا القوس وفكروا زي ما انتم عايزين في اجابه السؤال ده، لحد ما نعمل ايه؟ لحد ما نقرا المشهد اللي معانا النهارده ونشوف كده هنخرج منه بايه. والخروج منه على فكره هيكون بحاجه حلوه قوي، لانها هتفتح لنا افاق قويه جدا في التفكير. تعالوا نروح نسمع رامي صبري. بفرحك وانت مزعلاني، والله فكره لطيفه، انا عمر اسمعها معاكم يعني، فخلينا نشوف. بفرحك وانت مزعلاني، ده معناه ان هو انسان معطاء، واحتمال يكون بقى لما نسمع الاغنيه نعرف اكتر عن شخصيته. بس تكلموني على 3-8-3-5-0-22 او تبعتوا على الواتساب على 015-5-9-5-5-1006. والله مش بالضروره يكون معطاء، والد يكون حابب يعذب نفسه، والد يكون القصة تستحمل. احنا نسمع الاغنية ونشوف كده ايه هي هتعرفنا ايه بالظبط. وانتوا تكلموني وتقولولي ايه مواصفات فرصة العمر بالنسبة لكم، لحد ما نقرأ مع بعض كده المشهد اللي معانا ونشوف بعد كده هنعمل ايه مع بعض.

0: عويش صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع عويش محدش قدك وغير اي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة.
2: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعا، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي معلومة واحدة.
2: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة ان محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: انا احمد الهوان.
2: وانا يمنى علي.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
3: بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي، كل يوم اربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: وكتير مننا بنقول حتى ده جملة مستخدمة جدا في السيناريوهات وكده، لا دي فرصة العمر، دي فرصة ما تتفوتش، دي فرصة العمر. ايه هي مواصفات فرصة العمر؟ على فكرة هو ملهاش طبعا تعريف جامع مانع، يعني هتلاقوا حتى التعريف بتاعها في أي حاجة هو تعريف واسع، لكن كل إنسان حاجة كده شبه تعريف السعادة عنده مفهومه الخاص. فكل إنسان حتى المسجات بصراحة جاية هي بتوضح إن كل واحد عنده المفهوم الخاص بيه في فرصة العمر. فأحب أسمعكم جدا، تكلموني على 3-8-3-5-0-22 أو تبعتوا على الواتساب على 015-5-9-5-5-1006. إيه مواصفات فرصة العمر بالنسبة لكم؟ وأنا أعني كلمة مواصفات على فكرة، أنه بتالي كل ما بنكبر كده بنبقى عارفين نحط لها شكل، عارفين نقول هي اللي فيها إيه عشان تبقى بالنسبة لنا تتسمى فرصة العمر. أنا ليه بقى بسأل السؤال ده؟ عشان لو حد دخل علينا فجأة كده، عشان القصة اللي معانا النهاردة اسمها فرصة العمر للأديب العالمي نجيب محفوظ. ولكن طبعا زي ما قلت هي مش قصة، لأنها من مجموعة أو من الكتاب اللي اسمه أصداء السيرة الذاتية، وده كتاب كتبه نجيب محفوظ سنة 94. في عبارة عن زي ما قلت كده زبد الزبد، يعني هي إيه، شوية مشاهد قابلته في حياته بيتكلم فيها عن الستات، الخيانة، الصداقة، الطفولة، الأشخاص اللي أثروا فينا، البيوت القديمة، الشوارع، بيتكلم عن كل حاجة، سردها بتفاصيل كبيرة جدا في قصصه بقى ورواياته، بيتكلم عنها بشكل فيه مقتطفات كده. وهي طبعا يعني أنا اللي عرفني بيها بصراحة أن أنا كنت باخدها في الجامعة، يعني كنت في الجامعة بنعمل عليها الشغل اللي احنا بنعمله دلوقتي. فعشان كده أي حد بيحب الكتابة هو حقيقي دلوقتي زي ده شغل الورش أصلا، إن الناس بتجيب تفاصيل وبنطلع منها قصص، يعني أو بتجيب ممكن مقالات، حاجات مكتوبة بسيطة جدا، ويلا بقى إيه نفتح القوس ونفكر مع بعض. فإحنا ده اللي هنعمله دلوقتي في اللقطة أو المشهد اللي تحت عنوان فرصة العمر. تعالوا نقرأ مع بعض المشهد ده، وهقرأ مرتين ورا بعض عشان هو برضو قصير جدا، فهقرأ مرتين ورا بعض، وبعد ما نقرأه هقول لكم إحنا عايزين إيه من بعض عشان نشتغل كده مع بعض على اللي بقيت الحلقة يعني، وانتوا هتفهموا قصدي من اللي احنا عايزينه يعني. بس يلا بينا ايه نقراه مع بعض. بتاعي منتهى الجرأة بتنحنح معاكو على الهوا وخدت عليكو جامد. لا على البال ولا على الخاطر. شوف كم مرة قلت الجملة دي وانت بتحكي عن صدفة، يوم، خبر، مفاجأة. بس اقولكم حاجة، كل ما نكبر وقع الجملة دي بيختلف تماما. أصل الصراحة بالك وخطرك فيهم اللي مكفيهم، مش حمل مفاجآت ولا أخبار تخض بقى تربك أحيانا، مش حمل أصلا. وده اللي حصل لأستاذ ممدوح، الراجل السبعيني المحترم اللي هو بيقضي أجازته على واحد من شواطئ البحر المتوسط. لمح أستاذة سهام قاعدة تحت الشمسية وبتراقب حفيدتها وهي بتلعب على الرملة، بتبني بيوت وتهدها. كل ملامح أستاذ ممدوح اتغيرت، سلم عليها بحرارة وقعد جنبها فورا. منظر يتصور، اتنين في السن ده منتهى الوقار والشياكة والاحترام قاعدين تحت شمسية على البحر ساعة الغروب. فجأة ضحكت بصوت عالي مدام سهام وقالت مفيش معنى ان الواحد يتكسف بعد ما وصل للعمر ده. خليني احكي لك حكاية قديمة، قديمة جدا. وبدأت تحكي مدام سهام، واستاذ ممدوح بيسمع وهو مذهول ومستغرب لحد ما خلصت الحكاية. وقتها نطق استاذ ممدوح وقال فرصة العمر راحت يا خسارة، وخلص المشهد. هقرأ تاني، وحب أقول حاجة بصراحة أعترف برضو بيها على الهواء، أن أنا كنت مسميها سهير، بس أنا لما قلت أول مرة سهام كملتها سهام، قلت عشان إيه، عشان اللي سمع ما يتلخبطش أو ما يفتكرش أني في شخصية تانية، فخلاص هنكمل سهام وممدوح بقى عشان إيه نبقى مع بعض على نفس اللين كده. نقراها تاني برضو عشان يبقى في تركيز في ايه. انا ليه بقى بقول لكم هقراها تاني؟ عشان تركزوا في كل كلمه، يعني ركزوا الحفيده كانت بتعمل ايه على الشط، ركزوا هو قعد جنبها فجاه، ركزوا عشان دي معطيات، يعني دي كده حاجات معانا اللي هنشتغل بيها واحنا ايه واحنا بنكمل بقيه اللي هطلبه منكم يعني. بس خليني اقراها تاني عشان نبقى عارفين بالظبط ايه كده مركزين في الجمل يعني. فيلا بينا تاني. لا على البال ولا على الخاطر. شوف كم مره قلت الجمله دي وانت بتحكي عن صدفه، يوم، خبر، مفاجاه. بس اقول لكم حاجه، كل ما نكبر واقع الكلمه دي بيختلف جدا. اصل الصراحه بالك وخاطرك فيهم اللي مكفيهم، مش حمل مفاجآت أو أخبار تخض أو تربك أحيانا. وده اللي حصل لأستاذ ممدوح، الراجل السبعيني المحترم اللي هو بيقضي أجازته على واحد من شواطئ البحر المتوسط. لمح أستاذة سهام قاعدة تحت الشمسية وبتراقب حفيدتها وهي بتلعب في الرملة وبتبني بيوت وتحدها. كل ملامح أستاذ ممدوح اتغيرت، سلم عليها بحرارة وقعد جنبها فورا. منظر يتصور، اتنين كبار في السن في منتهى الوقار والشياكة قاعدين تحت الشمسية على البحر ساعة الغروب. وفجأة ضحكت بصوت عالي مدام سهام وقالت مفيش معنى ان الواحد يتكسف بعد ما وصل للعمر ده. خليني احكي لك حكاية قديمة قديمة جدا. وبدأت تحكي مدام سهام وأستاذ ممدوح بيسمع وهو مذهول ومستغرب لحد ما خلصت الحكاية. ووقتها نطق أستاذ ممدوح وقال فرصة العمر راحت يا خسارة، وخلص المشهد. السؤال هو، وده المطلوب واللي هنشتغل عليه بقى على مدار الحلقة وإحنا لعبنا لعب بشبه ده قبل كده، يا ترى إيه القصة اللي حكيتها مدام سهام؟ حكت قصة إحنا معرفناش هي حكت إيه. هي قال إن هي ابتدت تحكي حكاية قديمة وفجأة خلصت القصة وهو بيسمع وهو مذهول ومستغرب. احنا عشان نشتغل على المشهد ده هنعمل ايه دلوقتي؟ هنشوف المعطيات اللي معانا. احنا معانا المعطيات الاتية اللي هي المعلومات اللي معانا يعني في ايه، في السياق اللي بنتكلم فيه ده. الاتنين كبار في السن، ما تعرفش هما ارامل متجوزين، بس هما اتنين كبار في السن تمام، او لسه متجوزين او ايه بالظبط يعني، ما نعرفش قوي الحالة الاجتماعية. بس احنا نعرف حاجة تانية، ان الست عندها حفيدة فاكيد عندها بنت او ابن تمام. انا بفكر معاكم كده بصوت عالي في كل المعطيات اللي معانا. هما كانوا فين؟ كانوا في شاطئ البحر المتوسط، فممكن هنا بقى نفكر بشكل مودرن شوي ان دول ناس كانوا في الساحل. هنقول انه مثلا ده يودينا فين؟ يودينا ان هما من مستوى اجتماعي معقول او كويس او ممكن يكون كويس قوي. ده كل دي افتراضات عشان تفتح لنا مجال ان احنا نعرف نألف قصة، نألف قصة نقول مين الناس دي وايه الحكاية اللي هي حكتها. ده على فكره تمرين حلو جدا يا جماعه وهيبقى ممتع قوي لو ايه لو لعبناه زي ما لعبناه قبل كده يعني. المره اللي فاتت انا فاكره اتفاجئت بحاجات كتير عظيمه منكم يعني. هنقول حاجه كمان برضو مهمه من المعطيات اللي معانا، ان هو سلم عليها بحراره. طيب ده معناه ايه؟ انه في الغالب في سابق معرفه، هو يعرفها قبل كده. جمله الختام بقى، عشان ده كان حوار لسه محمد العسكري صديقنا الصدوق في البرنامج بعت يقول لي ايه، هو ما ضيعش فرصه العمر لانه في الاخر قال لها تقريبا او سمعها، هقرا المسج بتاعته تاني. بس جملة الختام اللي هو قال فيها فرصة العمر راحت يا خسارة، الجملة دي مش عايزاها تربككوا بقى، لأن وارد تكون القصة خاصة بيهم هما الاتنين جدا، اللي هو بقى اللي بقول عليه من أول درج. وعلى فكرة أول درج مش وحش خالص، بس أقصد إنه إيه يعني، يمكن في الشغل بقى في الكتابة اللي بجد وفي السيناريوهات اللي بجد هو مش أحلى اختيار طبعا، بس وإحنا دلوقتي بنهزر مع بعض وبنلعب كده وبنعمل العقل والخيال فهو شيء جائز يعني إن إحنا نجيب من أول درج. فالقصة ممكن تكون خاصة بيهم، وارد جدا تكون خاصة بيها هي، ان هي حكت للراجل ده حاجه وهو بيعلق على ان الفرصه راحت يا خساره، بيعلق على اللي سمعه. مش شرط يكون هو بطل القصه، مش شرط، بس وارد جدا لو حد شايف كده. انا مثلا كنت بكلم مع حد من صحابي على المشهد ده، وكنت بقول له ان انا شايفه ان الست دي مثلا ممكن تبقى مريضه الزهايمر، وهي بتحكي حاجه والراجل ده قعد في شكل تاني خالص، قعد ان هو مثلا كان قاعد عشان يرتاح ولانها الست الكبيره اللي مناسب يقعد جنبها، فسلم عليها بحراره لما لقاها ان هي بتبص له بحفاوه فتحرج يعني. انا بفكر كده، مش معنى كده ان انتوا تفكروا كده، فكروا براحتكم تماما، لان معاكوا ايه بقى؟ معاكوا المايك، معاكوا المايك ان انتوا تفكروا زي ما انتوا عايزين في القصه دي، وتشوفوا ان انتوا شايفينها باي معنى يعني. شايفينها انها حدوته بين اتنين بيحبوا بعض، حدوته بين ست قاعده لقت راجل في سنها في وسط مكان في الساحل مثلا كل الناس صغيرين وشايفه ان العالم اتغير وانه الاجيال بقت مختلفه، مليون حاجة. الست دي كانت جارته، كان في بينهم شغل زمان، في مليون أنا مش عايز أفضل أفتح في خيوط عشان أسيب لكم تماما حرية الإبداع أنكم تفكروا يا ترى الست دي حكت إيه. لأن إحنا اللي معانا إن هي قالت له خليني أحكي لك حكاية قديمة، وبدأت تحكي مدام سهام دي، فضلت تحكي، وبعد ما خلصت أستاذ ممدوح بيسمعها بمنتهى الذهول والاستغراب لحد ما خلصت الحكاية. إحنا لا نعلم إيه الحكاية، ما نعرفهاش، فإحنا دلوقتي عندنا مساحة حرة إن إحنا نقول إيه الحكاية. عندكم كمان حاجة حلوة دايما بحسها فرصة للجرأة كده، أنتوا ممكن تخلوا الناس دول ناس أنتوا عارفينهم، يعني اختاروا مثلا خالتك وعمتك، مرات عمك وجارهم اللي كان متقدم لها قبل جوزها دلوقتي، اختاروا من عوالم قريبة منكم، من عوالم تعرفوها، من عوالم ناس في حياتكم، ناس شفتوهم، جيرانكم، صحابكم، اتنين كانوا بيقعدوا دايما في النادي اللي انت كنت فيه بتلعب زمان، يعني اختاروا من العوالم دي، هتلاقوا نفسكم بتطلعوا بقصص حلوة. على فكرة والله مش شرط خالص الكلام ده للناس بس اللي عايزة تكتب، ده الناس اللي عايزة تفكر، اللي تخلي طول الوقت دماغها شغالة، يعني دي حاجة حلوة ايا كان شغلك، يعني مش شرط خالص تبقى بتشتغل في الميديا ولا بتشتغل في الفن ولا لا لا لا، ممكن جدا تبقى بتشتغل في حاجة تانية وتلاقي نفسك في المساحة دي ان انت مبسوط وخليتك كده ايه ده الله ده حاجة دمها خفيف يعني. فيلا نلعب اللعبة دي مع بعض، وتعملوا ايه برضو تكلموني على 3-8-3-5-0-22 او تبعتوا على الواتساب على 015-595-5006 وتقولوا لي كده ايه، او لو عايزين تحكوا الحكاية على الهوا يلا جدا يعني، بس ممكن كمان تقولوا السؤال او تجاوبوا على السؤال اللي احنا ايه بنسأله النهاردة، وهو ايه مواصفات فرصة العمر. على فكرة انا في اسئلة تانية خرجت لي من القصة، لو حد لو انتوا بقى ايه يعني بس نشوف شوية القصص اللي انتوا هتكتبوها، او القصص مش شرط تكون قصص طويلة عريضة، بس هي ايه قصة بس يعني معنى كده نعرف ايه علاقة الناس دي ببعض، الحكاية دي كانت ايه موضوعها، حاجات شبه كده، يمكن لما نشوف بس الدنيا هتمشي ازاي في الحتة دي ساعتها ممكن نتكلم على حاجة تانية ليها علاقة بالسن والعمر والجرأة مع السن. يعني ايه خلينا ما نسبقش الاحداث، نسمع زياد زوزة وما نسبقش الاحداث، ده بتهيألي ايه بجملة اصلا ممكن زياد زوزة يغنيها فيما بعد. خلينا نسمعه مع بعض ونرجع نكمل كلامنا.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكه حوار في طريقك اعرف

معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت، كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: الفنان محمد عدوية، يوم الأربعاء في أجمد 7 الساعة 7.

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم. تتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: facebook.com/nujumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد الغاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: والله يا جماعه انا دايما اشكركم يعني من كل قلبي لانكم مش بتخذلوني، يعني انا بلعب الالعاب دي بصراحه دي فيها ريسك، يعني ان انا اكون معتمده يعني ان الناس لا هتتفاعل مع حاجه زي كده. يعني مثلا محمد كلمني اوف اير بيقول لي، محمد جزائري صديقنا طبعا وحبيبنا، انه بيقول لي هو الاسم سهير ولا سهام، يعني بص الدقه عشان لما يجي يكتب الكلام بتاع القصه يبقى عارف هو بيقول مين ومين. فقلت له لا، ابطال القصه او ابطال المشهد اللي قريناه من كتاب اصداء السيره الذاتيه هم ممدوح وسهام، الاثنين اللي حصل بينهم سين بسيط جدا ان هم تقابلوا على البحر، او الراجل شاف ست على البحر راح يسلم عليها بحراره جدا فده يوحلنا ان هم يعرفوا بعض. فبعد كده الست قالت له ده الواحد لما بيكبر بيبقى عنده جرأه انه يحكي حاجات او يقول حاجات ما بيبقاش مكسوف زي زمان، فبالتالي قالت له طب احكي لك حكايه قديمه، وفضلت تحكي له حكايه قديمه احنا ما نعرفش ايه الحكايه. وفي الاخر قالت له ام هو رد قال لها يا خساره يعني على الفرص اللي ضاعت او الفرصه اللي ضاعت يعني. فاحنا هنا عايزين نعرف ايه الحكايه اللي هي حكيتها، هي ما حكتش، هي قالت لنا يعني احنا ما سمعناش حكايه او ما قريناش حكايه، احنا يا دوب بس عرفنا ان هي حكت حكايه طويله وهو سمعها وهو مذهول ومستغرب. دي الصفات اللي قالها ايه نجيب محفوظ. محمد مثلا بيقول ايه بقى منين فين اولنا يا محمد، احساسي ايه ان القصه مرتبطه بان هو كان فاكر انهم بعدوا عن بعض ودوائرهم بعيده عن بعض، والقصه اللي حكتها له اكتشف فيها دوائر كتير هو كان ممكن يكون فيها، واكتشف انهم كانوا قريبين جدا من بعض ومش بعاد، اللي هو اكتشف انه ندم يعني ان ما استغلش ده. ده اللي فاهمه منك يعني ان هو عشان كده حس ان المساله كانت سهله بس هو ما تصرفش صح. لو انا صح قول لي، لو انت لسه سمعنا يعني، عشان كده هو ما ضيعش الفرصه الاخيره على الاقل انه عرف انهم ما كانوش بعاد وطلعوا قريبين. ولما بتقول له مفيش كسوف ممكن تكون حاجه ليها علاقه بشغلها او موقف هي شافته فيه، فبتقول له مفيش كسوف وانت ما شفتنيش بس انا شفتك، زي فيلم انا وانت وساعات السفر لما نيلي قالت ليحيى الفخراني شفتك من كذا سنه كنت قاعد في مكانه بتعيط. عارفين كلام مسج محمد دي على المشهد اللي احنا قريناه فكرني بايه، او خلاني حاسه ان الكلام رايح في سكه ايه، في سكه مش بس فرصه العمر، في سكه الفرص الضايعه بسبب ان احنا ما بناخدش القرارات الصح في الوقت الصح. لانه عارفين زي الاعتذار كده اللي ما بيجيش في وقته، او زي تطيب الخاطر اللي ما بيجيش في وقته، او رجوع الحق بعد فتره طويله، الحاجات اللي ما بتحصلش في وقتها بيبقى ابطال القصه كده دايما عندهم كده ايه غصه كده اللي هو ايه يعني في حاجه كده الوقت دوبها وخلاها ما عندهاش، انت مش مستني الحاجه زي الاول. فللاسف يعني اعتقد القصه دي ممكن تفتح لنا الحته دي ان الناس اللي هي ما بتعملش الحاجات في وقتها الصح. في كمان بصي بقى، ما اعتقدش ان الساحل كان معروف في التسعينات، هي بس انا عايزه اوضح حاجه لو صارت تسمعنا لاول مره، او يعني اي حاجه انت بتاخدي منها القصص القصيره اصلا لو هناخدها ونعمل منها فيلم او هناخدها ونعمل منها مسلسل عندك حريه تغيير الوسيط، تغيير ال ما بتلويش دراع القصص بس بتاخدي الفكره الاساسيه وممكن جدا تطوري فيها وتغيري فيها وتعملي شغل كتير جدا يعني. فبالتالي هو الساحل طبعا لا كان معروف في التسعينات، الساحل كان فيه مرأية كان فيه مرأية ومربلة تقريبا، انا فاكره مرأية كنت بروح مرأية اعتقد يعني كان فيه ساحل. لا انت حسستيني ليه انه انت عارفه الافيه بتاع المسلسل اللي هو الكلام ده انتوا ده كاننا في التسعينات. لا في التسعينات كان فيه ساحل، كان فيه بس على استحياء يعني مش زي طبعا بقى دلوقتي او زي 2000 يعني، بس كان فيه في قليل جدا. انا فاكره لا انا خدتيني اتلخبط ليه، فاكره ان انا كنت صغيره كنت بروح مرأي والله فاكره الكلام ده كويس. لخبطتيني يا ساره، لخبطتيني دلوقتي. في بقى كمان شايفه ان القصه هم حبوا بعض من اول لا مش فاهمه، لا الكلام مش باين يعني الكلام مش بحبوا بعض من اول ايه بقى، لا حد يقول لي بقى يعني فهمني لو انت بس هو رقم اخره 56 لو توضح لي بس كده ايه الدنيا يعني. كان في مرايه طبعا احلى ايام، ده مسج بقى حد تاني بقى بيرد على ايوه كان في مرايه، ايوه كانت مرايه هي بدايه القصه بدايه الخيط كده ان احنا ايه نسحب بقى على الساحل بقى ونطلع لحد ما احنا مش عارفين هنروح فين دلوقتي. كان في كمان نجوان كانت كاتبه حاجه جميله، ممكن تكون فعلا عندها الزهايمر وتكون بتحكي انها كانت بتحبه ومش عارفاه دلوقتي، او اللي هي الفلاش كده حصل لها لقطه انها استرجعت ان انا حاسه ان اعرف الراجل ده مش عايزة أفرد كلام كتير على فكرة النسيان أو ألزهايمر، بس أمراض أمراض الشيخوخة هي كتير قوي. يعني فكرة ألزهايمر هي مش فكرة وحيدة، يعني هو جوه أمراض الخرف إحنا عندنا أمراض أشكال كتير من النسيان، يعني في نسيان تام. مش عايزة أفرد في القصة دي، بس أقصد أنه والد الست دي عندها مساحة من النسيان، هي افتكرت شكله فحبت تتكلم بجرأة عن موضوع يخصها ويخصه، وارد برضو. وبعد كده هو بقى لما سمع قال يا ريتني عرفتها وهي لسه كويسة قبل ما تبقى وصلت للحالة دي مثلا. ده كل ده احنا بنفكر بصوت عالي يعني. وعشان كده نجوان بيكمل وتقول هو كان بيحبها، فبيقول انه خسارة انه ما قابلهاش زمان، كانوا اتجوزوا مثلا زمان، ده اللي هو قبل مثلا ما تبقى في الحالة اللي هو شافها عليها. فكلام منطقي برضو، او قصة منطقية يعني. يا مساء الفل والورد والياسمين، يا أستاذة إيه معاكي عز الدين. أنا حاسس إن هو كان حب قديم، وكان لما هي حكت له مثلا عن جوازها واللي حصل معاها والدنيا اللي خدتها تماما، فهو عشان كده قال مثلا فرصة العمر ضاعت. ده إحساسي بصراحة. هو على فكرة هو ده الإحساس الأولي، يعني كلنا حسينا كده، مش أنت بس، كل اللي سمع، كل اللي هيسمع المشهد ده، ان في واحد قابل واحده صدفه وقام قايل لها، قعد جنبها فحكيت له حكايه وسلم عليها بحراره، وبعد كده قال يا خساره الفرصه ضاعت، على طول هيفكر ان الحكايه دي اكيد ليها علاقه بقصه تخصهم. بس انا يمكن بزقكم اكتر ان احنا نفكر بعيد، انها قصه تخصهم بس مش قصه حب، او حتى لو قصه حب هي مش حب تقليدي، مش حب بتاع اللي هي الحب المستحيل اللي هو بقى اهله واهلها رفضوه فهو راح سافر اشتغل في الكويت فرجع بقى رجله اتكسرت في حادثه خليته عنده اعاقه. يعني نفكر شويه، نخرج بره التقليدي ونفكر نشوف ممكن الناس دي تكون ايه، راحت جت منين. على فكره ممكن حد يفكر ان هم اصلا مش قصه حب، انها بنت عمه اللي بينهم ورث، هو عارف ان باباه واخده. يعني مثلا لما قابلها كانت علاقتهم مش قوية، وفكر للحظة انه ازاي يعرف يعوضها، فلقاها كبرت وبقت مش فاكرة حاجات كتير، فلقى انه الفرصة ضاعت. ممكن الفرصة ما تكونش بس مجرد حاجة، حد مثلا يكون استاذ ممدوح ده بيحاول يصلح اخطاء والده مثلا. يعني كل دي افكار ايه ينفع فيها ان احنا نخرج ونفكر مع بعض كده. تعالوا نسمع اغنية تامر حسني الجديدة ونرجع نكمل ايه، نكمل كلامنا.

طيب هو احنا بصوا احنا هنخرج كده كده فاصل طويل شويه، بس خليني اقرا مسج. هي يعني المفروض ان استني، انت اسمك ايه بقى عشان انت مش كاتبه؟ محمد. لا محمد، انا سوري، مش محمد اللي بعت المسج. بيقول طيب خلينا نقلف بقى. هي واحده كانت عايزه محاسب يمسك حساباتها وهتكتب للمحاسب نص املاكها، وهي مليونيره، فللاسف ممدوح محامي مش محاسب، فحس ان هو يا خساره فرصه العمر ضاعت، يا ريتني دخلت تجاره. على قد ما انت بتهرج يعني، انت انا وعامل سمايل فيس وفاهمه جدا الكلام يعني، بس ده مدخل ستوري حلو، ده بجد يعني ده مدخل حلو ان انت رحت في حته تانية خالص، رحت في حته ان هو الست دي كانت زمان عارف انها غنيه، وبعد زمن لما قابلها اكتشف ان الست دي عندها الفلوس دي كلها، فكان ينفع ان هو مش عايزينه مثالي، احنا مش بنعمل مدينه الفاضله ولا بنعمل قصه مثاليه، احنا بنعمل قصه انسانيه فيها بني ادمين، فوارد جدا يكون كلامك صح، فان هي فرصه العمر يا ريت، ويكون حاجه كوميدي يعني، فيلم كوميدي يعني عن واحد نصاب كل ما يجي يعرف حد عشان ينصب عليه يحصل تصرف غبي يخليه ما ينجحش، وكل مرة تتقفل حد يقابله منهم الست دي السهام دي، حد يقابله ويقفله بجملة ختامية خسارة الفرصة ضاعت، كل مرة بسبب يعني مثلا في القصة اللي انت بتقولها دي بسبب ان هو مش في حقوق وفي تجارة، او ان هو في حقوق مش في تجارة. شفت بقى ان كل الحاجات، لا مش ربنا يكبر بخاطري، دي حقيقة والله، طبعا ربنا يكبر بخاطرنا كلنا يعني اكيد، بس دي حقيقة يعني، كل الحاجات اللي انت فاكرها كده انها بتتقال كده وخلاص، لا دي حاجات ينفع يخرج منها كلام حلو. فبالعكس استمر بقى يا محمد، لان انت كنت بتقولي ازاي قاعده مع الـ مع الـ مع الطفله تقريبا وهي عندها الزهايمر، فقلت لك ما ممكن اصلا ما تكونش حفيدتها، يعني ايه كل المساحات التفكير بره التقليدي متاحه جدا من المشهد اللي احنا قريناه. احنا قرينا مشهد وعندنا دلوقتي تارجت ان احنا نعمل من المشهد ده قصه، لان هو ناقصه قصه. هو في المشهد اتقال البطل والبطله، البطل قالت له احكي لك حكايه، وهو سمع وهو مذهول ومستغرب، فاحنا سؤالنا هو يا ترى ايه الحكايه اللي تخلي الراجل ده يسمع وهو مستغرب؟ معاك بقى افكار انك تشوف كده ايه هي ممكن تكون الحكايه يعني. انا لا يعني الاداء لسه ايه، لسه مسخنش يعني. يمكن هبه بصراحه بعت مسج، بس ايه خليني يا هبه اقرا المسج بعد فاصل طويل كده شويه، وهقول لك رايي في اللي انت بتقوليه، بس خليني ايه نطلع فاصل كده نرجع بعد النشره ونكمل قرايه المسجز. الناس حتى اللي بتتكلم ايه مواصفات فرصه العمر، ده سؤال مازال جائز وقائم، ايه مواصفات فرصه العمر بالنسبه لكم؟ تكلموني على 3-8-3-5-0-22 او تبعتوا على الواتساب على 015-595-1006، او الناس اللي سمعت معانا المشهد تالف بقى القصه اللي هي عايزاها ونقراها بعد النشره ان شاء الله.

0: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
2: وصوت البعيد حلو أبوكم.

وخطر

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها دي قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم تحديد تصنيف
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: التاسعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتفقد محطة محولات كهرباء شرق مطروح.
2: رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير الميناء الشرقي بمدينة مرسى مطروح.
1: وزير الخارجية ونظيره التركي يؤكدان هاتفيا أهمية تكثيف المساعي للتوصل إلى تفاهمات تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.
2: وزير الخارجية يؤكد هاتفيا مع الممثل الأعلى لغزة أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار في القطاع.
1: وزير العدل يتفقد مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة وبرفقته رئيس قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
2: الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يؤكد أهمية تعميق التعاون بين مصر وسلطنة عمان.
1: منتخب ناشئة اليد يخسر أمام الدنمارك 19-23 ويحقق المركز الرابع ببطولة العالم.
2: الطقس غدا شديد الحرارة رطب نهارا، مائل الحرارة رطب ليلا، والعظمى بالقاهرة 37 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، غدا في 10 صباحا موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري
4: اتعبي.

0: للسماعة. ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب انا احب بقى ابتدي كده ازف اليكم خبر ان المسجات تحفه تحفه بقى. رحنا في حته تانية، يعني ايه ظاهر الكلام اللي قلته قبل البين الشوطين يعني ودى الموضوع في حته تانية. المسجز جميله، ابتدت الناس بقى تخرج شويه من فكره قصه الحب العاديه. اه في ناس كاتبه ده، وده مش غلط، لان في النهايه احنا بس عايزين نفكر الست دي حكت ايه. احنا معانا مشهد بيقول ان في ست حكت لراجل حكايه هو سمعها وهو مذهول ومستغرب. احنا مش عارفين هما بينهم علاقه قديمه، مش عارفين حاجه، معناها معطيات قليله جدا. الاثنين كبار في السن، هي قاعده مع حفيدتها على الشط، انه قاعدين في حاجه نقدر نقول في الساحل لان هو شاطئ البحر الابيض المتوسط. فايه شويه حاجات كده خرجنا منها بقصص بقى انتوا كتبتوها او خيوط كده حلوه جدا جدا. ممكن مثلا تخيلي القصة إن البطل كان بيحب بطلة الحكاية جدا، وإنها كانت جارتهم ومع بعض في المدرسة، وكان بيحبها جدا وكان عمره كله متخيل إنها بتحبه، لكن في الوقت اللي رايح يتقدم كان صاحبه الوحيد سبق بخطوة واتجوزها، والظروف الشغل سافر سنين ورجع قابلها وكان أجمل لقاء وكلمات وضحك بقى ما بينهم، وقال لنفسه ليه لأ، ممكن الفرصة ترجع تتجدد من تاني، وطالما القدر جمعهم مفيش مستحيل. ولكن وهي بتحكي له القصة كانت بتتكلم عن جوزها. ايه بقى ماله؟ انه كان بيحبها حب جنون لدرجة انها ما كانتش تقدر حتى تستغنى عنه او حاجة كده، مش قادرة الكلمة بس متركبة على بعض، وطقوس تانية كتير كانت بتعملها ارضاء ليه. وحبه دلوقتي مع الزمن انه كان ما ينفعش زمان. انا كنت قريته الاول كده اول حته وحسيت ان تمام ماشيين في حته، في الاخر باقي نفس عادي دلوقتي، لكن حبه دائم في قلبها وعشان كده قال انه اصبح مستحيل. يعني اعتقد بتقولي انها بتحكي له بقى ان هي لا افتكرها راجعه، افتكر ان المقابله دي هترجع تحكي له عنهم هما الاثنين، لقاها بتحكي عن جوزه وقصه عن جوزها سوري وقصه حبها بجوزها. ده اللي فهماه يعني، برضو ده وارد، وارد جدا وبدايه عظيمه. يعني القصه اي حد يقول اي حاجه فهي شيء عظيم، لانه فكر وده شيء هايل ربنا هيحاسبنا عليه ان الواحد يفكر ويشغل عقله. يعني في بقى كمان حد كان قايل حاجه جميله قوي، حتى انا كنت عامله له عليها رياكت بسقف. بصوا بقى، هو فقير جدا وظروفه وحشة جدا وبيبيع حاجات بسيطة على الشط، ولما شافته ندهت له وحكيت له انها غنية ومستعدة تدفع ملايين للشخص اللي يتبرع لها بفص من الكبد، لكن للأسف فصيلة دمهم مختلفة، فنهى الموضوع بكلمة يا خسارة فرصة العمر ضاعت. أنا ليه بقى معجبة بالتفاصيل دي؟ لأنها خرجتنا برا العادي، ودتنا شوية في حاجات رايحة في سكك تانية، ونروح منين نيجي فين كده، فدي سكك لطيفة يعني. ايه بقى كمان، كان في حاجات كتيره حلوه، استنى انا عامله لها عليها كلها رياكت حتى عشان ايه. كان في برضو حد تاني قال على فكره المرض دي او على حاجه. فين فين فين فين فين سوا جيبها كانت معايا في الشنطه، مفيش غيرها يا سنيه، هي فين راحت فين. ان مثلا بنتها ماتت كانت محتاجة المتبرع، انت كل الناس بقى راحت لحالات، ده برضو حلو جميل مش وحش خالص، محتاجة المتبرع كلها بنفس التحاليل والمواصفات بتاعته. اسمعوا بقى دي عشان دي فيها تركة يعني. وهو كان داخل المستشفى، يعني اتفقوا على الميعاد، هو بيكلمنا بقى عن الهيستوري بتاع القصة، انه كان داخل المستشفى بنفس التوقيت بالصدفة وفي نفس الغرفة، لكن بعد كده خرج وسافر وهم ما عرفوش يوصلوا له، وبنتها للأسف توفت، وهما كانوا حاطين مبلغ كبير للمتبرع، فهو زعل عشان البنت طبعا وعشان الفلوس، ان انها ما كان انه ايه انه ما كانش ضيع عمره في الغربه. رشا اللي بتقول كده، انا مبسوطه من حاجه ان ناس كتير اعتمدت على كلمه ان الفرصه ضاعت، انه للاسف الفرصه ضاعت. على فكره ده كان واحد من تمارين السيناريو برضو، ان احنا بناخد جمله واحده كده، اعمل قصه تكون ده اخرها او ده اولها او دي جمله تستخدمها جوه القصه، فاسرح بخيالك بقى. دي كلها تمارين عظيمه على فكره، وبتشغل الدماغ جدا وتخليك تبقى بتفكر في حاجات غير العادي، يعني غير اللي هو ايه البطل حب البطله وجوزه وخلفه وبعد كده يعني كانوا في لحظه رومانسيه في فرح عيالهم والمشهد التقليدي ده، لا في حاجات اعتقد ممكن جدا ايه نفكر فيها سوا يعني. في كمان محمود، السلام عليكم يا اهل ديجافو، دي رسالتي رسالتي ليك يا آية، وحشتيني جدا، وسلامي لبحاسة ديجافو هبة ومصر منورة، والأستاذة نيرة اللي وحشانا كلنا حقيقة. أنا نفسي أصلا أستاذة نيرة تظهر تاني في الكادر، وحشاني جدا. يعني بالنسبة للسؤال، يعني إيه فرصة العمر؟ هي الفرصة الصغيرة اللي لسه ما حصلتش، ولما تحصل يبقى في فرص عمر صغيرين تانيين يوصلوني لفرصة العمر الكبيرة النهائية. يعني بالنسبة لي فرصة العمر دلوقتي في الأيام اللي هي في اللي احنا فيها دلوقتي، فرصة شغل كويسة لما أوصلها إن شاء الله هيبقى في فرص تانية صغيرة للفرصة الكبيرة اللي توصلني لحلمي الكبير. اللي أنا أقدر أفهمه من كلامك إنك تقصد إن المسألة فيها تراكم، يعني إن طول الوقت الحاجات اللي بتحلم بيها وبنوصل لها هي فرص عمر بينبثق منها بقى فرص عمر تانية. وكلامك سليم على فكرة، يعني ممكن يكون حد بالنسبة له فرصة العمر في إن هو يلاقي شغلانة في شركة معينة بيحلم بيها، دي فرصة العمر بالنسبة له، ومواصفاتها انها تكون يا سلام لو هم اللي بعتوله بعد ما قدم سي في عظيم وكل الكلام الحلو ده، فان هو بعد ما يروح يقرر ان هو مش هيشتغل هناك وظيفة صغيرة، ان فرصة العمر بتكبر بعد ما بنوصل لها، بتاخد اشكال تانية. هو ده كمان يندرج على فكرة الاحلام، يعني فكرة انه ما انت ممكن تكون بتحلم بفرصة عمر، فكل ما بتوصل لحاجة بتروح للي بعدها. بالنسبة للقصة عندي شكلين للسيناريو. اول سيناريو عادي، هو ان سهير قالت له فاكر لما كنا متجوزين وعايز تحلف ومش تخلف ومشيت وسبتني عشان ما كنتش بخلف، فانا خلفت بنت ودي حفيدتي، بس للاسف مش هتشوف بنتك لانها ماتت. اما السيناريو التاني، فاكر لما كنا متجوزين، انا بس عايزه اركز في دي تاني، لما كنا متجوزين وعايز تخلف ومشيت وسبتني علشان ما كنتش بخلف، فانا خلفت بنت ودي حفيدتك. تقصد ان هي زي اللقطه اللي بتحصل ان الحد يسيب حد وتطلع حامل بعد ما سابها، يعني بس للأسف مش هشوف بنتك لأنها ماتت. أما السيناريو التاني فهو بيقول فرصة العمر راحت مش ليها وما كانش مركز معاها، ده كان مذهول من كتر ما الطفلة فنانة في بناء بيت على الرمل، وفجأة البحر جه وشال البيت من الرمل وقال لها فرصة العمر ضاعت للأسف من كتر ما هو مندمج معاها. ده برضو طرح في منتهى الذكاء، انه اصلا ما كانش مستمع للست، ده هايل على فكرة، حلو، ما كانش اصلا مركز مع الست، هو مركز مع الطفلة عشان بقى له نكمل ونلعب، يعني انه هو فنان تشكيلي وبالنسبة له اللي بيحصل ده بذرة لفنانة، وان الست دي بقى لو هنكمل في فيلم وسيناريو ست بائسة مش لاقي حد يسمعها، وهو كراجل راجل بوهيمي ومركز مع الطفلة. كل دي حاجات حلوة برضو. كان في حد كاتب يبعت لي عشان المسجز كتير، كان كاتب بيفسر فكرة الرملة والبيوت، وكان في حد تاني كاتب ان الراجل عنده فقدان ذاكرة، فممكن يقولي. والأجمل بقى ان احنا نسمع عمرو دياب جيت لك الأغنية الجديدة، حلوة قوي.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف.
3: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى.
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: المسجات جميلة جدا والناس ابتدت نفس الناس اللي بعتت، حتى ناس بعت بقى قصص تانية. يعني مثلا ايه، كتبت حاجة مجرمة بره الصندوق، ان الناس دي كان بينهم شغل زمان بس شغل مش مظبوط، والست دي كان هيتقبض عليها بس تابت، والباشا اللي هو بقى ممدوح ده مصدق ان هو شافها، وهي حكيت له حكاية تبين انها مش فاكرة حاجة ولا فاكرة هو كمان، كأنها تعبانة يعني كأنها عندها الزهايمر، وكأنها أول مرة تشوفه ومش فاكرة أي حاجة عن الماضي. اتصدم لأن الفرصة إن هو شافها وخلاص بقى ناس يعني أهلها أو كده هيجوا ياخدوها، يعني فرصة مش هتتجدد تاني. كان فاكر إن ممكن القدر يجمع بينهم تاني عشان يكملوا النصب، ولكن ده ما حصلش. حلو قوي اللي حاصل ده، شيء هايل وعظيم. واعتقد كمان احنا اتكلمنا بقى ايه صديقنا الصدوق في البرنامج الاستاذ عبد الله، اللي هو ايه لا يفتى بقى، والاستاذ عبد الله في المدينة. استاذ عبد الله اصلا هو كاتب، فاحنا ايه في حضرة استاذ عبد الله دلوقتي. ازيك يا استاذ عبد الله؟ عامل ايه الاخبار؟
3: الحمد لله.
2: احنا كده محظوظين ان انت ايه المفروض انت بقى معانا تقول لنا ايه الخلاصه بقى، تدينا قصه بقى، قصه ايه، قصه مكتمله الاركان،
3: محاولة زي المحاولات اللي بتيجي دي، وعادية محاولة عادية جدا يعني.
2: وبالعكس اعتقد انت كمان ممكن تقول كلامي بشكل ادق، انه كل المحاولات مهما كانت عادية فهي بذرة لحاجة ممكن تتطور.
3: بالضبط، هو ورش الكتابة بالضبط اللي انت بتعمليه ده
2: بالضبط،
3: ان بنبدأ لعبة السرد وكل واحد بيشارك في اللعبة، والحماس بيجود الافكار وبيخلي الافكار اقوى واجمل، وده متعة الكتابة ومتعة السرد بشكل عام يعني.
2: دي حقيقة.
3: سرد محكي او سرد مكتوب او سرد، يعني اللي انت بتعمليه ده شيء جميل
2: حقيقة. الله يخليك يا استاذ عبد الله. ده يعني ده اصلا انت بص، كمان ممكن انا ما بحبش كلمة الشهادة المجروحة دي، بس انت عشان احنا عشرة بقى من زمن الزمن هنا، خلاص عشرة مع سواق التاكس، فيعني دي شهادة اعتز بيها لانها من حد انا عارفة جدا ان هو حد يعتد بيه. اشكرك جدا يعني. قول لي بقى انت وصلت لايه بعد بقى المشهد اللي احنا كده قرناه من اصداء السيرة الذاتية؟
3: احنا هنفترض ان احنا عندنا شخصية رئيسية اللي هي البنت الست دي.
2: حلو. سميناها سهام. حلو.
3: سهام كانت طالبة وهي صغيرة بقى في الماضي شوية، نرجع في الماضي شوية.
2: حلو.
3: طالبة في كلية الأثار جامعة القاهرة.
2: الله.
3: تمام.
2: حلو.
3: سهام دي من طفولتها وهي كانت مهووسة بفيلم الباب المفتوح.
2: هايل.
3: وكانت بتحب شخصية فاتن حمامة جدا، ونفسها تنطلق في حياتها، لأن حياتها كانت تربيتها محافظة ومغلقة شوية. هي كانت نفسها بالنسبة لها جامعة القاهرة هي دي المكان اللي انطلقت فيه شخصية فاتن حمامة في الفيلم. هي نفسها تقلدها ونفسها تبقى زيها بالضبط.
2: عظيم.
3: فتعمل ايه، هي في كلية آثار بس هي معجبة جدا بكلية آداب. بتروح اول يوم في الكلية ليها، لما راح تقدم ورقها ما راحتش كلية آثار، راح كلية آداب وزارت الاماكن اللي فاتن حمامة كانت بتروحها، ودخلت غرفة الجوالة اللي فاتن حمامة كانت بتجيب منها الجوابات، ومشيت على كل الخطوات اللي فاتن حمامة كانت وقفت على السور وهي بتمسح مكياجها، عملت كل حاجة فاتن حمامة عملتها في الفيلم، على اعتماد ان هي ايه تستجلب
2: الطاقة اللي هي
3: وبعدين هي لما بقت طالبة في كلية الآثار قررت ان هي يعني تزور كلية الآداب كل شوية.
2: حلو.
3: قررت بشكل عشوائي جدا تخش محاضرة من المحاضرات. فدخلت محاضرة من المحاضرات كأنها طالبة في كلية آداب، فوجئت بمعيد بيقدم، معيد في قسم التاريخ بيتكلم مع الطلبة، فعجبت جدا بطريقته وهو بيحكي، وهو بيتكلم عن التاريخ بطريقة مختلفة وبيسرد التاريخ بطريقة مختلفة، وازاي التاريخ ده ممكن يتشاف من أكتر من زاوية، فعجبت بيه جدا حبيته.
2: حلو.
3: وبدأت تكتب في كشكول محاضراتها عن قصة الحب دي، قد ايه معجبه بيه، قد ايه خايفه تقول له عن اعجابها بيه، قد ايه هو مع الوقت بدا يلاحظ ان هي مركزه معاه ومنتبهه، فبدا يتعامل معاها على انها طالبه في الكليه ويبص لها، هي ما بتتكلمش هو ما بيكلمهاش بس بيبص لها وبيركز معاها لانها مركزه معاه بشغف وبتركيز اكتر من مجرد طالبه منتبهه. فكتبت ده في كيوميات في كشكول محاضراتها.
2: حلو.
3: جاب زميلتها في كلية الآثار، زميلتها دي كانت إنسانة يعني إيه مخبية إن هي مش طيبة، بس بتمثل الطيبة عليها وتتعامل معها انها صديقتها وحبيبتها وكده.
2: حلو موجودة دي.
3: خدت التشكول وعلى سبيل ان هي تنقل منه المحاضرات وكده. ففوجئت بالقصة. وتتبعت الخطة بتاعتها وراحت كلية الاداب. ودخلت مدرج 74 فلقت المعيد دوت وقعد بعيد عنها من غير ما تاخد بالها. وفهمت ان القصة دي الكلام اللي بتكتبه ده مش كلام خيالي، ده كلام حقيقي وهي بتحب واحد. حسدتها على الحب ده.
2: هايل. ها.
3: حسدتها على الحب ده. وان هي كان نفسها هي حياتها
2: اللي تبقى بطلة القصة دي.
3: ان هي تبقى بطلة القصة. وقررت تستغل سلبية سهام. ان هي تبقى ايه. ان هي فان هي القصة دي. وراحت وقالت له ان هي بتحب. وحكيت له كل التفاصيل الدقيقة
2: اللي كتباها سهام.
3: كانت بتكتبها في المحاضرات. فان هي الشخصية. سرقت منها الشخصية. سرقت منها قصة الحب.
2: سرقت منها حياتها يعني.
3: سرقت منها حياتها. سرقت منها حياتها. وفعلا الشخص ده تعلق بيها بالتفاصيل دي. كان بيدور على حد يحبه كمان. فلقى فيها الشخص ده اللي بيحبه ده. وارتبط بيها وجوزها وكملوا حياتهم مع بعض. بعد سنين طويلة الصديقة دي انتهت علاقتها بسهام تماما لما سهام اكتشفت ان هي عملت فيها الحركة دي. بعد سنين طويلة شاء ربنا ان زميلة الزوجة دي تموت. وبالصدفة تقابل سهام الراجل ده
2: ممدوح واسمه ممدوح سميناه ممدوح.
3: تقابل الراجل ده فتعرفها على نفسها وتقول له انا الطالبة اللي كنت بقى كنت بتفرج كنت باجي واحضر وبدأ هو يتذكر يحاول يتذكر يتذكر وبدأت تحكي له القصة. فهو قال لها رد الفعل
2: يا خسارة ضاعت فرصة العمر.
3: بالضبط
2: إن هو الله هو الله يا أستاذ عبد الله. لا لا ما شاء الله. أصل كمان أصل اللي أنت عملته ده حلو بقى لأن كل الناس اللي بعت مسجز أنت عملت اللي هو الناس كانت ما عندهاش الجرأة تعمل الباك ستوري اللي هو إن فيه قصة قبل ما بنبتدي القصة إن إحنا عندنا موضوع قبل ما بنوصل للمشهد ده. فاللي انت عملته ده انا بشكرك عليه لانه ناس كتير كاتبه القصه بدايه من يا ترى حصل ايه بشكل موجز كده لكن انت عملت لا عملت جبت لنا شخصيه دخلت لنا شخصيه اضافيه وعملت ان الشخصيه دي هي البطل الضد يعني الانسان اللي عمل الشر في القصه وانه الانسان ده لا ده قصه جميله كمان يعني فكره الانسان اللي حياته كلها ضاعت من غلطه او من تفصيله او من ان هو كان متاخر انه يعلن عن مشاعره او ان هو يبقى واضح في اللي هو حاسس بيه يعني.
3: بالضبط.
2: فانا بشكرك جدا ده مجهود اشكرك عليه.
3: انا بشكرك انت اللي بتستحس الافكار دي جوانا وتخرجيها.
2: ربنا يخليك. لا ده انا اللي فعلا بشكرك كمان لان انت انا واثقه من ده والمسجز فعلا ابتدت تيجي يعني اللي هو طب احنا هنعمل ايه بعد قصه عبد الله يعني قفلت الجيم على الناس يعني عشان احنا كنا ماشيين في حاجات لطيفه لايت كده انت وديتنا في حته فيها بقى وايه يعني جه في بالي ان رقم المدرج كمان يعني ان انت بتقول رقم 74 حسيت ان القصه ينفع يبقى اسمها 74 اصلا يعني اللي هو الاحداث اللي دارت مدرج 74
3: كنت ورا المدرج ده.
2: ايوه بالظبط انت عشان كده استدعيتها. وعلى فكره كلامك ده برضو يخلي الناس تبقى عارفه ان احنا منين بنجيب الافكار والقصص بنجيبها من تفاصيلنا احنا من يومي من حياتنا من الاماكن اللي رحناها وخرجنا فيها الفرق بس ما بين حد عنده موهبه محتاجه تتلمع وحد ممكن يكون بعيد انه عينه بتلقط ايه عينه بتشوف ايه. احنا ممكن ننزل احنا الاثنين في نفس المكان بس انت تاخد بالك من رقم المدرج وانا اخش واخرج من غير ما اعرف هو رقم كام. فهي ده بس الفرق يعني فعشان كده انا بشكرك جدا ودايما اضافاتك مضيفه جدا جدا اشكرك جدا جدا يا استاذ عبد الله ربنا يخليك
3: وده مش دي فرصه نقطع
2: لا يا نهار ابيض انت ده مش غريب عليك خالص يعني ده حاجه متوقعه يعني جدا المستوى ده وده قريب من كتاباتك ومن كل شيء انت بتقدمه اشكرك جدا يعني
3: ربنا يخليك
2: يا استاذ عبد الله ما تغيبش بقى يبقى تعالى كل فتره كده اصدقاء السيره الذاتيه كمان مش محتاجه مجهود ده هي نص صفحه نص صفحه المساله سهله
3: ممتعه جدا
2: طبعا جدا انا اصلا حتى كنت قلت ده للناس ان انا كنت باخدها في ماده السيناريو وبعمل فيها لنفس اللي بعمله ده يعني كنا بناخد المقتطع او المشهد او اللقطه ونطورها بالطريقه دي يعني
3: بالضبط.
2: فده شيء ممتع جدا يعني واعتقد حتى اللي مش بيدرس السيناريو او اللي مش في الشغلانه يعني لو حد مهندس حد هيبقى معجب بالفكره انك تشغل دماغك يعني
3: حقيقي
2: اشكرك جدا يا استاذ عبد الله وابقى تعالى دايما بقى اشكرك مع الف سلامه مع السلامه
3: باي باي
2: يعني اعتقد بصراحه الاستاذ عبد الله ادانا قصه تعرفنا ازاي كيف تكتب القصه اصلا يعني ازاي بقى انت بتكتب القصه هو اداك الخلفيه اللي وصلتنا للقطه دي بتفاصيلها ودخل بطلة ضد عشان بطلة يعني اللي هو البطل الشرير ده اللي بيظهر بالبلدي كده عشان تورينا احنا ازاي وصلنا للقطة دي. وان الراجل ده لما قابل الست دي اكتشف انه هنا ضاعت فرصة العمر من الخلفية الكبيرة اللي هو حكاها لنا. في ناس كتير بصراحة كاتبة حاجات شبه كده. انا في قصة كان حد كاتب ان الراجل عنده فقدان ذاكرة وان هي مراته وبتنساه. وانا بس انا للاسف المسج راحت بس انا عايزاها ضروري لانها كانت مسج تحفه. وكان بيقول انه هي كل شويه بينسوه, هو بينسى هم مين, وهم بيفضلوا يحكوا له حكايات عشان يفتكر. ده برضو مدخل في منتهى الذكاء او طريقه ذكيه جدا للتعاطي مع المشهد اللي احنا قريناه بصراحه. فدي حاجه اشكركم عليها جدا جدا. يعني في كمان في ايه دي ايه بقى حقيقة عليها اني لخبطتك. انا مواليد 94 بس كانت الدراسة واخداني من الحياة وكنت بسمع حلقات من برنامج منطقتي وبعدين انشغلت شوية عن الراديو ولما رجعت اسمع تاني تابعت برنامجك على طول وبعتلك الحلقتين اللي فاتوا بس ملحقتيش تقري رسالتي. انا هربيت يا سارة, ده انا بشكرك جدا, بشكرك قوي ان انت يعني كنت من منطقتي ورجعتي لقيتيني هنا في ديجافو. شوفي شهد من قبل والله كل الاشياء حصلت باختلاف التفاصيل فعلا. يعني انت زمانك دلوقتي بقى ايه؟ طب قولي كلميني عنك, انت خلصتي بقى دلوقتي يعني بتعملي ايه دلوقتي؟ عشان حاجه حلوه ان حد كان بيسمعني ووقت الدراسه, واكيد دلوقتي انت بتشتغلي او بتعملي بقى حاجه تانية. كلام منطقتي ده من 9 سنين, 9 أو 10 احتمال كمان 10 دي السنة 9 فايه انت فين دلوقتي بقى قولي كده يعني طمنينا عليك. هبة انت صح. كان في المسج بتاعت هبة دي ضروري اقراها يا رب بس الاقيها بسهولة عشان هبة كانت برضو اي حاجة حلوة جدا. يا هبة لو لسه سمعاني بعتي اي حاجة عشان المسج بس تطلع فوق فعرف اقراها. هبة صح هبة قالت ايه, هبة كانت فين؟ طب لحد ما هبة تبعت لو سمعاني في كمان والله انا بقول ان هو كان متقدم لها في نفس الوقت كان متقدم ليها شخص تاني ظروفه متاحة للزواج والاهل كانوا موافقين ان هو كان ليه فرصة, الاهل كانوا موافقين على الشخص اللي متقدم لها وممدوح ده كان عنده فرصة عمل كبيرة جدا برا مصر والمفروض يسافروا سوا ليتجوز واحدة يسفرها معاه يعني, لكن ظروف اهل البنت كانت صعبة قوي واللي كان متقدم لها كانت حالته المادية كويسة فواضح ان هو كان هيرفع من شأن الاسرة يعني والظروف كانت هتبقى افضل عشان كده هي ضحت بحبها عشان اهلها يبقوا حالتهم احسن وهو زعل وتأثر جدا وكان مفروض عليه انه يختار يا مستقبله يا حبه. وهو لما شافها بعد السنين قال لها كده اكيد اتجوز ومعاه اولاد عشان كده قال لها الفرصة ضاعت واكيد مراته مشيت معاه مشواره فمش معقول يضحي بيها. دي برضو قصة فيها ملمح انساني كده وملمح ايه يعني علاقة بانه الانسان يعني بعد ما لقى الفرصة بعد زمن لا هو شايف انه يعني حلو الوفاء اللي كان في الاخر ده ان هو مش بقى من عارفين فيلم اغلى من حياتي بتاع شادية وصلاح ذو الفقار اسمه اغلى من حياتي صح؟ هبة لو سمعنا برضو هبة هتقول لي اللي هو فكرة ان انت بعد ما بتلاقي الحب اللي ضيعته زمان او اللي ضاع منك لظروف كتير بتقوم واخد الفرصة تاني وتتجوزها. هو اتجوز شادية في السر لكن هنا هو بيقول لا هو مش هيضحي بالست اللي مشيت مع المشوار. افكار نيرة وجميلة جدا جدا. نسمع توليد بقى
0: وإليانا هنعيش اغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تابعونا على facebook.com/nujumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: والله يا جماعة بجد يعني زي ما قلت لكم كده في الأول بجد، شوف حتى ابتديت أتلعثم من كتر الفرحة والسعادة إنه لما بنلعب اللعبة دي، هي لعبة رهان على حدف طوب. أنا بكون داخلة إيه بركة كده يعني، لو إن شاء الله يعني، لا هي بحاجة أنا واثقة فيها بنسبة كبيرة، وإنتوا دايما بتأكدوا هذه إن لا الناس، وزي ما قال عبد الله كده إن الناس هتتجاوب معايا، وزي ما هو قال إنه لما بنزق في القعدات بتاعت العصف الذهني ونحن نقعد نفكر كده الناس بتعلى. يعني في ناس بعتت قصص، ولما لقيت الكلام سخن بعتوا قصص تانية اكتر. يعني كان في بقى طلب جماهيري ان عايزين نعرف هبة القصة، يعني كانت نجوان بعتها بتقول المسج بتاعت هبة: ازيك يا هي، حاسة انك وحشاني جدا، يا رب تكوني بخير. بالنسبة للقصة الحقيقة انا رحت الاول درج كل شيء. ممدوح كان بيحب سهام زمان وهم في الجامعة، وما كانش عنده الجرأة انه يصارحها وياخد خطوة، وهي حكيت له ازاي اتعرفت على جوزها وحبته بعد ما كانت معجبة بيه، بس كانت مش عارفة انه كان بيحبها لانه كان مش بيبين، وقال خسارة لانه كان هو السبب انها تتعرف على جوزها، بالذات انها كانت بتبادله نفس الشعور. هو كان مندهش انها لسه خفيفة الظل زي زمان، عشان كده قالت له مفيش داعي ان الواحد يتحرج وان هو يتحرج يضحك في السن ده او يضحك بعد السن ده، بس أتمنى الوحي يجيلي وأفكر في قصة تانية. بس فكرة الزهايمر حلوة قوي. هبة في سياق آخر: يا هبة جميل جدا جدا، وأكلمك بتفاصيل أكتر بقى كده، بس عجبني جدا طبعا. بالنسبة لفرصة العمر، هبة برضو بتقول أعتقد الأول، حلوة قوي برضو البوينت فيو دي في رأي هبة في فكرة فرصة العمر، وأنا أتفق معها بنسبة كبيرة جدا. يعني أعتقد الأول إنها ممكن تكون شغل، بعدين اكتشفت إنها مواصفات ممكن تكون إنك تقابلي شخص عمرك ما كنت هتعرفي تقابليه من غيرها، تقصد من غير فرصة العمر، من غير ما الفرصة دي تيجي، الظرف يعني، نقدر نقول من غير ما الظرف ده يجي يعني. ومش شرط يكون علاقة عاطفية، ممكن صداقة مع ناس حقيقية بجد، ربنا يرزقنا جميعا بأصدقاء حقيقيين. دي تبصي تحتها مليون خط يعني. أيوة الفيلم أغلى من حياتي، أنا قلت هبة هي اللي هتنقذني، هبة هي اللي هتقول إيه الفيلم ده فيلم إيه يعني. في كمان فين بقى؟ ايوه المسج اللي انا بدور عليها، يوستينا: بالنسبه لفرصه العمر، هي متمثله في حاجه معينه نفسي تحصل، لكن انا بعتبر ان في ناس بنقابلهم في حياتنا بيكونوا فرص لينا، مش شرط علاقات عاطفيه لكن علاقات قيمه وحقيقيه عموما. زي كلام هبه كده، كلام سليم جدا يعني. اما بالنسبه لمدام سهام والقصه اللي قالها اللي قالتها الاستاذ ممدوح، انا شايفه انه استاذ ممدوح كان فاقد الذاكره وهي مراته. بصوا بقى هنا هي راحت فين يعني، كان فاقد الذاكره استاذ ممدوح، هو اللي كان فاقد الذاكره، بصوا بقى الجمال، وهي مراته عادي. والحقيقه انه كان قاعد بالغلط على كرسي بعيد، لكن لما شافها ولسه لما شافها يعني رجع، اللي هو بقى ايه، زي ما قلنا في طيف واسع جدا في الفكره دي، علاقه بالنسيان وفقد الذاكره والزهايمر، يعني موضوع كبير ده ما ينفعش يختصر في ان الحد اهل ان هو ياخد باله من طفله او كده او لا الموضوع كبير جدا يعني. فهي بتقول كان قاعد بالغلط على كرسي بعيد، لكن لما شافها ولسه بيشوفها على انها حبه بتاع زمان، مش فاكر انهم متجوزين، بس شايفها صغيره زي زمان، وراح يسلم عليها، وهي عشان عارفه حالته مش بترفضه ولا بتقول مزعقه او اي حاجه، بالعكس بتتعامل مع كل مره يعمل ان هو ايه شافها من جديد يعني. وفي كل مره بيتوه ويرجع يسلم عليهم كان بقالهم زمن ما تقابلوش. المهم انها حكيت له قصه حبهم اللي كانت صعبه بس ما كملتش للاخر، وهو طبعا مش فاكر فاتسحل في القصه وقال لها: يا خساره ما استغلتش الفرصه. ده برضو طرح ذكي جدا جدا، هو كده حولت الادوار، هي ما بقتش الست هي البطله، لا ده بقى الراجل هو اللي عنده مشكله في الذاكره، والراجل هو اصلا راجل عمال كل شويه بيتوه من اسرته نظرا للمشكله دي. فهي بصراحه هنا لا شايفاها بشكل جميل جدا بالنسبه لي. هي كمان بعتها لي تاني، شكرا جدا جدا يا يوستينا. انا حاسه انك اول مره تسمعينا يا يوستينا، فلو ده حقيقي بلغينا قولي لي بقى لو انت اول مره تسمعينا، واتمنى ما تكونش اخر مره خالص. لو انت يعني لو الاداء ده اتمنىك تبقي معانا بقى كده، ايه من الناس صحابنا اللي بنتكلم ايه كل شويه بنقعد نلعب مع بعض العاب شبه كده. يوستينا بتكتب فاعتقد هتقول بقى اول ايوه اول مره فعلا اعتقد اتبسطتي بقى تبقي تيجي على طول. اهدي لك بقى اغنيه ساموزين عايشني انا بسمعها معاكي لاول مره فمش عارفه الكلام هيبقى ماتش لاي درجه يعني بس خلينا نسمعها مع بعض كده ونرجع نقول حاجه مهمه قوي نختم بيها الكلام ليها علاقه بكل الكلام اللي اتقال ودتني على فكره انا ما كنتش ممكن يعني ما كنتش محضره قوي انتوا اللي ودتوني على فكره ان انا اتكلم عن حاجه على يعني انطلاقا من كل كلامكم او القصص اللي انتوا ايه اللي انتوا الفتوها النهارده كده على الهواء. نسمع باقي ساموزين.
0: ساموزين عايشني اغنيه جديده.

والله يا جماعة شكرا قوي، شكرا جدا والله على كل المسجز الجميلة والناس اللي بتسمع لأول مرة، ويتمنى يا يوستين الأغنية تكون عجبتك عشان بتسمعينا لأول مرة كمان. عايزة بس أقول حاجة للناس اللي بتبعت فويس نوتس، أنا مش هعرف أسمع فويس نوتس لا على الهوا ولا حتى أوف إير، هيبقى حاجة صعبة يعني، يعني فياريت الكلام يبقى كتابة يعني، لو أنا حكي القصة فويس نوت فمش هعرف أسمع ده. فياريت بس نبقى الحاجات مكتوبة، ويا سلام بقى لو نلتزم بالكتابة زي دكتورة هبة الله يكرمها يا رب كده ووفقها في حياتها، كاتبه الكلام مرصوص ورا بعضه مش داخل في بعضه، خليتني اقرا المسج كده حسيتش بيها، فلو نعمل زيها تبقى الحياه جميله. انا بقى كنت بقول لكم ان كل المسجز والكلام والقصص اللي تم تاليفها دي، وده شيء عظيم اتمنى دايما نبقى ربنا يدينا العمر والصحه نعمله كده، فكرتني بكتاب لسه حتى كنت بقول للزميل العزيز بسام اوف اير يعني زميلنا في السوشيال ميديا الصديق العزيز، انه كان في كتاب اصلا لو تفتكروا كنت من فترة طويلة أعتقد مش يعني في كلام مع كبار أو في كيمياء كنت اتكلمت عن الممرضة الأسترالية اللي هي اسمها براوني أو براوني تقريبا، مش عايزة أقول الاسم غلط، إن الست دي كانت مسؤولة عن، هي ست من أستراليا وكانت مسؤولة عن الحالات الناس كبار السن اللي حالتهم حرجة أو الناس اللي هي يعني إيه أمراضهم مستعصية وإن هي بتعيش معاهم أيامهم الأخيرة. فست دي عملت حاجة ملهمة جدا، هي كتبت كتاب بتحكي فيه عن أكتر خمس حاجات اجتمع عليها كبار السن إن هم يعني يقولوا إنها حاجات ندموا إن هم ما عملوهاش. وبالمناسبة في ناس في الكتاب قالت إنها ما ندمتش، إنها ما ندمتش على حاجة، وإنه لو رجع بيا الزمان ألف مرة هعمل نفس اللي عملته تاني كل مرة، في ناس عملت كده. لكن أكتر الحاجات اللي كانت لافتة في الخمس أشياء دول هي الناس اللي فكرت مثلا أو اللي قالت إنها ندمت إنها أدت الشغل زيادة عن اللزوم، انها الشغل كان بالنسبه لها حاجه قويه جدا وان الشغل كان بالنسبه لها كان بتبديه على اي حاجه في حياتها. للاسف احنا بنعيش في عصر يعني غصب عننا الشغل بيسحب من العمر والحياه، واتمنى ان كلنا ولا استثني نفسي نعرف نهندل ده. وناس تانية اتكلمت عن الاصدقاء ان هي ندمت ان هي ما حافظتش على صداقات على مدى بعيد وخسروا اصحاب كان ممكن جدا ان هم ما يخسروهمش. وناس ثالثه اتكلموا على او التفصيله الثالثه يعني ان هي اتكلموا على ان هم كان نفسهم يعملوا اللي نفسهم فيه من غير ما يخافوا من الناس، دي بقى تحتها ديشليون خط لان دي قافة حارتنا خايفين من الناس، يعني مش النسيان كده زي ما قال نجيب محفوظ كاتب قصتنا النهارده، لا هو يعني ان احنا خايفين من الناس اللي هو خايفين المفتك عشان ما حدش يقول حاجه، فعشان كده في ناس بتعيش حياتها كلها هي خايفه تعمل تصرفات عشان الناس هتقول ايه. ففي ناس قالت انها لو كانت رجع بيها العمر هي ندمت جدا ان هي اخرت حاجات نفسها فيها عشان خايفه من الناس. وناس اتكلمت ان هي ما كانتش بتعبر عن مشاعرها، ان هي ندمت على كل الفرص اللي ما ادتهاش لنفسها انها تعبر عن مشاعرها للناس اللي بتحبهم بما يكفي. ودي برضو من آفة من آفات حارتنا يعني، كنت قبل كده اتكلمنا مع بعض على الهوا وفي كذا حاجة اعتقد في حياتي اتكلمت في القصة دي، ان فكرة ان احنا متعودناش يمكن في بيوتنا ان احنا نحضن بعض، ده بجد ده شيء مشروع وحميد جدا وصحي لأبعد الحدود يعني، ما تعودناش على كده. ممكن برا نبقى بنمارس الحب مع الناس وبنقول كلام عظيم، لكن ما تعودناش في دوائرنا القريبة ان احنا نحضن بعض ونقول لبعض كلام حلو وداعم للناس اللي من اهلنا، بنعتبر اللي هو ايه العشاء موكلنا كده، ان هي علاقات هتستمر وهتتوغل يعني. فبراني دي بصراحة الكتاب ده عظيم، والكتاب ده ما كانش كبير على فكرة يعني، مش كتاب كبير ينفع يتقري، وهو ممتع جدا ولذيذ وبتحكي فيه عن نماذج كمان من الكلام اللي اتقالها، وفي حتى فيديوز كتير قوي على الانترنت يعني عن ناس بتقول ان لو رجع بيها الزمن هي كانت اتعلمت الرقص، كانت اتعلمت مش عارفه ايه، حكايات انسانيه نستقبلها بصدر رحب كده وما ناخدهاش بعنف لا ناخدها بانسانيه يعني، ان الناس بتقول احلام وطموحات كلها طموحات واماني، من حق كل انسان ان هو يحلم يعني. انا اتبسطت جدا جدا معاكم النهارده، ببسط قوي من الحلقات اللي بتكون مختلفه يعني، ما بتكونش فيها الحاجات بشكلها التقليدي وبشكلها العادي ان احنا نحكي قصه ونقعد نشوف دوافع الناس، لا احنا هنا احنا اللي بنعمل القصه، احنا ايه احنا القصه اصلا، فده في حد ذاته شيء عظيم اشكركم عليه. دايما اقول لولاكم انا ما كنتش هعرف اعمل النوع ده من الحلقات اطلاقا، لولا اني ببقى عارفه ان الناس هتبقى سنداني في حاجه زي كده يعني، اشكركم جدا. وإن شاء الله نتقابل الأسبوع الجاي بألف خير مع قصة جديدة بقى، وممكن نلعب لعبة جديدة برضو، إيه خلينا نشوف الدنيا كده إيه شايلة لنا إيه الأسبوع الجاي إن شاء الله. أنا كنت معاكم على الهواء لمدة ساعتين أي عبد العاطي، وأشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي بألف خير. أسمعكم أسيبكم دلوقتي مع أصالة.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها ايه؟
4: نجوم اف ام تي في.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV، تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: بقول لك ايه
1: على نجوم اف ام؟
0: ايه
1: مش هنبطل اغاني؟
0: اوعدك يا باشا
2: اكسكلوسيف نجوم اف ام. عمرو دياب جيت لك، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش صباحك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟

معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش اتجرح واتعلم ولا بأساذج وسط الناس ما بلاش تستنى اي حاجة من اي حد صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد ولا اقولك كويس انه سابك يعرف قيمة غيابك العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابة يمكن عشان غلابة

0: عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.
2: جديد نجوم اف ام عزيز عبدو يا خلي أغنية جديدة على نجوم اف

جديد نجوم اف ام. عزيز عبدو يا خلي، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفة.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
6: يا حبيبتي ذاكري،
7: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
6: بعدين بعدين
7: بعدين بعدين.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

استنوا فريق حلم ممثل مصر والحائز على بطولة الجنوان كاب العالمية لكرة القدم. هنسمع حكايتهم الملهمة ورحلة كفاحهم اللي وصلتهم للفوز بالبطولة في حلقة خاصة من في الاستاد مع محمد عبد الوهاب بوبا يوم الاثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: قولي أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: ومختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنع.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: دلوقتي جماعتكم معه مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مش عادي. عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. حلقة من الحلقات اللي هيبقى فيها كلام كتير، نظرا لان موضوع النهاردة هيكون موضوع فارق شويتين في هذا البرنامج، نظرا يعني ايه لمقارنات اللي هتبقى فيه كتير. ولكن خليني اسلم عليكم في البداية قبل ما ادوشكم واقول لكم النهاردة هشغل دماغكم بايه بصراحة وايه الموضوع اللي هتكلم معكم فيه النهاردة. خليني اسلم عليكم واقول لكم ان انتوا تسمعوا يوسف بركات على الهواء مباشرة كل يوم حد واربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل. بادئين حلقتنا دلوقتي. خليني اقول لكم ان انتوا ايا إن كان الاغنية اللي عايزين تسمعوها يلا بينا ابعتوا لي على الواتساب على 0155955006 او كلموني على 3835022 نظرا ل يعني ممكن ايه مداخلاتكم عشان نبدا نتكلم مع بعضينا في موضوع النهارده. اول حاجه عايز اقول لكم يعني لو انتوا دلوقتي على طريق ان شاء الله توصلوا بالسلامه، ولو انت دلوقتي بتكلمني وانت قاعد في البيت فجهز مشروبك الجميل وحاول تستعد معايا لحلقه جديده نفصل بيها عن الدنيا كلها. موضوع شويه هسحلك معايا فيه ولكن هيكون هروب كده من هذا الواقع. ليه؟ انا بحسبها كده دايما، اي حلقه اكون موجود معاكم فيها بحس ان انا ايه تعالوا نبعد خالص عن كل الضغوطات والروشه اللي بتبقى في الحياه وتعالوا نقعد مع بعض قعده لمده ساعتين نتكلم فيها وندردش مع بعضينا. احب اقول لك ان لو انت عمرك ما بعتت على الواتساب وعمرك ما كلمت اي برنامج فان شاء الله تكون هذه هي الفرصه الكويسه. ليه؟ لان انت مش لاقي احسن من كده. هتقول لي ليه برضه؟ هقول لك لان يعني صباح الفل احنا بنبقى قاعدين مع بعضينا قعده جميله، قعده صحاب وعيله كده مع بعضينا، فاحب اقول لك ان هذه هي انسب فرصه. ودايما خليني افكرك ان انا هبقى امين جدا على ايا كان الافكار اللي انت بتفكر فيها حتى لو كانت بالنسبه لك غريبه. يعني هدوشهم انا هقول كده، ممكن تكون افكار مختلفه طول الوقت تلاقي دماغك بتشغلك في حاجات ممكن تبقى فاكر ان انت لوحدك اللي بتفكر فيها، فحب اقول لك ان هذه هي ان شاء الله المساحه الامنه لوجودنا هنا مع بعضينا، وهذا هو البرنامج اللي انت بتتلقى فيه جميع الافكار ايه الغريبه اللي طول الوقت بنفكر مع بعضينا بحاجات حياتيه واجتماعيه وانسانيه وكده، ولكن دايما بتبقى انا لوحدي. لا انت مش لوحدك يا معلم، احنا هنا بنفكر في كل اللي انت عايزه. خليني بقى ادخل معاك وافكرك واعرفك يعني ايه موضوع الحلقه النهارده. هو بصراحة موضوع شغل بالي كذا مرة، نظرا ان هو موضوع ايا كان الاجيال اللي فيه، ايا كان الاجيال اللي في الدنيا، ايا كان كم البرامج اللي ممكن تكون موجودة في الدنيا من منذ بداية الراديو بقى والتلفزيون وكل الحاجات دي كلها لحد اخر الخليقة خالص، هتلاقي الفكرة دي موجودة ومتأصلة في كل جيل، الا وهي فكرة ان انت وانت في سن صغير شويتين. ايوه انا بدأت اشرح لك اهو موضوع الحلقة النهاردة، فركز معايا. دايما بتلاقي نفسك وانت صغير بيبقى فيه حاجات كده بشكل تلقائي من نفسك، مش عارف بقى بيبقى فيه تفاوت في السن. يعني تلاقي مره وانت في اعدادي مثلا في كان ناس هما في ابتدائي، ناس هما في اعدادي، ثانويه عامه، يعني ايا كان الفتره الزمنيه والفتره العمريه ليك او ليكي، بتلاقي دايما انت بتقعد تفكر انا لما اكبر مستحيل اعمل كده، انا لما اكبر مستحيل اعمل الحاجه الثانيه دي، مستحيل اعمل الحاجه الثالثه دي. فبيجي لنا 100 فكره في 100 اتجاه، وبتلاقي نفسك في مليون فكره لا انا مستحيل اعمل الحاجات دي خالص، ده انا لما اكبر هبقى مش عارف ايه. وتلاقي دايما الافيه الشهير اللي ممكن يكون متواجد على الانترنت في السوشيال ميديا ميمز وحاجات كده اللي هو ايه انا 25 سنه ديت هكون بساعد بقى الناس اللي محتاجه وهكون مكتفي ماديا ونفسيا وعاطفيا، وعارف انت الحته دي 25 سنه دي انا هوصل بقى اللي انا عايزه وبتاع. بتلاقي نفسك 25 سنه انت اللي بتقول هيلب حد يساعدنا يا جماعه مش عارف ايه وبتاع. فبتلاقي دايما سخريه كده من القدر ان انت لما بتكبر وتنضج بتعمل كل اللي انت قلت مش عامله عادي خالص. المفارقه دي دايما بحب اتامل فيها نظرا لان انت بتقول الوقت اولا بتلاقي نفسك بشكل تلقائي بتفكر كده، ثانيا بتحصل بشكل جذري في كميه افكار غريبه. بتلاقي نفسك كبرت في نص العشرينات او اخر العشرينات بدايه الثلاثينات، نص الثلاثينات اخر الثلاثينات. وانا مش زمان صحابي اللي كانوا بيشربوا سجاير هناك دول كنت بقعد اقول يا لهوي مستحيل طبعا، يعني انتوا ازاي يا جماعه بتعملوا كده بتدمروا صحتكم جدا وبتاع. هل بتتبسط لما بتلاقي نفسك اتغيرت وغيرت رايك، ولا بتحس ان هو انا الصح زمان ولا الصح انا دلوقتي؟ يعني دايما بيبقى فيه التساؤل بتاع مين الصح ومين الغلط. طب هل انا عشان كنت وانا صغير جه في دماغي كم التساؤلات اللي في دماغي بتاعت لا انا مستحيل اعمل كده لما اكبر؟ طب هل دي كانت سذاجه مني وكنت صغير معرفش كم الضغوط بتاعت الحياه وكم متعرضتش لكم زي ما تقول ايه الصدمات بقى ولا كم ان انت يتعرض عليك حاجات كتيره في حياتك عموما. فكنت فاكر ان انت عشان زي اللي بيقولوا كده ايه اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار, فاهم انت المبدا ده. فبتلاقي نفسك طول الوقت بتفكر هل التغيير ده مو انا كنت لازم تبدا تبرر لنفسك, ولا ده انا فاشل جدا, ده انا بوظت كل الاحلام اللي كنت عايز اعملها وانا صغير ودلوقتي بقيت بني ادم تاني خالص. اه طبعا بيبقى فيها سنه كده, بعضهم من اغاني كايروكي وبعضهم من الاغاني بتاعت ايه ان انت بتبقى قاعد في لحظه حزن كده اللي هو اتغيرت جامد انا ما كنتش كده والله. وتجي لك بقى الافلام طبعا ايه الهوليووديه الجميله اللي بتبقى تلاقي واحد بقى بيبص في المرايه يروح كسر المرايه وباصص على نفسه تلاقي حته صغيره بس اللي هو ايه ده اتغير جامد ان كان يعني. بس طول الوقت بتحس ان دايما كان في تفكير بيجي لك وانت صغير, وبعض المبادئ اللي انت بتقول انا هفضل متمسك بيها, بعض الافكار اللي بتبدا تقول انا هفضل متمسك بيها ومستحيل اعمل كده, لا هعمل كده, لا مش هعمل كده, لا هعمل كده وبتاع. في الرحله في النص بتلاقي نفسك اتغيرت تماما لحد سن معين اللي انت ممكن تكون واقف دلوقتي وبتسمعني فيه. حلو, دي الرصه اللي في البدايه سحلتك معايا ودخلتك جوه تفكيري. خلاص هسالك بقى سؤال جدا الا وهو عايزك النهارده تفتكر وتشوف ايه الحاجه اللي وانت صغير قلت مستحيل اعملها ولكن لما كبرت ونضجت عملتها عادي. هل بالشكل السلبي او بالشكل الايجابي, عايزين على قد ما نقدر كده ايه نستعرض مع بعض بعض الافكار, وفي نفس الوقت محتاج ايه الهدف في الاخر ايه يعني. اول ما نقفل الحلقه دي استفدنا ايه يعني يا عم بعد الساعتين دول؟ اتمنى تكون في الاخر زي ما تقول كده دايما بيبقى جنتل ريمايندر كده اللي هو تعالى نرجع تاني يا معلم على التراك, لان انا اصلا محتاج ايه اللي يرجعني تاني على التراك. انا بتكلم معاك كيوسف اللي هو محتاج تاني اللي هو لا انا ليه وقفت ده, طب انا الرياضه دي ليه كسلت, طب هو انا ليه بطلت اكل كويس, ما كنت باكل مش عارف ايه, طب ما انا كنت بصحى بدري جدا وبظبط الدنيا اهو. فبيبقى في دايما سكك كده انت بتلاقي نفسك انحرفت عنها وبعدت خالص عن التراك بتاعك وبعدت خالص على الديستنيشن والوجهه اللي انت كنت المفروض رايحها, وبتلاقي نفسك روحت في حته ثانيه خالص. ايا كان سنك كام, ايا كان بتعمل ايه في حياتك, ايا كان شغلانتك ايه, حب اقول لك ان هذا البرنامج لجميع الفئات العمريه ولجميع ال مش عارف بقى اسمها ايه الفئات العمليه يعني كل البشر. اتمنى تكون بتشارك معايا النهارده. هتبعتولي على ايه؟ على 0155955006, اما رقم التليفون هو 38350220. نطلع فاصل وبتسمعوا اي حد اسمه يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في موجودين مع بعض لسه بنبدا الحلقه, ما تروحوش في اي حته. فاصل سريع ونرجع تاني.

لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنع.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
1: عشان نفهم بعض
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم FM. انتوا لسه معانا.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0-15-59-55-1006. اما رقم التليفون هو 38-35-022. حلقه بدايه الاسبوع، حلقه يوم الحد، وبكون موجود معاكم كل يوم حد واربع وخميس من الساعه 12 للساعه 2 بالليل على الهواء مباشره. طيب، ايه سؤال النهارده؟ بسألك دلوقتي وبقولك ايه اللي اتغير في شخصيتك، ايه اللي اتغير في طباعك، ايه اللي اتغير في حياتك عموما. وكان في قرارات كتيرة ممكن تكون قررت وانت صغير انه لا انا مستحيل لما اكبر اعمل كده، بس اكتشفنا ان انت دلوقتي بعد ما كبرت ايها الشخص اللي ممكن تكون انت شايف نفسك ايه، فشلت جدا في ان انت توصل للي انت كنت نفسك فيه، ولكن ان كان بقى اللي حصل ما وصلتش لده. ايه الحاجة اللي اتغيرت في تفكيرك وعايزين نعرفها بس كده يا سيدي. هي دي القصة، انت ليه مكبر الموضوع؟ ماشي، نقرأ بقى الرسائل اللي الناس بعتتها على الواتساب ونسلم على الناس. انا عايز انام يا يوسف، عندي شغل بكرة بس عايز اتفرج على الحلقة برضو. اجل الحلقة لبكرة. طب ما انت بعد بكرة يبقى عندك شغل برضو حبيبة، ما اختلفناش. صباح الفل عليك يا حبيبة، اقعدي شوية كده وبعدين ابقي نمي. يا يوسف عامل ايه النهاردة؟ انا نهلة بطلب منك اغنية عمرو دياب، احنا اتأخر عتابنا تقريبا، صح كده؟ دي نهلة. صباح الخير يا نهلة وحاضر، هحاول اشغل لك اغنية عمرو دياب بس كده. ازيك يا يوسف؟ عايز اسمع اغنية غمضت عيني لرامي صبري. حاضر. مش كده اسمك بس هو رقم اخره 857. صباح الورد يا جو، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. انا تمام يا مريم، انت عامله ايه؟ حلقه موفقه العادة، وما بتسمعك معايا النهارده وبتسلم عليك. صباحي لست الكل، منوره الدنيا والله العظيم. يا ام مريم، خلينا كل حلقه نقول يا ام مريم. انا دينا بسمعك من نيويورك، وممكن تشغل اغنيه تذكرتي رايح جاي. ماشي، حاضر حاضر يا دينا، وصباح الفل عليكي. ازيك يا جو، عامل ايه؟ بسجل حضور وبطلب اغنيه محمد الشنوبي الجديده. حاضر. دي مروة، كمية أغاني كتيرة. حاضر، هحاول أعمل كده. طيب حبيب قلبي، والله بفضل استنى الحلقة بتاعتك كل مرة. مساءك ورد، صباح الفل يا كبير. أنا كنت 145 كيلو وكنت فكر أن عمري ما هخس، والحمد لله عملتها. أنا دلوقتي 37 سنة، الحمد لله رب العالمين، بقيت رياضي محترف. الله، حلوة دي، جدع أن أنت جبت برضو الموضوع بتاع الحلقة من السكة دي. إيه الحاجة اللي أنت كنت ممكن تكون متخيل أنت مش تعرف تعملها خالص وعملتها؟ ده محمد علي، صح كده؟ ده الاسم المكتوب على الواتساب. فمنور الدنيا ابو حميد، والله جدع يا عم. مساء يا جو، مساء النور يا منة. وانا صغيره كنت بقول مستحيل اشتغل مدرسه نهائي، على الرغم ان خالته الله يرحمها كانت دايما تقول لي انت قبل النظره. بس اول شغل ليا كان مدرسه، وكنت بقول مستحيل اشتغل شغل يخلص متاخر. بعد التدريس اشتغلت كاستمر سيرفيس، وكان الشيفت بيخلص متاخر جدا. كنت بقول مستحيل اعمل دايت، انا بحب السكريات بشكل رهيب. دلوقتي بقالي 7 سنين في دايت ومش بستحمل اي حاجه فيها سكر. كده انا اكتشف حاجه منا، ان اي حاجه انت هتبداي تقولي مش هعملها هتتعمل. فقولي مثلا ايه، انا عمري ما هيبقى معايا فلوس مثلا، هتلاقي الدنيا معاك رايقه. يعني حاولي تفكري في السكه دي. حد قال لك انك رايق قوي قوي؟ عايز اسمع حاجه لاحمد سعد او بهاء سلطان. ماشي، يبقى رايق قوي ده. طب محمد بتحاول ايه تطبل لي عشان اشغل لك الاغنيه؟ هحاول. حضره محمد بيقول لي سلم لي على نوره وعلي صافي. مساء الفل وصباح الفل قصدي عليكم جميعا. صباح الجمال عليك يا يوسف، ده حماده المصري. صباح الفل عليك يا عم حمادة. حبيبة بقى بتقول ايه، دي حبيبة تانية غير حبيبة الاولانية. كنت وانا صغيرة بستغرب جدا اي حد بيسمع ام كلثوم وعبد الحليم والناس دي. دلوقتي انا مش بستوعب ازاي في حد مش بيسمعهم اصلا بجد، وبقيت بعشقهم. فاهمك جدا، انا كنت كده على فكرة ام كلثوم. كنت وانا صغير بقعد اقول ايوه يعني هسمع ايه، وبعدين دي الحفلة طويلة جدا، وبعدين مزيكا قد كده. واكتشفت ان انا اصلا يعني المزيكا دي كانت عبقرية لوحدها. صح، انا متفق معاكي يا حبيبه. صباحك زي العسل يا جو، اثبات حضور من اول حلقه. صباح الفل عليكي، كنت مستني اسمع البرنامج جدا. اهلا اهلا اهلا. دي ياسمينه بتقول لي منور الدنيا كلها، معاك ياسمينه احد احفاد تيتا اميره. اهلا وسهلا. طب هل انا على علم بحوار تيتا اميره ده ولا انا متلخبط عشان بنسى؟ حقك عليا. مساء النور. ماشي، ممكن تكون حاجه عندكم في العيله اصلا، مش شرط كلها علاقه بيا. طب صباح الفل لتيتا اميره برضه. مساء النور يا يوسف، معاك جنجونه احد احفاد تيتا اميره. ده في حوار، عامل ايه؟ متجمعنا وبنات خالتي. جمعت، فهمتكوا كده. عشان كانت الحلقه اللي فاتت بتقول يا يوسف احنا 4 بنات، انا واختي وبنات خالي الاثنين، فانا فهمت كده. فهمت. التجمع العائلي الجميل. صباح الفل ليكوا، تحيه لتيتا اميره تاني. متجمعنا وبنات خالتي، بنات خالي سلا ونور وياسمينه اختي، بنتفرج عليكوا، حابين نسمع اغنيه وجع الهوى. حاضر. حلوه وجع الهوى دي، هشغلها لو سمحت. عايزين نسمع توليت. حاضر يا منى. حاسه قالت لي كده، اللي هو فاهم فجاه كده منى وهي بتتكلم معاها راحت عامله كده، يوسف احنا عايزين نسمع توليت. فاللي هو خضتيني يا منى. الله. طيب مش نايمه كويس بقالي يومين يا يوسف؟
مش هقدر اساعدك يا حبيبي، مش هقدر اساعدك والله، لان انا عايز اللي يساعدني في حوار النوم ده حبيبي، واتكلمت فيه قبل كده. مساء الخير يا جو، انا زعلان او زعلانه منك. ازاي انا زعلان او زعلانه؟ انتوا ازاي عاملين السلاش دي؟ لانك ما ردتش المره اللي فاتت. ما انا مش فاهم انت مين ولا انت مين، فهموني. ايه بعت لي نقطه كده، صباح الفل يا ايه. يعني عموما ما تنسانيش عمو يوسف، ايه حوار عمو يوسف ده؟ انا سوسن، عايز اسمع اغنيه اصاله الجديده. حاضر حاضر يا سوسن، صح اسمك سوسن؟ ايوه انا سوسن، قالت لي انا سوسن. اي ازيك يا يوسف، انا جانا بسمعك على طول، بس اول مره اكلمك. قول لي بقى موضوع الحلقه عشان اخرت النهارده. ماشي، موضوع الحلقه النهارده عن ايه هي الحاجات اللي احنا بنبدا نقول من واحنا صغيرين انا مستحيل لما اكبر اعمل كذا، سواء بقى بالسلب او بالايجاب. يعني واحد مثلا يقول ايه، زي ما مثلا لسه منا قايله اللي هو انا مستحيل اوقف سكر وافضل اعمل دايت وحاجات كده، بعدين نكتشف ان منا جدعه جدا وظبطت الدنيا وعملت كده، عملت وقفت سكر خالص، وهكذا بقى حاجات في السياق دي. في السياق ده حاولوا تبعتوا لي على الواتساب على 0155955006. بما اننا بنتكلم عن الاختيارات وكميه الحاجات اللي ممكن نكون بنتلخبط فيها طول الوقت، فبيبقى دايما في تساؤل في دماغنا، هو احنا بنساوم ليه؟ دايما في مساومه، ليه دايما بنختار بين الخير والشر؟ ليه دايما بيبقى في هذا التساؤل الصعب جدا جدا جدا جدا؟ صح كده، نسمع مساومات ونرجع تاني.

دكتور قطعين من دانم داليا هدايا علشان تشميرتكم، وانا كنت بساوم ام اديني فلوس من جنب هدية عيد الام، وساومت سلالم بيتنا ان انا مش حجري عليها وقصادها ما تتعبنيش، وساومت كتير دكتوري علشان يكدب على والدي ويقول له ابنك حيعيش.

صباح الفل يا اسر مزيع، تسلمي لي يا ماجي. والله يعني ده كلام كبير عليا خالص خالص خالص. انا اللي اتغير فيا، بقيت اهدى بكتير وما بقتش بتعصب ولا بتقمص. كنت زمان قموصه قوي، دلوقتي لا خالص، بلتمس 700 عذر وبفترض دايما حسن النيه. ما كنتش بحب مسلسل حديث صباح ومساء وبخاف منه زمان، دلوقتي من المفضل، من المسلسلات المفضله اصلا. وسلامي لمنى وآلاء، وعايز اسمع اغنيه طواحين لموسكو. حاضر، صباح الفل على منى وآلاء. وانا من وانا صغير حاسس ان انا مختلف عن اطفال كتيره في القصه دي. انا من وانا صغير بحب حديث الصباح والمساء، المسلسل ده، لان هو اصلا يعني لعيلتنا كلنا حاجه اصلا، يعني دايما بيبقوا شافوا حاجه في عيلتهم من المسلسل ده، وهو من المسلسلات اللي دايما لامس كل الاسر المصريه بطريقه ما. دايما العيشه بتاعت مصر، هو جسد جدا العيشه بتاعت مصر في فتره من الفترات، فكل الناس المسلسل ده دخل بيتها بطريقه او باخرى يعني. فبس من وانا صغير كنت بحبه، بس كنت بخاف من الحاجات اللي بيطلع فيها مجد اسمه ايه؟ عمرو واكد، سوري، عمرو واكد. كنت بقلق، انت فين؟ انت الحته دي فين؟ دي اللي كانت بالنسبه لي اللي هو ايه، مش بخاف بس بركز قوي، اللي هو هفهم. ما كنتش بفهمها خالص وانا صغير، بس لما كبرت طبعا فهمتها يعني. مساء الخير يا يوسف احمد، معاك من السويس. انا بهدي رساله لحبيبتي وحبيبه عمري سلوى عشان خاطر هي زعلانه مني. طب ما انت مش يعني ما تركز. طبعا عم احمد، خلاص يا سلوى، معلش المره ده سلوى، سامحيه، بعت لك على الراديو. صباح الخير يا جو، صباحك فل. متجمعنا وبنات عمتي، احنا احفاد تيتا اميره. صباح الفل على تيتا اميره، صباح الفل على تيتا اميره، يعني منورين جدا يا جماعه، والله العظيم انا فرحان قوي بيكم. بعتنا لك الاسبوع اللي فات، عايز اهدي لهم اغنيه هدوم الامانه انا نور. وسؤال الحلقه، ايه الحاجه اللي قلته وانت صغير مستحيل تعملها وعملتها؟ كنت بقول مستحيل ادخل كليه تربيه، دخلتها وبقت شغلي وتخصصي. يعني مهم تبقى مبسوطه دلوقتي، وفي حاجات كده فعلا بتلاقينا رحنا قلنا لا مستحيل، وتلاقي نفسك عملتها في الاخر. هاي جو، دي حبيبه بتسمعني من فلوريدا، اهلا يا حبيبه. تقول لي انا عايز اسمع اغنيه يا مصر بتعمليها ازاي، وحاسه ان هي مشتاقه لمصر. يعني حابب اقول لك يا فريده يا حبيبه، يعني فاهمين، لقطت الاثنين فلوريدا حبيبه، فالدنيا دخلت في بعض. حاضر، يعني هحاول اشغل لك اللي انت عايزاه على قد ما اقدر. طيب مين تاني؟ سالفه اقول لي يا جو، فكره ان الحاجه اللي كنت بقول مستحيل انك تعملها زمان، لان فوارق العمر والنضج والفكر والمتطلبات واحيانا الظروف هي اللي بتحطنا قدام حاجات كتير كنا بنقول اننا مستحيل نعملها وعملناها، وفي الاخير اقدار الله والخير لنا. ورب الخير لا ياتي الا بالخير. اتفق معاك 100%، ده احمد صلاح، صح كده؟ احمد صلاح فعلا. صباح الفل ابو حميد، منور الدنيا. انا اسمي زهره. وانا صغيره كنت فاكره اني هكون متخرجه وبشتغل وانا عندي 25 سنه، بس انا سقطت الجامعه اخر سنه، سقطت في الجامعه اخر سنه مرتين ولسه فيها. عايز اسمع حاجه لعمرو دياب. طيب حاضر، هشغل لك عمرو دياب، وربنا يا رب ينجحك يعني وتخلصي من هذا المعترك. طب شغل لي اغنيه مغروره الوقت كفوري بقى. طب ما حاضر، هشغل لك الاغنيه والله، وكفايه ستيكرز بقى، حسستني بالذنب. طب ماشي، نطلع نسمع بس اول حاجه كده من طلبات الجمهور. احب قوي الكلمه دي. ونرجع تاني، لسه معاكم يوسف بركات على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. رامي صبري غمضت عيني، كانت اتطلبت حد معانا بيسمعنا دلوقتي هيتبسط دلوقتي، يعني هي هتتبسط اكيد. نسمع رامي صبري ونرجع تاني، ما تروحوش في اي حته، فاصل سريع ونرجع تاني.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري

ورجعنا من الفصل. لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006، اما رقم التليفون هو 3835022. ونكمل في موضوع النهارده. موضوع النهارده هو فكره ايه هي الحاجه اللي كنت شايفها صعبه جدا تعملها وعملتها لما كبرت في السن. كنت وانت صغير شايف ان مستحيل اعمل حاجه معينه، بس لما كبرت في السن عملتها، سواء بقى حاجه حلوه او حاجه وحشه، سواء حاجه نقدر نقول عليها اللي هو زي مثلا جالي في اللينك اللي فات الرسائل بتاعت كنت شايف انها مستحيل اخس، كان وزني كبير جدا، بعدين لا خسيت وبقيت رياضي جدا. حد تاني بيبدا يشوف ان هو يقدر يمارس هوايات معينه ويبدا يكون بيتعلم صفات جديده وزي ما تقول كده هوايات مختلفه. فنقدر نقول مع بعضينا ايه بقى ده اللي انت هتبعته لي على الواتساب؟ القرار او الحاجه اللي قلت مستحيل اعملها ولما كبرت عملتها بصراحه مفيش، لان من وانا صغيره بقول مش هعمل كذا وكبرت وغيرت رايي ما حصلش. طب جدعه والله. وردو، هي بتقولي سميني وردو، قولي لي لو بقولها صح بقى، يعني بما انه بقى اسم ايه كده يعني. صباح الفل يا يوسف، انا سالي وانا صغيره قلت مستحيل اسيب حاجه تزعلني وتاثر فيا والدنيا كلها زعلت. ما هو اصلا ده مش طلب يا استاذ سالي.

سلسلي انت فاهمه غلط يعني. احنا بنلاقي نفسنا برضو سلسلي ايه في قصه كده يعني. اصلا جت في دماغك ازاي؟ انا مستحيل ازعل نفسي، مستحيل حاجه تزعلني تاني. بوم اتش دار دمار، هتلاقي الدنيا بقت دمار بعدين لما تكبر. يا هلا هلا يا جو، صباح الفل يا نغوم، منوره الدنيا. مساء الخير يا جو، يا رب تكون بخير. انا بخير الحمد لله، انت عامله ايه؟ انا كنت بصدق اي كلمه بتتقال لي، باخد انطباع على طول بسرعه. دلوقتي اتعلمت ان بالمواقف بيبان الشخص وغلاوتك عنده، وبالذات لما يكون في مواقف فيها اختلاف بيننا يعني، والمواقف فعلا بيبين الشخص الغالي. وعايز اسمع مصطفى قمر قديم. وشكرا ليك. حاضر يا ميرات، هحاول اعمل كده خلال الحلقه. بالنسبه لموضوع الحلقه النهارده، انا كنت دايما بقول اني مش هبقى عصبيه، بس بقيت عصبيه جدا يعني. منور الدنيا يا ياسمينه، فاهمك جدا. كنت بقول مستحيل اقدر اقول لا لحد، لاني بتكسف احرج حد، بس اتعلمت اقول لا عادي لما لقيت اللي قدامي بياخد كلمه حاضر وطيب حق مكتسب. جدع عم حماده، في ناس فعلا بتبقى عايشه كده، واخده حياتك، واخده حياتك انت كشخص بشكل حق مكتسب جدا، مرعب يعني. مساء الفل يا جو، معاك باشمهندس محمد اسامه. بس منور الدنيا يا باشمهندس، عامل ايه؟ باشمهندسين فاهم، لازم نرفع لهم ايدينا كده، لان هو بيبقى اسمه في يوم من الايام بيتغير، ما بيبقاش محمد اسامه بس، يبقى بيتضاف باشمهندس محمد اسامه، لازم تبقى كده. منور الدنيا هندسه، اللي ما كنتش متخيل، اللي ما كنتش متخيل ان يبقى مهندس بسبب قرف الموقع والناس، سبحان الله مش لاقي نفسه في حاجه تانية. يعني انت هندسه ما كنتش شايف نفسك في حاجه تانية هندسه غير يعني مختلفه خالص عن هندسه، فانت قررت هندسه ان انت تبقى هندسه. برافو عليك والله يعني، يا رب تبقى مبسوط. اخويا جو عامل ايه؟ انا كويس يا كبير. مين ده؟ طه. عامل ايه عم طه؟ لو على موضوع الحلقه، فالحاجات اللي اتغيرت كتير طبعا. كان جسمي تخين فعلا وخسيت، بقيت اب بقى، في حاجات كتير اتغيرت. وعايز اسمع حاجه الامير عيد، وبقيت هادي لدرجه البروب بصراحه. جدع، انا احب دايما الهدوء كده. ليه؟ لان صباح الفل مفيش حاجه هتطير يعني. ياما اتعصبنا وكنا مش طايقين نفسنا، وبعدين اكتشفنا ان عدت برضه. فلو هختار ابقى عصبي والحاجه تعدي، وابقى بارد والحاجه تعدي، طب ما ابقى بارد بالمره يعني، ليه اخرج من الحاجه باذى يعني. ازيك يا يوسف؟ انا فاطمه. بالنسبه لموضوع الحلقه، كنت اقول مستحيل ارتبط بحد من النت وعملت كده. مبسوطه يعني؟ قولي لي. طب هل تمت بخير؟ الحمد لله. صباح الخير. انا كل ما اقول ابطل اسمع اغاني برجع تاني، مش عادي. ده اياد، فاهم قصدك يا اياد. انا كنت بخاف من برنامج خلف الاسوار وموسيقى برنامج المفقودين. جدع يعني، انت مش لوحدك. ده بالنسبه لللينك اللي فات لما كنت بقول على كنا بنتكلم على مسلسل حديث صباح ومساء، جه في النص كده. يا يوسف عامل ايه؟ عاجبني الموضوع ده عشان كنت بفكر فيه من قريب بجد. وانا صغيره كنت فاكره ان لما اوصل سنه السن اللي هو 25 سنه هبقى حاجه كبيره قوي، معايا فلوس وناجحه في شغلي، وصلت لكل اللي نفسي فيه، وكنت شايفه السن ده بعيد وكبير جدا. دلوقتي وصلت للسن ده وحرفيا لسه ما وصلتش اللي كنت متخيلاه، ولا عملت نص حاجات اللي كنت متاكده اني هعملها. دي حاجه مدمره نفسيتي شويه، بس في المقابل دماغي كبرت بشكل اكبر يعني، بشكل اكتر. انا نفسي ما كنتش متوقع ان انا كنت هعدي كم المواقف والناس اللي قابلوني دول. ماشي. كنت بحسبها زمان الحاجه اللي مستحيل اكون قلت وانا صغير اني مش هعملها، مش فاكره اصلا. انا عمري ما كنت بحط لنفسي مستحيل، بالعكس بحب اجرب حاجات مختلفه وادخل في تجارب مختلفه. جدع نعمه والله، ده برضو حاجه كويسه. مش عارف اجيبها لكم ازاي، بس انا اختي ولدت من دقيقه وبقيت خالته يعني، الف مبروك. يعني البرنامج ده يا جماعه حصل فيه ولادات كتير قوي. طب يعني ده دي حاجه ايه؟ دي حاجه حلوه ان شاء الله خير. فالخير ده الف مبروك يا خالته، وبقيتي يعني بقيتي خالته سوسن فجاه وانت معانا كده يعني. اللينك اللي فات يا جماعه سوسن كانت سوسن عادي، دلوقتي بقت خالته سوسن. زي محمد اسامه قبل ما يدخل هندسه كان محمد اسامه، بس بقى باشمهندس محمد اسامه. انا عارف ان انتوا بتحبوا يتقال لكم باشمهندسين يعني، فتلاقيني بكتر في الموضوع شويتين. انا ما كنتش بقول مستحيل على حاجه محدده، بس في حاجه مشابهه. انا كنت وانا صغيره بكره حصه المكتبه، فسبحان الله اكبر وادخل قسم اداب، قسم مكتبات. ده انت كده بتعنيدي مع نفسك يا مره يعني، الحوار ده غريب جدا. طيب خلينا نسمع اغنيه تذكرتي ثانيه واحده بقى، عشان ما يتقالش يوسف اللي بينسى اهو. ايوه افتكرت، دنيا دينا، سوري دينا كانت بتسمعنا من نيويورك، فعايزه تسمع اغنيه تذكرتي الحمزة نمرة. نسمعها ونرجع تاني. لسه معاكم يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تي في، ما تروحوش في أي حتة.

صباح الفل يا جو. مش فاكره حاجه دلوقتي قوي غير اني قلت مستحيل ادخل الكليه دي لو اخر كليه في العالم. هو جس وات الكليه اللي دخلتها في الاخر بصدفه غريبه. طب ما انت ما قلتيش الكليه برضه يا سماء. وعايزه اغنيه توليت جريئه قوي. حاضر يعني هشغل الاغاني دي الساعه الجايه. بس حاضر اشغلها لك عشان تبقى على التلفزيون. بس قولي لي الكليه ايه برضه يا سماء. صباح الخير يا يوسف. حاسه اني ما عرفتش احقق احلامي بسبب صدمه وفاه بابا وماما، وانا من النوع اللي مش بيعرف يفوق من الصدمه بسرعه. دي ياسمين، الله يرحمهم ياسمين. و هي محتاجه وقت. ممكن تكون الوقت ده بيختلف من شخص للتاني، ولكن محتاجه وقت. بس محتاجه برضو تشدي حيلك. يعني محتاجه ايه؟ لا محتاجين نقوم تاني ونركز ونسعى عشان نوصل اللي احنا عايزينه. وهتلاقي ده بيساعدك كتير ان انت لو وصلت لحاجه بتحبيها، فهدف في الوقت في نفس الوقت هيخليك يبقى في موف اون سريع اسرع شويتين. فهتبقى الدنيا هي سايكل كده كلها داخله في بعض، فاهمه؟ مسا يا جو، احلى مسا عليك وعلى كل مستمعينك. انا لولو ولا هشام. بالنسبه لموضوع الحلقه، انا بالنسبه لي كنت بقول عمري ما اشيل تليفون، خاصه كنت بشوفه مش فاهم. هي كانت شايفه ان هي عمرها ما تمسك، يعني مش هيبقى معاها تليفون. طب ازاي وسط العالم اللي احنا عايشينه كلنا بالتليفون ده؟ بس ماشي. بتقولي مسيري في الاخر على موني اختي ايمان هشام. صباح الفل عليك يا موني، وصباح الفل على ولاء هشام. شكرا شكرا. عايز ابعت تحيه لجدتي مع انها كانت بتتريق عليا عشان انا سقطه. بحبك يا تيتا، يا رب ترضى عني. رب يا رب ترضى عني. لا ان شاء الله هتنجحي وتخلصي بقى الجامعه اللي انت فيها دي يا زهره، وتبقى ايه فتره كده وخلصت يعني. يوسف عامل يا رب تكون بخير. عندي سؤال يمكن يكون مختلف عن موضوع الحلقه نفسه. احنا لما بنكبر وبنكسر مبادئ كنا حطينا واحنا صغيرين، بنكون فعلا اتغيرنا؟ ده السؤال. ولا بنكون اكتشفنا ان المبادئ دي كانت رفاهيه، وان لما الحياه حطت قدامنا الاختبار الحقيقي خلتنا نعمل بالظبط الحاجه اللي كنا بنقول اننا مستحيل نعملها. اصعب مثال مثلا عندي السجاير. وانا صغير كنت بقول مستحيل ادخن، دلوقتي بقيت بدخن. فالسؤال اللي بيوجعني هو هل انا اللي خذلت مبدئي، ولا الحياه هي اللي خذلت النسخه الصغيره مني؟ هل كل مبدأ بنكسره واحنا كبار بيستحق اننا نلوم نفسنا عليه، ولا في مبادئ بنكتشف متأخر اننا ما كناش فاهمين تمن الالتزام بيها اصلا؟ لا ما تقوليش بقى احب اسمع في الختام بقى سلطان. انت لما تمسكنا كده كلنا، لا ده كان بيقول للسلطان ابو وديع، ما اختلفناش. لما تمسكنا كلنا كده وتحطنا في خلاط، انت اسمك ايه انت بس الاول؟ سعيد. سعيد الكلام اللي انت بتقوله ده كبير قوي، ده احنا يعني نقراه تاني ولا؟ بس انتوا فهمتوا كده المبدأ. بحس ان هي السكة التانية يا عم سعيد، اللي هي بتاعت انت كنت صغير فما كنتش عارف. عارف انت اللي هو ايه؟ انا قدامي مثلا كهف، فانا سهل جدا اخش. ليه؟ انت بتصورك عن الكهف ان هو حاجة ضلمة، ويدوب هتفضل بس تمشي شوية وبعدين هتوصل. ممكن تبقى مسافة طويلة شويتين، بس عادي في الاخر برضو هوصل. ده كتفكير مثلا طفل صغير. لما تكبر وتكتشف ان في ناس علماء جدا قبل ما يخشوا اي كهوف ناحيه جبال وحاجات، لازم يولع نار الاول عشان في غازات سامه معينه في بعض الكهوف، فلو النار دي مسكت مش عارف ايه فممنوع تدخل اصلا. وبعدين انت ممكن تكون في كم دمار جوه في الكهف، فاهم قصدي؟ فانت على حسب تخيلك وانت صغير شايف ان هو يا دوب شويه ضلمه، طريق طويل شويتين وهعدي بالكهف ده بس مش اكتر يعني. لكن لما تكبر وتستوعب اكتر وتفهم ايه اللي ممكن تواجهه، ده اللي بيخلي فيه صعوبه. فبحس ان هي مش لازم تكون الحياه خذلت مبدأك او خذلت سعيد الصغير اللي جواك اللي هو كان في سن اصغر. هو بس كان على قد تفكيره. لما انت كبرت بقى وبقيت بتشوف الحياه بصعوبتها وبتشوف الاختبارات الحقيقيه قدامك، دايما بنسال يعني ربنا يوفقنا دايما ونعرف نبقى ايه يعني نعدي اي اختبار بخير. ولكن بتبقى شويه قله عزيمه من محتاجين نبقى انشف سيك. عارف انت السكه دي؟ فبحسها في الحته دي يعني. عايز تسمع طبعا ايه؟ حلف القمر يا باشا. والله ما هي راجعه. حاضر شغل لك حالا. نحط الاغنيه دي ثانيه واحده بقى يا جماعه. نختار جورج وسوف بعد اللي سعيد عمله فينا، لانه ايه حقه بصراحه. نشغل جورج وسوف حلف القمر ونرجع تاني. تسمع يوسف بركات على نجومه اف ام ونجومه اف ام تي في. ما تروحوش في اي حته، ده فاصل سريع وهنرجع تاني على طول. خليكم معانا.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: أسرار النجوم مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم, تحديد, تصنيف.
2: عرفت فاهم؟
1: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وإنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة, لعبة الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: ورجعنا من الفصل لسه بسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006, اما رقم التليفون هو 3835022. ولسه بنتكلم على السكه بتاعت او الفكره بتاعت, هل في اوقات كتيره او هتلاقي نفسك في فترات عمريه مختلفه, بس كنت وانت صغير بتقول على نفسك لا انا مستحيل اعمل كذا, وتلاقي نفسك كبرت وعملت. تعالوا نشوف علم النفس بيقول ايه في القصه دي. خلينا نقول ان هذا التوبيك بتاع علم النفس ده بيقول ان عقل الانسان شاطر في التكيف. كويس الفكره دي اسمها العلم نور, وبنحاول على قد ما نقدر ايه نقول كده حته علميه خفيفه خالص مش مجعلصه اطلاقا, وبرده ايه ليها علاقه بسياق الحلقه. خليني دلوقتي اقول لكم علم النفس كان بيقول ايه. بيقول لك علم النفس بيقول ان انت لما كنت صغير جهازك العصبي ومراكز اتخاذ القرار في المخ ما كانش لسه اكتمل نضجها اصلا, وده بيخلي طريقه تفكيرك قصيره جدا وشايفه الدنيا ابيض واسود بس, بالتالي احكامك ابيض واسود. بمعنى ايه؟ يعني في يا ابيض يا اسود, مفيش رمادي. فاكرين المسرحيه بتاعت عادل امام؟ نسيت الاسم والله, بس المهم يعني بيقول لك بالتالي احكامك بتكون متطرفه وسريعه, لكن لما بتكبر في السن والوصلات العصبيه دي بتكتمل مع النضج من الخبرات, بتلاقي نفسك بقى تعرضت لخبرات كتيره, فبدات مخك يبقى ناضج شويتين. مخك بيبدا يكتسب حاجه اسمها التعقيد المعرفي. حاجات بقى ايه اللي فيها تعقيد دي؟ عارفينها التعقيد المعرفي ده, بيقول لك يعني بيبدا يشوف درجات الرمادي واحده واحده, يتفهم اسباب التصرفات, وبيستوعب ان الحياه اعقد بكتير من ان انا صح 100% وانتوا غلط 100%. كمان عقل الانسان ما بيحبش يعيش في صراع داخلي. يعني لو انت وانت صغير رسمت لنفسك سيناريو خيالي مثلا ومثالي جدا زي اللي لسه كنا بنقوله في بدايه الحلقه, انا بقى عندي 25 سنه ديت هكون وصل لكميه الخبرات الكتيره, معايا فلوس قد الدنيا كلها, وشغال وظيفه جامده جدا, متجوز البنت اللي بحبها قوي جدا خالص, وبتبقى شايف الدنيا كلها ورديه. بعدين بتكتشف في النص ان لا مفيش الكلام ده خالص. فبيحصل ايه؟ بيحصل بيقول لك ان طول الوقت مخك بيبقى رسم لك كنت صغير سيناريو خيالي ومثالي جدا, لما كبرت بقى بتصطدم باسعار الشقق مثلا, تكاليف المعيشه, ضغوط الشغل. مخك بيعمل حاجه اسمها تكيف جديد, بيبدا يغير افكارك القديمه غير العمليه تدريجيا, ويستبدلها بافكار واقعيه عشان تقدر تتعايش من غير ما يجي لك احباط. التغير ده مش خيبه امل, ودي الحاجه اللي احب افرحك بيها, اقول لك ان دي مش خيبه امل اطلاقا, دي اليه حمايه حيويه. شايفين الكلام قد ايه واصل للجعلصه؟ دي اليه حمايه بتحصل المخ بيمارسها عشان يحافظ على سلامك النفسي وسط ظروف الحياه. برضو في دراسه نفسيه تانية شهيره اتعملت في جامعه هارفارد على الاف الاشخاص من مختلف الاعمار, اكتشفت ان الانسان في اي سن, سواء عنده 20 او 30 او حتى 50 سنه, اكتشفت ان الانسان في اي سن عموما بيبقى عنده وهم غريب. الوهم ده بيحس انه خلاص كبر وعقل ووصل لنسخته النهائيه ولن يتغير ابدا بعد اللحظه اللي هو فيها دي. انا كده جبت من الاخر بقى خالص. لكن لما العلماء تابعوا يعني بعد 10 سنين, لقوا ان قيم الاشخاص اللي كانوا بيعملوا عليهم الابحاث دي اتغيرت, وافكارهم اتغيرت, ورغباتهم اتغيرت تماما بشكل ما كانوش هم نفسهم يتوقعوه. كانوا واصلين ساعتها الناس ديت في هذه التجربه النفسيه العلميه يعني اللي عملوها في جامعه هارفارد دي, اكتر من شخص في اكتر من عمر, وكان كل الاشخاص دول شايفين ان انا كده وصلت للاخر. هي دي الشخص ده هو بيتعمل عليه هذا البحث مثلا, او كان بيتسال شويه اسئله, شايف ان انا تمام كده, انا حققت الخبره الكافيه وشايف ان انا وصلت لسقف الحاجات المعينه. بعدين بعد 10 سنين رجعوا تاني واتكلموا مع نفس الاشخاص, اكتشفوا ان في حاجات كتيره اتغيرت فيهم, قيمهم وافكارهم ورغباتهم اتغيرت بشكل ما كانوش متوقعينه. وعلم النفس بيقول لك ايه بقى, ما تدبس نفسك في كلمه انت ممكن تكون بتحطها لنفسك كده عائق, الا وهي كلمه انا مستحيل اعمل كذا, لان مخك وشخصيتك في حاله اعاده تشكيل مستمره طول ما انت عايش. ودي المفاجاه اللي احنا عايزين نكتشفها مع بعضينا, الا وهي انت طول ما انت عايش هتلاقي نفسك بتتعلم كتير, ومفيش حاجه اسمها انا وصلت لسقف مش عارف ايه. بس كده, دي كانت الحته النبذه السريعه, ونسمع عمرو دياب بقى لانه الطلب كتير, وبالاخص اغنيه جيت لك, ونرجع تاني. لسه بسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في
1: اكسكلوسيف. نجوم اف ام, عمرو دياب جيت لك, اغنيه جديده على نجوم اف ام.
2: جيت

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: يعني ايه جيمنج؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفصل، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وعايزين على قد ما نقدر نشغل بقى كم الاغاني اللي الناس طلبتها مننا. فخلينا نقول اول رساله كانت سالي بتقول لنا عايزه تسمع سميره سعيد، فحاضر يا سالي يلا بينا سميره سعيد. ونرجع تاني، احنا لسه بنتكلم عن فكره ايه هي الحاجات اللي ممكن تكون مستحيل. لا طبعا انا مستحيل اعمل كده، وبعدين تلاقي نفسك اكتشفت ان لا انت دلوقتي كبرت وعملتها. بس خليني قبل ما نسمع اغنيه سميره سعيد اقول لكم حاجه سريعه، وفي الفقرة الثالثة بقى اللي هي لقطات متنوعة بنحاول نجيب حاجات عموما حوالينا في نفس الفكرة أو السياق بتاع الحلقة. فنفس فكرة سؤال الحلقة بتاعنا، لو أنت كنت رجعت بالزمن مثلا 2016-17 وقلت للأجداد أو قلت للناس اللي هم ستهم بقى سنهم بقى معدي 60 و70، هل حاج ممكن تعمل في يوم أيام أكاونت على تيك توك وتبدأ ترقص بقى وتهزر كده وبتاع؟ هيقولك لا مستحيل، إيه العبط ده، دي حاجات مراهقين وتفاهة وحركات كده. تعالوا نبص على الواقع دلوقتي أو النهاردة. أحدث الإحصائيات العالمية بتقول إن فئة الأجداد والجدات الإنفلونسرز اللي عدوا 70 و80 سنة هم من أعلى الحسابات مشاهدة ومتابعة على السوشيال ميديا في العالم. يعني مثلا عندك الجدة الشهيرة واحدة اسمها بادي وينكل، عندها ملايين متابعين وناس كتيرة جدا من الكبار اللي كانوا بيرفضوا الفكرة تماما بقوا هم اللي بيصوروا لايفات وبيعملوا تحديات مع أحفادهم. أهو ده تجسيد حي لفكرة إن أنا مستحيل أعمل كذا، وبعدين نعمله بكل حماس وطاقة ونخرب الدنيا. يعني فاهمين إحنا فين؟ نسمع سميرة سعيد ونرجع تاني عشان سالي طلبتها. لسه بتسمع يوسف بركات، ما تروحوش في أي حتة.

0: في الدفاتر.
1: على رأيك يا فنانة والله العظيم. طب عبد الرحمن بقى كان طلب مننا بيقول لي أنا أول مرة أشارك في الراديو بس بسمع من بسمعك أنا طالب أغنية اسمها أسمعها منك لو هتكسفني بنقص يعني على هادي عبد الرحمن مش للدرجة دي هشغلها ليه لأ أغنية اسمها الضحكة اللي تميزت أنا بيها دي تامر عاشور. أنت بقى عبد الرحمن لو بتسمعني من بدري هتكتشف إن أنا نقطة ضعفي الفنان إيه تامر عاشور. أول ما بيطلب مني تامر عاشور ما بعرفش ما شغلوش فلازم أكيد هسمع كلامك. يلا نسمع تامر عاشور ونرجع تاني معاك يوسف بركات ما تروحوش في أي حتة.

دلوقتي زينب قررت شخصانه معايا. معلش انا كنا احنا قاعدين متسلطنين. استاذه زينب راحت قالت لي ايه، انا عايز اسمع تامر عاشور من الالبوم الجديد، وعامله لي الايموشن اللي متعصب ده. طب ما استاذه زينب ما قلتيش ليه؟ طب ولو قلت لي؟ طب ما انا نسيت. ما هو استاذه زينب المهم نتبسط كلنا، اطلبي حد تاني يا استاذه زينب وانا معاكي. طيب مين تاني؟ مها من الرياض بتقول لي ايوه بقى، ما كدبتش لما قلت عليك يا ابني انا بحب تامر عاشور فعلا. تسلمي لي يا مها والله، انا طول عمري من انا صغيره عندي فوبيا من الكلاب، كبرت واتغلبت عليها وجبت كلب، احلى حاجه عملتها. الله ايه ده، دي بعتلي صورتها هي والكلب ده، الله جميله والله العظيم الصوره دي، يعني حاجه حلوه. بتقول لي انا بقى كنت مش بتفرق معايا حاجه وبكبر دماغي، دلوقتي بقيت عصبيه جدا، عارف الترند بتاع انا هبطل عصبيه خلاص. بحاول اكون بارده وما اخدش اي حاجه على اعصابي، بس زادت اكتر. ما برده محتاجه يعني تعالي ايه افصلي كده، افصلي ولا يفرق لك، ولا يفرق لك. اخونا عبد الرحمن من امبابه اتبسط بالاغنيه بتاعه تامر عاشور، اي خدمه يا باشا، منور الدنيا، وشغلت لك الاغنيه اهو زي ما انت خليتني اعمل مشكله مع زينب، بس عادي حلو اخوك ولا يفرق لك. سهل، انا هعرف اصلح زينب لما تطلب مني اغنيه تانية. ما تنساش شغل الاغنيه يا اما هعيط. هو ايه الحوار ده؟ في يا جماعه مش نايمه كويس بقى لي، كانت عايزه اغنيه ايه؟ ثانية واحدة، أغنية وائل كفوري. حاضر حاضر أحاول أعمل كده، بس كان الطلب مننا أغنية لتوليت، راحت فين بس الرسالة؟ ثانية، أيوة من فضلك تشغل توليت عشان منى ما تزعلش. طب ما هي منى ما تزعلش، أنا ما أقدرش إن منى تزعل، فنسمع بقى توليت ونرجع تاني.

0: احمد الغنامي من شبرا بيقول عايز يبارك لاخوه وحبيبه محمود الكوري بسبب قبوله في كليه الطب. يعني الف الف الف مبروك، الف مبروك يا حبيب اخوك، والله يعني احلى دكتور في الدنيا، ويا رب دايما كده ايه تعدي السبع سنين في سبع سنين زي ما بيقولوا كده، وان شاء الله تبقى دكتور قد الدنيا. سيرف قول لي يا جو مهندس مينا معاك. الغريب اننا لما كنا صغيرين كنا مستعجلين نكبر، ولما كبرنا بقينا نفسنا نرجع يوم واحد بس من ايام زمان. اتفق معاك 100%. بعد اذنك يعني مين اداك الحق تخش الدنيا بقى؟ مين اداك الحق ان انت تعمل كده؟ انا في اوحش كلها في العالم حرفيا. المشكله ان انا نفسي مش عارفه عايزه ايه حتى، وفكرت وقعدت مع نفسي وبرده ما اعرفش انا عايزه ايه. خلينا نقول ان اصعب مش اوحش، يعني مفيش حاجه اسمها اوحش، ولكن اصعب كليه هي طب بيطري، هي بتقول كده. دي منا يعني. طب انت اتخرجتي ولا ايه اللي حصل؟ فهميني. مساء الورد يا جو، ده معاك عبد الغني. صباح الفل عبد الغني، منور الدنيا. مبسوطه بس مش قوي. ده كان ردا من فاطمه على بتقول كنت بقول مستحيل ارتبط من حد بحد من على النت وعملت كده. بتقول لي مبسوطه بس مش قوي. طب ما هو يعني دخلينا اكتر في الموضوع بحيث ان احنا نعرف القصه. عامل ايه يا جو؟ يا رب تكون بخير. انا جنات عايز اسمع عمرو دياب جات لك، وده كان من بدري فانا ايه مؤخر الرسائل. لا يبقى نجري شويه في الرسائل. مساء الخير يا يوسف، انا خلود. صباح الفل يا خلود، عامله ايه منوره الدنيا. يوسف انا طلبت منك اغنيه عمرو دياب، شغلنا عمرو دياب. القميص جامد عليك يا جو، انت اللي بتدي الحاجه قيمه مش العكس. حبيبي يا عم حماده والله العظيم. بيقول لي عارف هتقول لي الاهتمام من الشخص الغلط، وبيقول لي ربنا يسامحك. حبيبي يا عم حماده لما الاهتمام بيجي من الشخص الغلط برضه. منور الدنيا والله. انا بعمل كل حاجه خاصه بالصيدليات والتمريض والحاجات دي ما عدا المحاليل والكانيولات. قلت مستحيله. مش فاهم حاجه هي بتقول في الاخر. قلت عملت كل حاجه انا قلت عليها مستحيل. منور الدنيا ماجي، اهلا بيكي، انت كده طبيعيه. حابب اشكرك يا يوسف انك ما عدتش الرساله على يعني ما عدتش على رساله مرور الكرام، وانك وقفت عندها وناقشتها بالشكل ده. بجد طريقه قراءتك للرساله وتفاعلك معاها خلتني احس ان الكلام وصل زي ما كنت اقصده بالظبط. ولكن وانا صغير كنت ايه، كنت مش سعيد. وشكرا كبير ليك والفريق مش عادي كله، لانكم فعلا بتخلوا واحد يسمع نفسه وهو بيسمعكم. يا سلام، ده كلام كبير يخلينا نطلع فاصل. ده عارف انت الكلام اللي يخلينا نطلع فاصل. طب نطلع فاصل ونرجع تاني. وبشكرك جدا طبعا يا كابتني سعيد، ونرجع تاني. لسه معاكم يوسف بركات على الهواء مباشره، ما تروحوش في اي حته بس كده.
1: التوليفه مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الافلام، والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الاثاره، الرعب، الرياضه، والعلوم بكل انواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض اسرار ورا الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤيه للحياه بزاويه جديده. هكون معاكم في التوليفه كل اسبوع على نجوم فن. احمد مراد.
2: التوليفه مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي يعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك. وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: ستور أو جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفاصل لسه في يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وحصل بقى ايه عشان كمية الاغاني؟ قلت ابقى راجل كويس وبيتقال عليا ان انا ايه ما بجيبش الاغاني اللي انتوا عايزينها وبتاع. فلما قررت اعمل كده حصل بقى مشاكل. ليه بقى؟ شكرا عم يوسف، كله اللي زعل منى وانا اغنيتي، انا واغنيتي نزل عادي. اتريها كانت طلبه وليد بس اغنيه تانية. طب انا اسف يا سماء، اتفضلي قولي لي اغنيه تانية عشان احاول اصلحك. شكرا انا بحب الاغنيه دي قوي. فهنلاقي بقى الرسائل كده بقى، شكرا انا زعلانه جدا، شكرا انا زعلانه جدا. وده مثال بسيط عن كنت هلبس نفسي طبعا، بهزر. شكرا يا منى، المهم ان انت انبسطت يا منى، وما تزعليش يا سماء حقك عليا. قولي لي ايه؟ قولي لي على اغنيه تانية. ازيك يا جون؟ عايز اغنيه لزياد زوزا وليجاسي، شغلنا ليجاسي في بدايه الحلقه، قول لي حاجه تانية. طيب ساميه بعتت رساله ومسحتها، فتقريبا برده كمان زعلانه. انا افتكرت كنت بقول انا صغيره انا عايزه اعمل اهداء بس لصديقي توفيق هنا، صديقي يعني صديقي يعمل معي في هذا العمل الكريم وفي نفس الوقت ايه صاحبي، يعني دايما بيقعد يقول لي انت وانت بتكلمني فجاه بتنسى وفجاه بتقول انا افتكرت، فانت فكرتيني. دي ورده هي اسمها كده، تقول انا افتكرت كنت بقول انا صغيره مستحيل اتابع كوره، بس لما مصر لعبت وتابعت وكنت وكمان بقيت لدرجه اني بعيط، عيطت يعني في ماتش مصر والارجنتين، وكمان فجاه بقيت زملكاويه امتى ما اعرفش. دي برده من ضمن الحاجات اللي انت ممكن تكوني قلتي على نفسك ان انت صغيره مش تعمليها ولكن عملتيها. انا والله العظيم مخنوق قوي، نفسي اسمع حاجه حلوه يعني. حاضر محمود، يا محمود طب محمود يعني طب ما انت مخنوق قوي. اظن محمود الحاجه الوحيده يعني في الحاجات اللي زي ديت احنا كان رجاله بتحس اللحظه كده ان انت فاهم انا بتكلم في ايه. يعني انا محمود مش عارف اساعدك في حاجه زي دي غير لما انت تطلب مني اغنيه معينه. بس يا محمود لما تقول لي انا مخنوق قوي وعايز تبسط انا مش عارف اعمل لك حاجه غير لو انت قلت لي انا عايز اسمع اغنيه معينه هقدر ساعتها اساعدك، لكن غير كده يا محمود انت هتبقى فاهمني غلط. فحاول يا محمود على قد ما تقدر تبقى صريح معايا وفي نفس الوقت محدد، لان انا ساعتها بفضل اتخيل حاجات غريبه وبسمع مزيكة راس شرقي في نص البرنامج، فدي مش حاجه كويسه. فعايزك يا محمود على قد ما تقدر بعد اذنك تحاول تساعدني وعشان اعرف اساعدك، فاهم قصدي؟ اطلب مني حاجه اعرف اعملها لك يا استاذ محمود حبيبي يا حوده. مين تاني؟ والله عيط بقى في يا جماعه. على فكره انا زعلانه. طب ما انت يا سوسن لسه اختك مولوده، اختك لسه مخلفه من دقيقه، يعني كانت من دقيقه ساعتها، عايز اسمع اغنيه اصاله الجديده فهمت. طب ما احاول اعمل كده. حاضر. طيب انا لسه ما اتخرجتش، طالعه سنه خمسة، بس الاربع سنين اللي فاتوا عدوا في اربع سنين فعلا بالصور بتاعها، وصيف الشتاء وربيع وخريف، ادعوا لي اتخرج. ربنا يا رب ايه يعني، يا رب تتخرجي في الاخر يعني. دي اسمك منى صح؟ هي كتبه كده على الواتساب، اتمنى يكون اسمك فعلا. طيب انا طلبت منك اغنيه، اهو في زعل تاني، اتاخر عتابنا لعمرو دياب وجبت واحده تانية، فبطلب حمائي نقاوه تعين. طب ما احنا لا. طب ما طلب مني اغاني انا ما خلصتهاش. طب ثانيه واحده نخلص بس الاغاني ديت ليه؟ لان احنا لسه عندنا اغنيه وجع الهوى وكلام كبير قوي. نسمع دلوقتي محمود العسيلي ونرجع تاني. لسه معاك يوسف بركات، ما تروحوش في اي حته.

في النهاية يعني عايزين برضو ايه نعتذر لكم الناس اللي ملحقناش نشغل الأغاني اللي هم عايزينها، لكن أنا موجود معاكم إن شاء الله يوم الأربعاء من الساعة 12 للساعة 2 بالليل، وهنبقى بنختم على أغنية لسماء، لأن سماء مش عايزة تزعل بصراحة وطالبة أغنية من بدري، فهشغل لها أغنية خدي هنا هي العيلة، يعني يبان إن ده أنا بقول لها، ولكن لأ هي الأغنية اسمها كده. فبس كده، بس خليني أقول لكم حاجة سريعا في الختام، نظرا لأن إحنا إيه في الختام هنعمل كده ونشغل مزيكة الختام. أيوة الصوت عالي قوي دي، ونعمل إيه ونقول حاجة مهمة جدا، عادات كتيرة وكلام كتيرة كنا بنتكلم فيه النهاردة عن قبل ما ناخد كم الأغاني الكتيرة دي، شفنا إزاي كلنا كنا بنقول حاجات كتيرة مستحيل نعملها وبقينا بنعملها عادي وبكل حب كمان، من أكلة كنا بنكرهها لطباع وصفات كتيرة ممكن تكون اتغيرت فينا كنا بنستغربها في الناس الكبار، ولما كبرنا بقينا زيهم. عرفنا مع علم النفس إن ده مش تنازل ولا ضعف شخصية، ده حاجة اسمها نضج ومرونة في شخصيتك عموما، لأن أنت يحصل لك تغيرات كتيرة لحد ما هتموت، مش لحد سن معين، مفيش سن طلع بيتقال عليه خلاص بقى، أول ما توصل السن المعين ده يا باشا انت كده نقدر نقول ايه قفلت اللعبه، لا هتفضل كل مره تكبر وتستوعب ان الحياه مش ابيض واسود بس، لكن فيها الوان ودرجات تانية كتير. فوق كل ده اتعلمنا ان التعلم والشغف ملهمش سن ولا تاريخ صلاحيه. اتمنى في الاخر يا صديقي المستمع ان انت ما تبقاش بتخاف من تغير افكارك ولا تتكسف من نفسك القديمه، اضحك عليها، سلم على نفسك الجديده، حاول تتقبل نفسك بكل الاشكال، حاول تبقى بتحب نفسك جدا، حاول على قد ما تقدر، هي رحله محتاجه وقت محتاجه مجهود، ولكن اصبر، مش محتاج منك اي حاجه ان انت تصبر وبس كده. تصبحوا على الف خير، وتصبحوا على عقول مرنه كده وناس كتيره تفهمكم حتى رغم تغيراتكم. اشوفكم على خير ان شاء الله من الاربعاء الجاي، تصبحوا على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالمناسبه حاجه مهمه جدا، الساعه الجايه بدءا من الساعه 2 هيبقى في حاجه اسمها ساعه، في طبعا البرنامج المعروف ساعه مع نجم، والنهارده نجم اليوم هيكون وائل جسار. لو حابين تسمعوا الأغنية تفتحوا الراديو تسمعوا وائل جسار في ساعة مع نجم، وتصبحوا على ألف خير. سلام عليكم بس كده.

الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله. وشوطة من بعيد، حلوة، جول جول جول جول جول جول جول.

خطر

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
3: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
4: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.